إلى متفرقاتنا وأخبارنا المنوعة التي اعتدنا دائما على ذكرها في برنامجنا. لكن في البداية اليوم، لأنه دائما في عنا أخبار وأخبار ما بتسر، يعني دائما في أخبار يومية خاصة من العالم العربي والإسلامي دائما غير مريحة، إلا أنه في بعض الأخبار اللي فيها سرور. فلذلك اليوم بدي بلش بها الخبر، وهو حقيقة فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الفيديو كان لفتاة جزائرية. هالفتاة هيدي إنسانة بسيطة على قد فقيرة، وكانت بدها تتزوج، وكانوا عم يسألوها أنه شو أمنيتك أنت يعني ليلة الزفاف. فتمنت أنه يكون في عندها دجاجتين لحتى تقدمهم يوم العرس يعني. فسبحان الله، يعني هيدي الفتاة كانت يعني أقصى حد من أحلامها هو أنه بيوم عرسة يكون في دجاجتين يعني تاكلون أو تقدمون للضيوف. فسبحان الله، الناس شافت هالفيديو، الشعب الجزائري، هالشعب الراقي واللي فيه عنده هالنخوة، تأثروا طبعا بالفيديو. والله سبحانه وتعالى يجبر خاطر كل واحد جبر بخاطر هذه الفتاة وزوجها، وأيضا بأي يعني بأي موقف إن كان اللي بيجبر الخاطر، الله سبحانه وتعالى بيجبر له خاطره. فإذا بالشعب الجزائري يتفاعل مع هذه الفتاة وبدأوا بإغداق الهدايا عليها، بدل الدجاج جابوا لها ذهب، وأيضا التفوا عملوا لها عرس، وبنفس الوقت كمان هناك من تبرع بعمرة يعني مثل شهر العسل، فقدموا لهم عمرة، كذلك جابوا لهم سيارة من السيارات الجميلة اللي بتكون بالأفراح. شيء كان يعني مقاطع من الفيديو كانت فعلا تسر أي واحد، وبنفس الوقت مبكية، لأنه منقول الحمد لله يعني بكاء الفرح وليس بكاء الحزن، أنه الحمد لله لازال في أنه عنا إنسانية، ولسه في عنا نخوة، ولسه رغم كل اللي عم بيصير فينا بالشعوب العربية، ورغم كل الفتن يلي عم تخلي الشعوب، يعني منشوف انه شعوبنا طيبة، شعوبنا حلوة، شعوبنا بتحب المحبة، بتحب تعطي، شعوب عندها هالعزة، لكن للأسف يعني سلط عليها دائما ناس ظلمي ظلموا هالشعوب هيدي لأهداف خاصة ولمشاريع تخدم أجندات مثل ملك اللي بيعرف إن كانت صهيونية ولا غربية ولا غيرها. بكل الأحوال إذا عم نحكي عن الشعوب العربية، الحمد لله رب العالمين لسه في نخوة، ولسه في أمل، ولسه الناس عم تعطي. فالحمد لله فرحنا لهذه الفتاة، انجبر خاطرها. ومثل من فترة كمان أنا شفت كمان فيديو لشاب، هذا الشاب يعني ما إله عائلة، كان شاب وحيد، وعلى ما يبدو ما عنده حدا، ما عنده عائلة. فالمهم حطوا كمان مقطع انه راح لعند اهل العروس وجلس ما عنده حدا. ونحن بنعرف من عوايدنا عند العرب ومجتمعاتنا انه لازم الواحد يجي ويجيب اهله ويجيب اصدقائه ويجيب معارفه. هالشاب وحيد ما له حدا، فالمهم راح لعند العروس يعني ما في حدا معه. واذ باحد الاخوة بينشر كمان الفيديو وبيقول إنه هالشاب إجا وما في حدا، وإذا بالناس تأتي أيضا أفواجا أفواج لحتى تفرح معه لهالشاب، وعملوا له عرس ورقصوا له وغنوا له وعملوا له زفة، وكانت فرحته لا تصدق. فقالوا له أنت ما إلك حدا، لكن نحن كلنا أهلك وكلنا قرايبك وكلنا حواليك. هالمواقف هيدي اللي عن جد بتشبر الخاطر، بتفرح، بتفرح الكل، بتفرح الناس، حتى اللي حتى عم بتشاهد هالمقاطع هيدي بتقول الحمد لله لسه الدنيا بخير. وبنفس الوقت هالناس البسيطة اللي بحاجة لمين يطبطب على كتفها ويقول لها كلمة حلوة يجبر لها خاطرها. فالله سبحانه وتعالى يجبر خواطر الجميع، ويلي بيجبروا بالخواطر، آمين يا رب العالمين.

في أخبارنا المتفرقة انتزاع الأمل من بين ركام غزة، هكذا يحاول الغزيون إعادة بناء حياتهم وسط الأنقاض. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا يكشف حياة الفلسطينيين في ظل أثار الحرب والأنقاض والركام والدمار المنتشر في غزة. وقال التقرير إن وقف إطلاق النار في تشرين الأول أكتوبر الماضي أدى ظاهريا إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة التي اندلعت عقب هجمات أكتوبر. ونقل التقرير شهادات من مواطنين غزيين تروي معاناتهم في ظل تداعيات الحرب والدمار الذي حل بالمدينة. وفيما يلي نص التقرير وطبعا مترجم: وقف إطلاق النار في تشرين الأول أكتوبر الماضي أدى ظاهريا إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة التي اندلعت عقب هجمات 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 بقيادة حركة حماس. ومع ذلك وبعد مرور عام لم تتوقف الضربات الإسرائيلية، وإن كانت وتيرتها أقل حدة، فقد قتل أكثر من 1400 شخص في غزة منذ توقيع الهدنة وفقا لمسؤولي الصحة المحليين، بينما تؤكد إسرائيل أنها لا تزال تستهدف مسلحي حماس. يحاول الفلسطينيون في غزة إعادة بناء حياتهم واستعادة سبل عيشهم. سعينا لانتزاع قدر من الحياة الطبيعية من بين الأنقاض، فالبعض يحاول إعادة البناء باستخدام أي مواد يمكنهم العثور عليها أو جمعها، بينما يسعى آخرون لإحياء أعمالهم التجارية أو إطلاق مشاريع جديدة. لقد طغى الموت والدمار على حياتهم طوال 3 سنوات، لكن القنابل والجوع والنزوح لم تمحو تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل. كان جعفر عطالله البالغ من العمر 28 عاما يكسب عيشه في مصنع عائلته الذي ينتج الأواني والمزهريات الفخارية من رواسب الطين الغنية القريبة من منزله في منطقة الواحة شمال قطاع غزة، ونظرا لأن منزله سوي بالأرض خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية، فقد أعاد عطالله وعائلته تأسيس عملهم في بلدة الزوايدي بوسط غزة. ولأغراض السكن بنى عطالله مسكنا متواضعا من الطوب الأحمر الذي أعده في فرنه الخاص، ورغم أنهم لم يعودوا يمتلكون الآلات الثقيلة اللازمة لاستخراج الطين من الأرض، إلا أن لديه بديلا لا يقل كفاءة على حد قوله. يقول عطالله: نذهب إلى حفرة خلفها قصف إسرائيلي حيث يمكننا الوصول إلى الطين فنقوم باستخراجه وتنقيته ثم نبدأ العمل. يتكون المسكن من غرفة واحدة يعيش فيها الآن مع زوجته الحامل، وتوفر الجدران المصنوعة من الطوب المدعوم بالقش تبريدا طبيعيا خلال حرارة الصيف القاسية في غزة. ويأمل عطالله أن تساعد هذه الجدران أيضا في الحفاظ على الدفء خلال فصل الشتاء. تقول الأمم المتحدة إن نحو 80% من مباني قطاع غزة قد دمرت أو تضررت جراء الحرب، وقد سويت أجزاء كبيرة من القطاع بالأرض خلال الهجوم الإسرائيلي العنيف الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 74,000 شخص وفقا لمسؤولي الصحة في غزة. وجاء ذلك الهجوم ردا على العملية التي قادتها حركة حماس ضد جنوب إسرائيل في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، والتي قتل فيها نحو 1200 شخص واحتجز 250 رهينة. وتقتصر النجاة بمنازل لا تزال قائمة على قلة محظوظة من سكان غزة أو على من يملكون المال الكافي لدفع الإيجار، في حين يعيش معظم الباقين في مخيمات الخيام المترامية الأطراف في أنحاء القطاع.
وتفرض إسرائيل قيودا على دخول الآليات الثقيلة والخرسانة والإسمنت إلى غزة، مشيرة إلى أن حركة حماس التي لا تزال تسيطر على جزء من القطاع استخدمت هذه المواد لبناء شبكة واسعة من الأنفاق العسكرية. ويحاول بعض الفلسطينيين الاستفادة من المورد الأكثر وفرة في القطاع، الأنقاض، فقد قام أحد البنائين المبدعين بتحويل ألواح خرسانية محطمة إلى طوب لبناء منزل. وفي حالة أخرى يعمل حسن الحويحي 34 عاما في مجال تكسير الخرسانة من المباني المتضررة لاستخراج قضبان الحديد الموجودة بداخلها، حيث يتم تقويم المعدن واستخدامه كدعامات للهياكل التي تبنى حديثا أو التي يجري إصلاحها. قبل الحرب كانت حفلات الزفاف في غزة مناسبات باذخة تتضمن ولائم فاخرة من لحم الضأن المشوي ومواكب تجوب الشوارع المتعرجة، أما اليوم فقد أصبحت مثل هذه المتع بمثابة رفاهية بعيدة المنال بالنسبة للكثير من سكان غزة. فقد أقام أحد الأزواج حفل زفافه في مدرسة تابعة للأمم المتحدة تكتظ بالنازحين، بينما عقد زوجان آخران قرانهما على الشاطئ دون مظاهر احتفالية تذكر. ولتغطية تكاليف زفافه عمل سعيد كفارني 21 عاما لعدة أشهر في أعمال متفرقة، وباع أسطوانات الغاز وكراتين المساعدات التي حصل عليها من هيئات الإغاثة ليجمع مبلغ يقارب 2000 دولار. يقول كفارني: لقد عملنا بجد كبير لتحقيق ذلك، لكننا نجحنا بفضل الله. في الشهر الماضي تزوج كفارني من نرمين عبد الهادي في مخيم للنازحين وسط قطاع غزة حيث كانت عائلته تقيم، وفي يوم الحفل قام كفارني وأقاربه بتزيين خيمة كبيرة تبرعت بها منظمة إغاثة باكستانية، إذ علقوا المصابيح ونسقوا الزهور كما استأجروا مكبر صوت. وفقا لإحدى العادات الفلسطينية يغتسل العريس قبل الزفاف في حمام عام أو في منزل أحد الأصدقاء، وهي طقوس ترمز إلى الانتقال للحياة الزوجية، إلا أن الأمر تم بشكل مختلف هنا، حيث سكب الأصدقاء والجيران الماء على كفارني الذي كان يبتسم داخل الخيمة وسط التهاتفات والرقص. أقام الزوجان حفل الزفاف لكن العديد من الأصدقاء وأفراد العائلة لم يتمكنوا من الحضور، فالتنقل لمسافة قصيرة داخل غزة في ظل الارتفاع الهائل في أسعار الوقود قد يكون مكلفا للغاية. وأشار كفارني إلى أن آخرين آثروا عدم القيام بالرحلة خوفا من هجمات إسرائيلية محتملة أثناء طريق العودة بعد حلول الظلام. وقال: حتى الأشخاص الذين يقيمون على بعد بضعة كيلومترات لم يحضروا، لذا احتفلنا مع من كانوا حولنا. تسمع نيفين الأشقر: طنينين مستمرين كلما صعدت إلى سطح منزلها في بلدة جباليا بشمال قطاع غزة. يأتي أحدهما من خلايا النحل التي تعتني بها هي وزوجها لإنتاج العسل وشمع النحل وبيعهما، بينما يأتي الآخر من المسيرات الإسرائيلية التي تحلق في الأجواء لتذكرهم بأن منزلهم يقع على بعد بضع مئات من اليردات فقط من خط التماس الذي يتحصن خلفه الجيش الإسرائيلي. وكانت خطة إدارة ترامب لوقف إطلاق النار تتصور انسحابا إسرائيليا تدريجيا بالتزامن مع نزع سلاح حركة حماس، لكن أيا من الأمرين لم يتحقق. قبل الحرب وإلى جانب خليات واحدة كانت تحتفظ بها في المنزل، كانت عائلة الأشقر تمتلك نحو 400 خلية نحل، معظمها في المنطقة التي تخضع الآن للسيطرة العسكرية الإسرائيلية. وتقول الأشقر إن جميع تلك الخلايا تقريبا دمرت خلال الصراع. في بداية الحرب فرت الأشقر وعائلتها من القتال الدائر في جباليا، وعندما عادوا بعد أكثر من عام لمحاولة تنظيف منزلهم
الذي لحقت به أضرار جسيمة سمعت طنينا متواصلا. تقول الأشقر: صعدنا إلى السطح ورأينا سحابة من النحل تخرج من بين الأنقاض، كان شعورا لا يصدق ولا يمكن وصفه. تعد الأشقر المعيل الرئيسي لأسرتها نظرا لإصابة زوجها وأحد أبنائها خلال الحرب، وقد عادت لتربية النحل مرة أخرى آمنة في بيع العسل الذي تنتجه. وتضيف الأشقر: بعد إصابتهما أصبحت أنا المسؤولة عن شؤون المنزل. صحيح أن زوجي يساعدني بخبرته، لكن علي أنا إدارة الأمور. لقد دمر اقتصاد غزة جراء الحرب، غير أن قلة من الناس مثل الأشقر يحاولون ببطء إعادة الحياة إلى أعمالهم ومشاريعهم. فالصيادون يخرجون إلى البحر رغم مخاوفهم من التعرض لمتاعب بسبب الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على القطاع إذا ما توغلوا بعيدا في المياه، كما أن الحلاقين الذين كانوا يمتلكون متاجرهم الخاصة سابقا يمارسون مهنتهم الآن في صالونات مؤقتة وبسيطة. تنتشر خلايا نحل الأشقر الآن في 6 مواقع، لكنها تنتج كميات قليلة نسبيا من العسل. حتى المواد الأساسية مثل السكر اللازم لتغذية النحل أصبحت أكثر تكلفة، في حين يصعب أحيانا

0: فإذا يطير مبتعدا نحو المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية عابرا إلى أماكن لم تعد هي قادرة على زيارتها. وتقول الأشقر: أحيانا أتمنى لو كانت نحلة لو كنت نحلة لأتمكن من الطيران بعيدا عن هنا والذهاب إلى بلدان أخرى بدلا من البقاء محاصرة. هذا المقال كما ذكرنا من خلاله يعني شفنا صور لأهالي غزة، أو سمعنا من خلال هذه القراءة محاولات لأهلنا في غزة إن كان من شباب أو نساء، محاولة للاستمرار في العيش ويعني وضع أفكار بإمكانها أن تساعدهم ولو بالبسيط البسيط لعيشهم، إن كان بمنزل كما ذكرنا يعني بناء ولو غرفة واحدة من الطين، أو حتى على صعيد التعاملات ما بين الناس وبيع بعض الأمور اللي ممكن تعود على الشخص أيضا بأجر وثواب وعمل إن شاء الله تعالى. لكل أهلنا في غزة ألف تحية وتحية لهذا الشعب الصابر المناضل الذي لا زال يحاول ويحاول لكي يبقى واقفا صامدا أمام كل ما يحصل من حوله وأمام كل الخذلان الذي تعرض له. كمان مستمعينا، الشيء بالشيء يذكر، أريد أن أذكركم أيضا بمشروعنا الخاص بأهالي غزة إن شاء الله تعالى، اللي هو حفر بئر ارتوازي من ضمن الآبار يلي تم ردمها خلال الحرب. بدنا نرجع إن شاء الله نفتح بئر جديد من هذه الآبار، التكلفة هي 22,000 دولار. إلكن الأجر والثواب إن شاء الله، وبيكون لإلكن صدقة جارية، وخاصة ودائما نذكر بأنه سقيا الماء هي من أهم الصدقات التي حثنا عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا أهلنا في غزة لو شو ما حكينا عن مأساتهم لا نستطيع تفسير وأيضا إظهار هذه المأساة والمعاناة التي يعيشونها يوميا. نحن من خلال إن شاء الله تعالى هذا البئر بإذن الله منخفف عليهم ولو بالقليل، يعني هيدا هو اللي بنقدر نحن نعمله، بنقدر نقوله بالوقت الحالي إنه نحن عم نخفف من جراحهم بإنه نهون عليهم بعض الأمور وخاصة على الصعيد اليومي. فمعاناتهم اليومية لإحضار المياه صعبة. إن شاء الله تعالى منتعاون سويا لحفر هذا البئر اللي بيهون على بعض العائلات، يعني قد يكون هناك مئات العائلات اللي ممكن إنها تستفيد من هذا البئر في ظل أيضا عدم وجود المياه في غزة. لكن المياه هي موجودة يعني بأرض غزة في آبار ارتوازية، في مياه موجودة، ولكن بسبب الحرب ما عاد باستطاعتهم أنهم يقدروا يستخرجوا هذه المياه. اليوم إن شاء الله تعالى بها المشروع اللي بدأنا فيه وهو حفر بئر ماء ارتوازي، إن شاء الله منكون قادرين أن نساعد ولو بالقليل من خلال هذه الخطوة، وإن شاء الله تكون هذه الخطوة هي يعني بداية لإن شاء الله تعالى خطوات أخرى ومبادرات أخرى بآبار أخرى ممكن أنه أيضا نحفرها في غزة. مبدئيا مثل ما ذكرت عنا مشروعنا البير بكلف 22,000 دولار، ونحن إن شاء الله تعالى بنتعاون نحن وياكم على أنه نساعد بافتتاح هذا البئر. اللي بحب يتبرع يتواصل معي عبر الواتساب على الرقم 0416727983، فإذا 0416727983. إلى فاصل إعلاني، نواصل من بعده إن شاء الله ما تبقى من برنامجنا لهذا النهار، ابقوا معنا.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85

0: ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.

في متفرقاتنا لهذا النهار. حث الناس على تناول الطعام الصحي أمر فاشل، والتخويف هو الحل. تواجه أزمة السمنة العالمية ارتفاعا مقلقا دفع العديد من الحكومات حول العالم إلى التخلي عن النهج التقليدي القائم على التوعية والإرشاد والتوجه نحو فرض سياسات تنظيمية وقانونية صارمة لمحاربة الأطعمة غير الصحية. وبحسب إيكونوميست، فقد أثبتت العقود الماضية أن الاعتماد على توعية المستهلكين وتوفير بدائل صحية قد فشل في كبح معدلات السمنة المتصاعدة عالميا، والتي تكبد الدول خسائر فادحة في الرعاية الصحية والإنتاجية. وفقا لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، يعاني ربع السكان في كولومبيا على سبيل المثال من السمنة، وهي نسبة تضاعفت 5 مرات منذ عام 1980. كما تنتشر أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى، وجميعها حالات مزمنة مرتبطة بالسمنة على نطاق واسع. في عام 2022 قررت الحكومة السابقة اتخاذ إجراءات جذرية، إذ ألزمت الشركات بوضع ملصقات تحذيرية سوداء كبيرة على جميع الأغذية المصنعة والتي تحتوي على مستويات عالية من السكر أو الملح أو الدهون الضارة. والأهم من ذلك أنها فرضت ضريبة بنسبة 10% على هذه المنتجات، وهي نسبة ارتفعت إلى 15% في عام 2024 وإلى 20% في العام الماضي. ولا تقتصر محاولات التدخل في قطاع الأغذية لمكافحة السمنة في كولومبيا وحدها، ففي 29 من سبتمبر أيلول وقع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم مشروع قانون يلزم سلاسل متاجر البقالة بعرض الأغذية الصحية في المناطق الأكثر إقبالا داخل المتاجر. في اسكتلندا دخل قانون حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر تشرين الأول، يحظر على الشركات الكبرى عرض الأغذية غير الصحية بشكل بارز في المتاجر، ويمنع تقديم عروض ترويجية تشجع على الشراء بكميات كبيرة منها، مثل عروض اشتري واحدة واحصل على 2 مجانا. أما في الهند فقد اختتمت في 6 أكتوبر مشاورات عامة حول مقترح لحظر بيع الوجبات السريعة غير الصحية للأطفال في نطاق 50 مترا من المدارس، علما بأن ولاية مهاراشترا تطبق بالفعل قانون يحظر بيع هذه الوجبات لأي شخص بالقرب من المدارس. وتبنت بريطانيا ما لا يقل عن 14 خطة حكومية رسمية للحد من معدلات السمنة المتزايدة، هدف معظمها إلى زيادة وعي المستهلكين بمخاطر الأطعمة الصحية غير الصحية دون حظرها. ولقد باء هذا النهج القائم على الإقناع والترغيب بالفشل، إذ تضاعفت معدلات السمنة في إنجلترا منذ أوائل التسعينيات، وأصبح نحو 5 أطفال في سن 11 يعانون من السمنة، وتشهد معدلات السمنة ارتفاعا مطردا في كل من الدول الغنية والفقيرة على حد سواء. ففي الولايات المتحدة يعاني 72% من البالغين من السمنة أو زيادة الوزن، وفي المكسيك تبلغ النسبة 74%، وتتكبد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتكبد خسائر سنوية تبلغ المتوسط 3% من اتجاهها أو من نتائجها المحلية الإجمالية، وذلك
نتيجة للنفقات المخصصة للرعاية الصحية وفقدان الإنتاجية. في المقابل يتجه الساسة نحو مجموعة من السياسات التي لا تهدف إلى إقناع الناس بتغيير عاداتهم، بل إلى تغيير البيئة الغذائية المحيطة بهم. وتتعلق العديد من القواعد الجديدة بملصقات للبيانات الغذائية. فقبل نحو 10 سنوات استحدث مسؤولو الصحة في بريطانيا وفرنسا ودول أخرى رموزا بسيطة بألوان وإشارات المرور لتصنيف الأطعمة من الأفضل إلى الأسوأ، سواء بناء على مكونات مثل هذه المكونات مثيرة للقلق مثل الدهون والسكر والملح، أو بناء على تقييم شامل يأخذ في الاعتبار المكونات الصحية أيضا. واعتمدت العديد من الدول منذ ذلك الحين أنظمة تصنيف سهلة الفهم، إلا أن معظمها لا يزال اختياريا.

لكن مستمعينا، هذا الوضع الذي تحدثنا عنه يتغير بسرعة. فقد طرح في البرلمان الفرنسي مشروع قانون لجعل هذه الملصقات إلزامية، كما ستلزم سنغافورة المصنعين قريبا بوضع ملصقات على الأغذية التي تحصل على تقييمات منخفضة وفقا لنظامها. ومع ذلك فإن القواعد الأكثر صرامة هي تلك المتعلقة بملصقات التحذير على غرار النظام المتبع في كولومبيا، والتي تشبه الرسائل المنفرة التي تفرض العديد من الدول وضعها على السجائر. فعلى سبيل المثال، ألزمت تشيلي المصنعين منذ عام 2016 بوضع ما يصل إلى 4 تحذيرات سوداء تتخذ شكل علامة قف بالمرورية على واجهة المنتجات غير الصحية، وذلك بناء على عدد المكونات التي تتجاوز الحدود التنظيمية المسموح بها. وقد تبنت كندا قواعد مماثلة أيضا في وقت سابق من هذا العام. ولهذه القواعد تأثير ملموس، إذ تعمل على ردع المشترين كما تدفع المصنعين بعد أن واجهوا انتقادات بشأن منتجاتهم. وقد خلص تحليل حديث لقانون وضع الملصقات في المكسيك الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020 إلى أن القانون أدى إلى انخفاض بنسبة 15% من إجمالي السعرات الحرارية المباعة، وانخفاض بنسبة 25% من كمية السكر المضاف، وبنسبة 12% من الدهون المشبعة. كما تتزايد القيود المفروضة على تسويق الأطعمة غير الصحية، إذ تحظر نحو 12 دولة إعلانات الأطعمة السريعة على التلفزيون في الأوقات التي يحتمل أن يشاهد فيها يعني الأطفال، أو تمنع استخدام شخصيات كرتونية وما شابهها في الإعلانات أو على أغلفة المنتجات لجذب انتباه الأطفال.

مستمعينا بدنا نذكركم وننوه انه ان شاء الله تعالى نحن بالحقيقه بدانا يعني خاصه انه دخلنا هلا بالتوقيت الصيفي بمجموعه برامج جديده. هلا عم تسمعوا الدكتور رحمه الله عليه زغلول النجار يوميا بدرس من دروس تفسير القران الكريم، كمان يوميا عم بيكون قبل المغرب محاضره من المحاضرات الجديده والحديثه اللي عم تكون لعلماء مختلفين ومنوعين. كذلك بالنسبة للبرامج الإنجليزية يعني الكل بيعرف أنه كلها محاضرات جديدة بيكون الدعاة يعني اللي عم بيحطوا هذه المحاضرات بيكون لها بس مثلا يوم أو يومين، وأحيانا بيكون لها ساعات فقط تنبث ونحن يعني بيتم تنزيلها لحتى نكون عنا أبديت لها المحاضرات والدروس. فإن شاء الله تعالى تكون هذه المجموعة عم بتنال إعجابكم، وإن شاء الله تعالى مكملين لدايما نقدم لكم الأفضل والأفضل. كمان بدي نوه بالنسبة للناس اللي بحاجة لأنهم يشتروا راديوات، وكتير كتير بيتصلوا فينا بيسألونا عن الراديوات يلي كنا نبيعها للإذاعة سابقا. حقيقة لحد الآن لا يوجد، يعني كان في مشروع شحن بعض الراديوات بالفترة السابقة لكن الأمور يعني ما كانت على ما يرام وما تمت هذه يعني الديل يلي كنا بدنا نعمله. بس بكل الأحوال نصيحة يعني وأنا عن تجربتي الخاصة، أنتوا فيكن تجيبوا أي راديو ديجيتال، راديو ديجيتال من بنلي من محلات اللي بتبيع الأدوات الكهربائية، بتبيع راديوات وتلفزيونات وغيرها. الراديو يلي بيكون ديجيتال بيجيب الإذاعة بشكل كتير كتير واضح على الـ FM. يعني أنا ببيتي أنا ما عندي من الراديوات يلي كنا نبيعها بالإذاعة، أنا عندي راديو ديجيتال هلأ صاروا عندي يمكن 5 سنين وأكتر، فلحد الآن بسمع الإذاعة بشكل كتير واضح بالبيت والإرسال بيكون جيد. فأنا يعني بنصح يلي ساكنين مثلا بالمناطق اللي هي بانكستاون، المناطق اللي هي بأوبن أو جرانفيل أو غيرها، وبكل الأحوال أنتوا لو اشتريتوا هذا الجهاز وأكيد معكم الريسيت اللي إله، ولما بتروحوا على البيت في حال لقيتوا يعني الإرسال منه جيد فيكن ترجعوا. بس أنا أنه عم بحكي عن تجربة شخصية، وكل اللي عم يتصلوا يسألوني أنه جبتوا راديوات بدنا راديوات، أنا بنصحهم أنه روحوا واشتلوا راديو من الراديوات اللي بتنباع بالمحلات العادية، راديوات اللي هي بس لازم تكون ديجيتال لأنه ديجيتال الفريكونسي اللي بقلبه كتير قوية وواضحة، فلذلك بيلاقوا بث الإذاعة واضح فيها. فهذه نصحتنا لكم. وطبعا الأب هلأ صار بكل العالم فيكم تسمعوا الإذاعة من خلال الأب الخاص فيها The Voice of Islam. كمان حتى بالسيارة يعني أحيانا ببقى عم بسمع مثلا محاضرة أو شيء، ولا نقول رحت لمكان شوي فيه تغويش والإرسال منه قوي أو ما بيوصل لهالمكان هيدا، فبستعين بإني بحول من الآب يعني بحولها على البلوتوث الموجود بالسيارة وبسمع عادي على سبيكرات ومنكمل. يعني الحمد لله رب العالمين، يعني هلأ بالأمور الحديثة والتكنولوجيا اللي عم بتصير عم بتهون علينا أنه نوصل لكل الناس بأسهل الطرق، وبنفس الوقت إن شاء الله يعني إحنا بنسعى لنكون كنا نتمنى أن يكون الإرسال أكبر من هيك، ولكن الأمور هي أمور غير ليست بي يعني بيدنا، هي هذه أمور قانونية وهالقد الرخصة اللي مسموح فيها. ولكن بوجود الأب هلأ اللي صار بيوصل بكل مكان بالعالم سهلت على الناس، فيكن يعني ببيتكن تسمعوا من خلال انه تحويله على سبيكر اذا بدكن صوت عالي من تليفون بالسيارة، كمان اذا بتحبوا من اي راديو ممكن تشتروه موجود بالمحلات محلات بيع الادوات الكهربائية مثل ما ذكرت، حتلاقوا راديوات ديجيتال وبتقدر تجيب الاذاعة بشكل واضح وافضل بكتير من حتى الراديوات يلي كانت تنباع سابقا. لهون بينتهي لقائي معكم، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى غدا إذا كان في العمر بقية. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
2: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
3: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
2: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
3: شو يعني كل شي؟
2: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
3: في عندهم دواء بالصيدلية؟
2: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
3: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
2: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
3: تفتح كل يوم؟
2: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
3: شو العنوان؟
2: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
3: والتليفون
2: 9644-8727.
3: All دواء all.
2: يا سلام.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 13 من تشرين أول أكتوبر لعام 2026. تل أبيب: قتل إسرائيلي وأصيب نحو 20 آخرين أمس، بينهم مصابون بحالات خطرة وحرجة وأخرى متوسطة جراء انفجار جسم متفجر خلال رحلة مدرسية في منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل على مقربة من الحدود مع لبنان. وأشارت تقديرات أولية إلى أن سبب الانفجار مخلفات حربية غير منفجرة وسط استنفار من الجهات الأمنية الإسرائيلية التي تواصل التحقيق في ملابسات الحادث الذي وصف بأنه كارثة وفق إعلام إسرائيلي. ولاحقا ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن عدد المصابين ارتفع إلى 24، مشيرة إلى أن جميعهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما. ووصف الإسعاف الإسرائيلي حالة 2 من المصابين بأنها خطيرة و10 أخرى بأنها متوسطة، بالإضافة إلى 12 إصابة خفيفة. وعلى إثر الواقع، أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو قطع بثا مباشرا متعلقا بالانتخابات عبر مواقع التواصل. وأفاد مكتب نتنياهو بأنه أصدر توجيهاته بنقل المصابين إلى المستشفيات، وأنه يواصل إجراء تقييمات مستمرة للموقف بعد تلقيه إيجازا بشأن تفاصيل الحادث الخطير. ونقل مراسلون إن الانفجار أصاب طلبة من مدرسة دينية تدعى أورت أثناء سيرهم في مستوطنة معالوت ترشيحة قرب بلدة المنارة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وأفاد خيري أن المدرسة أكدت أن المصابين هم من طلابها ومدرسيها، مشيرة إلى أنها حصلت على تصريح مسبق لتنظيم الرحلة. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال فتح تحقيقا بشأن الجهة التي أصدرت التصريح للطلبة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن وزارة التعليم الإسرائيلية إن الجولة حصلت على تصريح وشارك فيها نحو 150 تلميذا. طهران: قال النائب الإيراني أمير حسين ثابتي إن طلب استجواب وزير الخارجية عباس عراقجي أحيل إلى هيئة رئاسة البرلمان، وإن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مطالبة بعقد جلسة مع الوزير ومقدمي الطلب في أول فرصة. وطالب ثابتي في مقابلة مع موقع صبح مجلس هيئة الرئاسة بتطبيق اللائحة الداخلية وإتاحة استكمال المسار البرلماني. ولم يحدد موعدا للجلسة، بينما أعاد تصريحه السؤال عن جوهر الخلاف مع عراقجي، فهل يتعلق بإدارة المفاوضات وحدود تفويضه أم بنتائج الدبلوماسية الإيرانية؟ وتكشف المحاور المنشورة أن الاعتراض يجمع بين الأمرين، إذ يطعن مقدمو الطلب في مشروعية بعض تحركات الوزير ويحملونه مسؤولية ضعف النتائج السياسية والاقتصادية. وفي المقابل يقول عراقجي إنه عمل بتعليمات الجهات المختصة، ويرى نواب معارضون لاستجوابه أن مساءلته بهذه الطريقة تستهدف من منفذ السياسة أكثر مما تستهدف الجهات التي تقررها. لندن: أقر بيان مشترك صدر أمس عن 29 دولة على رأسها بريطانيا والولايات المتحدة بما خلصت إليه لندن بشأن تورط إيران المفترض في الحادثة التي وقعت في قاعدة فيرفورد التابع لسلاح الجو البريطاني، وذلك بالتزامن مع تأكيد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أن محاولة الهجوم يرجح أنها نسقت من قبل إيران. وأن الحرس الثوري الإيراني أصدر التعليمات لتنفيذ الأمر الذي نفته طهران بشدة ووصفته بالمؤامرة. وشدد بيان الدول 29 على أن أي محاولة من جانب إيران لتهديد الأفراد أو إسكاتهم أو ترهيبهم أو مضايقتهم أو إلحاق الضرر بهم أو إكراههم داخل أراضي الدول الموقعة سواء عبر وكلاء أو بأي وسيلة أخرى أمر غير مقبول. وفي المقابل نددت الخارجية الإيرانية بشدة بما وصفتها بادعاءات مسؤولين بريطانيين بتورط إيران في حادث أمني مزعوم بقاعدة فيرفورد الجوية، وقالت إن هذه الادعاءات مؤامرة دنيئة تهدف إلى المضي في حملة معاداة إيران. الرياض. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك تزامنا مع إعلان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها تتصدى لهجمات تستهدف المملكة. وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إن قرار تمديد التعليق يأتي في إطار استكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المختصة. من جهتها قالت جماعة الحوثيين في اليمن إنها هاجمت المطار بصاروخ باليستي بعد وقت قصير من إعلان السعودية اعتراضها وتدميرها صاروخا باليستيا أطلقته الجماعة تجاه الرياض. وتعرض المطار الحيوي بالعاصمة السعودية لهجمات متلاحقة كان آخرها الأحد الماضي، وأدى إلى مقتل مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين وفق ما أعلنته السلطات السعودية. كما أسفر هجوم حوثي آخر السبت الماضي على مطار الملك خالد الدولي عن مقتل 12 شخصا من جنسيات مختلفة وإصابة 309 آخرين. أفادت السلطات بأن إصابات بعضهم حرجة فضلا عن أضرار مادية يجري حصرها. الخرطوم. قتل سائقان مصريان وأصيب ثالث إثر إطلاق مسلح النار عليهم في سوق محلي جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، في حين أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتواصل مع السلطات السودانية للوقوف على ملابسات الحادث. وأكد شهود عيان أن مسلحا فتح النار على عدد من الأشخاص في موقع الحادث مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثالث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضافوا أن الشرطة سارعت إلى تطويق المكان وعقب إطلاق النار مباشرة. وأكد مصدر أمني سوداني أن المسلح أطلق النار على 3 مصريين في سوق محلي جنوب الخرطوم. وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول موقع الحادث في إعقاب إطلاق النار، بينما ألقت السلطات الأمنية القبض على المشتبه به. ولم يقدم المصدر تفاصيل إضافية بشأن هوية المشتبه به أو الدوافع التي تقف وراء الحادث. فيما أعلنت الخارجية المصرية مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، وقالت إن مسلحا أطلق النار على عدد من سائقي الشاحنات المصريين. نيويورك. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إيلون ماسك أنفق حتى الآن نحو 366 مليون دولار على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، منها 276 مليون دولار منذ يوليو تموز، وذلك في محاولة لمساعدة الجمهوريين على الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس. ويجعل هذا المبلغ ماسك أغنى شخص في العالم أكبر متبرع سياسي منفرد في انتخابات هذا العام على الأرجح وفق سجلات تمويل الحملات الانتخابية. وهناك الكثير على المحك بالنسبة لماسك، فالديمقراطيون في مجلس النواب يطالبون بإجراء تحقيقات في عقوده الحكومية بصفته الرئيس التنفيذي لشركة الفضاء سبيس إكس، وكذلك في عمله بإدارة وزارة كفاءة الحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. أنقرة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تقف إلى جانب السعودية وشعبها في مواجهة الهجمات التي وصفها بغير القانونية واللا إنسانية، منددا بأشد العبارات بهجمات جماعة الحوثي اليمنية على المملكة، ومعلنا أن أنقرة ستحيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة لاستكمال إجراءات المصادقة الداخلية عليها. وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع مجلس الوزراء إن تركيا تدين بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على السعودية، مؤكدا تضامن بلاده مع الأشقاء السعوديين في مواجهة هذه الهجمات. وأضاف أن أنقرة تواصل العمل لإحالة اتفاقية الدفاع المشترك إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليها. وشدد الرئيس التركي على أن موقف تركيا والمبادئ التي تدافع عنها واضحا، موضحا أن بلاد لا تتعامل مع الأحداث من منظور مذهبي أو إثني، وإنما تسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها. عدن. كشفت وزارة الداخلية اليمنية عن تفكيكها خلايا حوثية إرهابية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وإبين في 26 من سبتمبر أيلول الماضي. وأوضح وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان خلال مؤتمر صحفي في عدن أن الخلية التي تضم 18 عنصرا كانت تخطط لاستهداف قيادات أمنية وعسكرية ومنشآت حيوية والتعرض للتعزيزات العسكرية وخطوط الإمداد المتجهة إلى جبهات القتال. من جانبه أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن رصد وتتبع تهديد بطائرة مسيرة وصواريخ كروز باتجاه السعودية، مؤكدا أن التعامل معه جار. بيروت. أعلن الجيش اللبناني ضبط شحنة متفجرات حاول مهربون نقلها من الأراضي السورية، مما أثار مخاوف من الاغتيالات في البلاد. وأوضح الجيش في بيان أن هذه الشحنة هي الثالثة منذ مطلع الشهر الجاري، وبلغت نحو 200 كيلوغرام وبينها مادة C4 الشديدة الانفجار. وقال إن الشحنة ضبطت مرتبة داخل أكياس ومعدل التهريب من الأراضي السورية إلى لبنان، مشيرا إلى أن المهربين فروا إلى الداخل السوري. وضبطت الشحنة في منطقة الهرمل بالبقاع وهي متجهة إلى بيروت، علما بأن مادة C4 استخدمت في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري وعدد من الاغتيالات السياسية التي شهدها لبنان في العقدين الماضيين. بدوره أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنه لا تساهل ولا تغاضي عن ملاحقة جميع المتورطين في تهريب شحنات من المتفجرات، مشددا على أن حكومته لن تتهاون مع أي سلاح خارج إطار الشرعية. وقال سلام إن الحكومة لن تتهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه بهدف تحديد هوية جميع المتورطين والجهات التي تقف وراءهم والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا العقاب الذي يستحقونه. بنغازي. بحث الفريق أول صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي مع وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني في أول زيارة له إلى بنغازي عددا من الملفات الأمنية، مؤكدا عمق العلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين. وسبق أن طوت الدبلوماسية السورية نحو 14 عاما من الغياب عن ليبيا إثر مباحثات أجراها الشيباني في العاصمة طرابلس نهاية أغسطس آب الماضي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، كما أعاد افتتاح سفارة بلاده لدى ليبيا. وقالت القيادة العامة الليبية إن الفريق صدام أشاد في الاجتماع الذي عقد بمقرها في مدينة بنغازي بدور القيادة السورية في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والتغلب على التحديات التي واجهتها خلال مرحلة التحول والعمل على إعادة الحياة إلى طبيعتها والانفتاح على المجتمع الدولي. وأكد صدام حفتر وقوف القيادة العامة إلى جانب القيادة السورية واستعدادها لتقديم كل ما بوسعها لدعم الشعب السوري الشقيق بما يمكن سوريا من استعادة مكانتها في الساحتين العربية والدولية. الخرطوم. انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في أقصى شمال السودان جراء قصف جوي استهدف مناطق للتعدين الأهلي عن الذهب بالقرب من الحدود المصرية دون صدور أي بيانات رسمية من السلطات. وتداول ناشطون مقاطع مصورة قالوا إنها توثق غارات نفذتها طائرات حربية مجهولة استهدفت منطقة جبل العقيدات في شمال الوادي، وأظهرت مقاطع أخرى جثثا وأعدادا من المصابين في مواقع العمل بالمنطقة المستهدفة. ونقل الناشطون عن عاملين بالموقع قولهم إن الهجمات أحدثت حالة واسعة من الخوف والهلع بين المعدنين مما دفع المئات منهم إلى مغادرة الموقع. وتعد المناطق في محيط جبل العقيدات والجبل الأحمر في الوادي الشمالي من مواقع التعدين الأهلي للذهب في شمال السودان، حيث يعمل آلاف المعدنين التقليديين وتمتد أنشطة التعدين فيها حتى منطقة أبو سيف في ولاية البحر بشرق البلاد. قطاع غزة. استشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون بقصف إسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي باستشهاد الفلسطينيين عز الدين إياد وصلاح الدين إياد عقل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين شمال غرب مدينة رفح. وقال شهود عيان إن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ واحد على الأقل تجمعا للمواطنين قرب مسجد معاوية في منطقة المواصي شمال غرب رفح. وفي سياق متصل أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائفها تجاه مناطق شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع وفق مصادر محلية، كما أطلقت زوارق إسرائيلية نيرانها وقذائفها تجاه ساحل مدينة غزة شمالا دون الإبلاغ عن وقوع إصابات حسب المصادر ذاتها. واشنطن. فتش عناصر أمن فيدراليون منزل عضو مجلس النواب الديمقراطية إلهان عمر في واشنطن في إطار تحقيق جنائي ما يمثل تصعيدا كبيرا في المواجهة بين الرئيس دونالد ترامب والنائبة المعروفة بانتقاداتها الحادة له. وجرت عملية التفتيش قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات منتصف الولاية التي ستحدد الجهة المسيطرة على الكونغرس، ونفذها عناصر من هيئة تحقيقات الأمن الداخلي وهي الذراع التحقيقية لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة الأمريكية. وأفادت القناة بأن العملية مرتبطة بتحقيق في قضية احتيال جنائي تتعلق بأوراق الهجرة التي قدمها والدها الراحل نيابة عن عضو الكونغرس المولودة في الصومال حين كانت طفلة. من جهته قال توم هومان المسؤول عن إنفاذ قوانين الحدود في إدارة ترامب لفوكس نيوز إنه لا يرغب في الكشف عن تفاصيل قبل صدور أي إعلان رسمي، لكنه أكد أن تحقيقا كان جاريا منذ فترة وأنه تم تنفيذ مذكرة قضائية. وأفادت تقارير بأن التفتيش بدأ حوالي الساعة السادسة صباحا حيث شوهد عناصر يرتدون سترات الأمن الداخلي خارج مقر إقامة عضو الكونغرس في واشنطن وفق القناة الأمريكية. الضفة الغربية المحتلة. أصيب فلسطينيان أحدهما فتى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة التي شهدت أيضا اعتقالات واحتجاز فلسطينيين وهدم نصب تذكاري للشهداء. وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بالتزامن مع موسم قطف الزيتون الذي بدأ مطلع أكتوبر تشرين الأول الجاري. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تسلمت فتى يبلغ من العمر 16 عاما أصيب بالرصاص الحي في مدينة قلقيلية. وفي قرية عصير القبلية جنوب نابلس أصيب فلسطيني يبلغ من العمر 52 عاما جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب. وأوضح الهلال الأحمر في بيان منفصل أن طواقمه تعاملت مع الإصابة ونقلت الرجل إلى المستشفى. وفي محافظة رام الله اعتقلت قوات إسرائيلية شابا خلال اقتحام بلدة سلواد شمال شرق المدينة. وفي قرية كفر مالك اعتقلت قوات الإسرائيلية فلسطينيا عقب مداهمة مزرعته في المنطقة الشرقية. أما في محافظة جنين فاحتجزت القوات الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين أثناء عودتهم من قطف الزيتون جنوبي بلدة برطع جنوب غرب المدينة. وقالت بلدية برطع في بيان إن هذه الإجراءات تأتي ضمن التضييقات المتواصلة على الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 13 من شهر تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني. تعيش مدينة سيدني حالة من الصدمة والحزن إثر مقتل أب لثلاثة أطفال. فقد تعرض السيد جوشوا جيمس سميث وعمره 36 عاما للطعن حتى الموت في غرب سيدني عندما كان في طريقه إلى منزله قادما من العمل مساء يوم الجمعة الماضي. وتشير تفاصيل الحادث بحسب شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إلى أن الضحية توقف قرب مركز ويستفيلد ماونت درويت التجاري ومحطة القطار للحديث مع مجموعة من الشباب يعرفهم عبر أصدقائه وعائلته، وعرض عليهم سحب مبلغ نقدي من الصراف الآلي لمساعدتهم في العودة إلى منازلهم، غير أن مجموعة أخرى من المراهقين استاءت من الحديث مما أدى إلى وقوع هذا الهجوم الوحشي. وأظهرت كاميرات المراقبة محاولة سميث الفرار قبل أن يتم طرحه أرضا، وتوجه السلطات أصابع الاتهام لصبي يبلغ من العمر 13 عاما كان هاربا من شروط الإفراج عنه بكفالة بطعن الضحية مرتين في أجزاء علوية من جسمه مما أدى إلى وفاته، وقد ألقي القبض عليه ووجهت إليه تهمة القتل وخرق شروط الكفالة وجريمة سرقة.

هانسن، وذلك بعد أشهر من النمو والتزايد المستمر في قاعدة مؤيديه بالتزامن مع استئناف البرلمان لجلساته. ووفقا لأحدث استطلاع لرأي الناخبين أجرته مؤسسة باكسيس بولينج أند إنسايتس ونشر في صحيفة The Australian، تراجعت نسبة التأييد لحزب أمة واحدة إلى 28%، بانخفاض قدره نقطتان مقارنة بشهر سبتمبر أيلول ونقطة واحدة منذ منتصف العام. وفي المقابل استعاد حزب العمال نقطتين ليرتفع تأييده إلى 29% لنفس الفترة مقارنة ب 27% في الشهر السابق، على الرغم من تراجعه 4 نقاط منذ يونيو حزيران الماضي. كما ارتفع تأييد الائتلاف المعارض أي حزب الأحرار والوطني نقطة واحدة ليصل إلى 20%، بينما حقق حزب الخضر زيادة بنقطة واحدة ليقف عند 14%. وأكد استطلاع ريزولف بوليتيكال مونيتور التابع لصحيفة ناين هذا التراجع، حيث أظهر انخفاض دعم حزب أمة واحدة إلى 25%، مسجلا تراجعا بنقطتين خلال الشهر الماضي و4 نقاط منذ منتصف هذا العام. أما فيما يتعلق بنسبة رضا الناخبين عن أداء القيادات السياسية، فقد بلغت نسبة الرضا عن بولين هانسن وعن أدائها كقائدة لحزب أمة واحدة 43%، بانخفاض نقطة واحدة عن شهر سبتمبر، بينما أبدى 52% عدم رضاهم عن بولين هانسن. وسجل أنجوس تايلر زعيم المعارضة نسبة رضا بلغت 36%، أي بزيادة نقطة واحدة عن سبتمبر، مقابل 47% قالوا إنهم غير راضين عنه. أما أنتوني ألبانيزي رئيس الوزراء فقد بلغ معدل الرضا عن أدائه كرئيس للوزراء 36%، في حين بلغت نسبة عدم الرضا حوالي 60%، بانخفاض نقطتين عن الشهر السابق لكنها مرتفعة مقارنة بمنتصف العام. ورغم هذه النتائج المتفاوتة، لا يزال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يحتفظ بمركزه كخيار أول مفضل لدى الناخبين لرئاسة الوزراء الأسترالية بنسبة 45%، تليه بولين هانسن بنسبة 30%، ثم زعيم المعارضة أنجوس تايلر بنسبة 25%. وعند سؤال المشاركين عن الأولويات الوطنية الأهم، رأى 38% منهم إن خفض الإنفاق الحكومي يمثل الأولوية الكبرى للتعامل مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. وقد مثل هذا الملف أولوية كبرى لأكثر من نصف ناخبي الحزب الليبرالي مقارنة ب 22% بين مؤيدي حزب الخضر و 21% بين مؤيدي حزب العمال الذين يميلون أكثر نحو دعم المواد الأساسية مثل الطاقة والوقود. سيدني، وجهت الشرطة الأسترالية اتهامات لرجل يبلغ من العمر 35 عاما من مدينة سيدني بعد إقدامه على خداع زوجته وإخراجها قسرا من أستراليا إلى باكستان تحت غطاء رحلة إجازة، ليتركها هناك عالقة دون جواز سفرها أو وثائق هويتها. وتشير تفاصيل القضية إلى أن محمد بلال خان استولى على جواز سفر زوجته وأوراقها الثبوتية قبل مغادرة أستراليا في وقت سابق من هذا العام. وخلال التحقيقات أفادت الشرطة بأن الزوجة أقنعت بأن سفرها إلى باكستان هو لغرض قضاء إجازة فقط، ليتبين لاحقا إن الخطة كانت إجبار السيدة على البقاء هناك بشكل دائم، بينما عاد خان إلى أستراليا بمفرده. وكشفت التحقيقات إن خان قام بشراء تذكرة عودة واحدة لنفسه دون إخبار زوجته، مع احتجازه لجواز سفرها وجميع مستنداتها لمنعها من مرافقته. وعلى إثر تلقي بلاغ بالحادثة، داهم محققو الشرطة الاتحادية الأسترالية منزلا في غرب سيدني يوم 16 سبتمبر، حيث صادروا أجهزة إلكترونية وتذكرة سفر ووثائق شخصية. وقد ألقي القبض على خان ووجهت إليه تهمة واحدة تتعلق بتسهيل خروج شخص آخر من أستراليا باستخدام التهديد أو الخداع أو الإكرام.

وقد مثل أمام محكمة داونينج سنتر المحلية، حيث منح إطلاق سراح مشروط بكفالة على أن تعقد الجلسة القادمة في الأول من شهر ديسمبر. ويذكر أن جريمة الإخراج القسري تعد شكلا من أشكال الإتجار بالبشر، وتنطوي على استخدام الإكراه أو التهديد أو الخداع لنقل شخص خارج البلاد رغما عنه، وتصل عقوبة هذه الجريمة في حال الإدانة إلى السجن لمدة أقصاها 12 عاما. سيدني، تم القبض على شخص بعمر 36 عاما يعمل في نظام الـ NDIS، وكشفت التحقيقات إن هذا الرجل قام بسرقة 1,800,000 دولار أسترالي من خدمات النظام بين الأعوام 2020 و2024 عن طريق تقديم مطالبات لخدمات لم تقدم أصلا. وبعد إلقاء القبض عليه وبدء التحقيقات معه اكتشفت الكارثة، وعلم أن لديه 38 منزلا ولديه 16 سيارة، كما أن لديه أموالا وممتلكات متعددة، وقيمة الممتلكات المصادرة عشرات الملايين من الدولارات اختلسها من نظام الـ NDIS، وتم وضع اليد على جميع هذه الممتلكات. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

حي على الصلاة.

0: الله أكبر.
1: لا إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفور، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم، فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا أرحم الراحمين.

0: دعاء يرفعه محمد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أن عليه مقالا ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. رواه ابن ماجه. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park. نستمع الآن لفضيلة الدكتور زغلول النجار رحمه الله تعالى في درس من دروس تفسير القرآن الكريم.
6: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحيات الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم إن شاء الله سورة البروج، وسورة البروج سورة مكية وآياتها 22 آية، وسميت بهذا الاسم لاستهلالها بقسم من الله سبحانه وتعالى بالسماء ذات البروج. والبرج هو المرتفع البين من الشيء، يعني كل شيء مرتفع وواضح يسمى برجا، سواء كان بناء أو غير بناء. فبرج في اللغة العربية يعني ظهر وارتفع. ومن معجزات القرآن الكريم أنه يسمي السماء باسم أو وصف السماء ذات البروج، لم يقل السماء ذات النجوم، لأن كثير من النجوم مخفي لا يرى، يعني لا يراه الإنسان. ولذلك أول لمحة إعجازية في هذه الصورة أن يقول ربنا تبارك وتعالى والسماء ذات البروج، يعني ذات النجوم المرتفعة العالية الواضحة البينة للناس. وربنا تبارك وتعالى غني عن القسم العبادة، لكن إذا جاءت الآية القرآنية الكريمة في صيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم. يعني أي آية فيها قسم يعني تنبيه لنا إلى أهمية المقسم به وأهمية جواب القسم. فلابد للمسلم عندما يقرأ آية فيها قسم أن يبحث يعني ما هي الأهمية لهذا الأمر المقسم به، وما أهمية جواب القسم، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن قسم العباد، من نحن حتى يقسم لنا ربنا تبارك وتعالى. تبدأ الصورة الكريمة بقسم من الله سبحانه وتعالى فيقول والسماء ذات البروج. طبعا السماء وحدها من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، يعني علم الفلك من أعظم العلوم التي تثبت الإيمان في القلب، لأنه بيطلع الإنسان على جانب من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. فعلم الفلك علم عظيم حقيقة، يعني أهمل أخيرا في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي، مع أن احنا يعني المسلمون هم الذين وضعوا أسس علم الفلك. يعني أذكر أن أينشتاين هذا اليهودي يعني له كلام كتاب اسمه Out of My Later Days من أيام الأخيرة، بيقول فيه أن أعظم خاطرة يمكن أن تجيش بها النفس الإنسانية هي تلك المعاني التي تتردد في ذاته عندما يقف متأملا في هذا الكون، فإنه يرى نفسه أمام ظلام دامس، ولكنه يستطيع أن يستشف من وراء هذا الظلام جمالا ما بعده جمال، وكمالا ما بعده كمال، وقدرة ما بعدها قدرة. وإن يقول هذا الموقف عندي هو موقف التعبد عند الخلائق، يعني الواحد فعلا ما يتأمل في الكون يعني وسيلة من وسائل التعرف على جانب من طلاقة القدرة الإلهية، أن الله سبحانه وتعالى الذي أبدع هذا الكون لابد أن له من القدرة ما لا يتخيل العقل البشري، يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، فالقسم بالسماء وارد وجاء في القرآن مرات عديدة، يقول والسماء ذات البروج، فخص السماء بالبروج. ونحن نعلم من القرآن الكريم أن النجوم هي زينة السماء الدنيا، يعني باقي السماوات لا نعرف لها زينة غيب، ولولا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خلق 7 سماوات طباقا ما كان أمام الإنسان من وسيلة للوصول إلى هذه الحقيقة، لأن مع تقدم علم الفلك في زماننا لم يصل الإنسان بعد إلى نهاية السماء الدنيا، يعني لازلنا في جزء من السماء الدنيا. وأبعد نجم يراه الإنسان من على سطح الأرض، يعني وصل له علم الإنسان نصف قطره عنا 24,000,000,000 سنة ضوئية، والسنة الضوئية 9.5 مليون كيلومتر. لكم أن تتخيلوا يعني شيء لا يكاد العقل البشري أن يتخيله. وبعدين مع تعقيد بناء السماء يتحرك كل جرم فيها بدقة فائقة، دقة لا يتخيلها العقل البشري. فالقسم بالسماء وارد، ثم القسم بالبروج كصفة من صفات السماء، قال والسماء ذات البروج. والبروج هي يعني النجوم البعيدة عنا والتي ترى في دائرة حول الأرض، يعني أقصى ما يراه الإنسان من السماء بيشكل دائرة، يعني لأن السماوات 7 كما أشرنا في لقاء سابق عبارة عن 7 كرات،

التجمعات بتعطي أشكال يسموها يعني الحمل أو الكبش، الثور، الجوزاء أو التوأمان، السرطان، الأسد أو الليث، السنبلة أو العذراء، الميزان، العقرب، القوس أو الرامي، الجدي أو التيس، الدلو أو الساق أو ساكب الماء، الحوت أو السمكة. يعني كما يراها الإنسان يرى هذا التجمع من على سطح الأرض بيصفه بوصف حتى يتعرف عليه، لكن هذه ليست تجمعات حقيقية، هي تظهر لأهل الأرض كأنها تجمع، وقد تكون المسافات بينها آلاف الملايين من الكيلومترات، لكن لضخامة المسافة بيننا وبينهم نحن نرى هذه البروج كتجمعات. طيب ما فائدة هذه التجمعات؟ توصل العلم إلى أن السماء كالأرض تماما، يعني لها خط استواء زي الأرض ما لها خط استواء، لها قطب شمالي زي الأرض ما لها قطب شمالي، لها خطوط طول وخطوط عرض كما أن الأرض لها خطوط طول وخطوط عرض. فبنرى هذه التجمعات النجمية على دائرة حول الأرض في وسط هذه الكرة العظيمة، يعني تجمعات في كل الكرة، يعني في كل سماء الدنيا هذه التجمعات النجمية موجودة. أنا بأكد مرة أخرى أن هذه ليست تجمعات حقيقية، ولكن نظرا لضخامة الأبعاد بيننا وبينها تبدو كما لو كانت تجمعات حقيقية. وهل هذا كان له معنى؟ أوضحه لحضراتكم الآن. طيب ليه أنا بقول أنها ليست تجمعات حقيقية؟ لأن بعض الناس تخيلوا أن هذه الأشكال لها أثر على الإنسان على الأرض، وهذا كلام فارغ، يعني لا أساس له من العلم، علم بأن كل الجرائد وكثير من المجلات في عالمنا الإسلامي يقول برجك إيه، يعني شوف طالعك في اليوم. يا أخوانا يعني هذه النجوم بعيدة عنا جدا، ويعني لا يتخلى العقل البشري بعدها عنا، فليست أبدا لا يمكن أن تكون تؤثر على الأرض أو على الكائنات على الأرض. فعملية استطلاع البرج خرافة من خرافات المضللين، لا يجوز لمسلم أو مسلمة أن يقع فيها أبدا. هذه تجمعات جعل لها ربنا تبارك وتعالى قيمة علمية عظيمة. وهي إيه؟ عندما نظر العلماء وجدوا أن في الدائرة المحيطة بالأرض في 88 برج، يعني 88 تجمع للنجوم. هذه التجمعات يعني لاحظ الفلكيون أن الأرض تدور حول محورها من الغرب إلى الشرق، تبدو الشمس مشرقة علينا من المشرق وغائبة عنا في المغرب، وتبدو دائرة النجوم أو دائرة البروج أن نراها تتحرك بعكس حركتنا، يعني نحن نتحرك من الغرب إلى الشرق، فتبدو دائرة النجوم تتحرك من الشرق إلى الغرب، يعني عكس حركة الأرض لأن إحنا اللي نبعد عنها، وهي حركة ظاهرية. هذه النجوم لبعدها عنا الشاسع بسموها الثوابت، كأنها ثابتة نحن لا ندرك يعني حركتها لضخامة أبعادها عنا. بعدين لاحظ العلماء بدقة شديدة أن الدائرة 360 درجة، يعني قسمها ربنا تبارك وتعالى على 12 زاوية، يعني 360 على 12 يطلع 30، كل 30 درجة تمثل شهر من شهور الشمسية للأرض، كل 30 درجة شهر من شهور. فكأن هذه البروج جعلها رب العالمين وسيلة من وسائل تحديد الشهور الشمسية لأهل الأرض، لذلك أقسم بها ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن قسم لعباده. يعني كل شهر من الشهور الشمسية نرى الشمس تقع في تجمع من هذه التجمعات، فأصبح من 88 برج دول في 12 برج أساسيين والباقي فرعيين، يعني ندرك بهم الشهور لكن ندرك بهم السنة هي ال 12 برج الأساسية. فهي البروج هذه جعلها ربنا تبارك وتعالى وسيلة من وسائل تحديد الشهر الشمسي، كما جعل دورة القمر حول الأرض وسيلة من وسائل تحديد الشهر القمري. وبما أن القمر هو أقرب أجرام السماء إلينا

فحركته بالنسبة لأهل الأرض منضبطة انضباطا شديدا. يعني أدق حركة لجرم في السماء نراه وحركة القمر. القمر بيكمل دورته في هذه البروج في كل يومين ونصف، يعني يقع في البرج اللي الشمس تقع فيه كل شهر، هو يتمه في عشان قربه منا يتمه في يومين ونصف. بالشكل ده لما اضرب انا يومين ونصف في 12 هيطلع 24 28، 28 ومعين القمر بيختفي يوم او يومين، لذلك شهر القمر اما 29 او 30. لذلك هذه البروج لها أهمية كبرى، وأهميتها تتلخص في تحديد يعني الشهور الشمسية، كما تحدد لنا أيام القمر. يعني نستطيع اللي يراقب بدقة يقدر يحدد أيام القمر بدقة شديدة. وإن كانت أيام القمر نحددها أيضا بمساحة النور على سطح القمر. يعني القمر حينما يختفي يعني يقع بين الأرض والشمس، يكون وجهه المنير موجه للشمس، وجهه المظلم موجه للأرض، ويسمى القمر في هذه المرحلة مرحلة المحاق، ويبقى في هذه المرحلة يوم أو يومين. مجرد أن يخرج من ظل الأرض بيبان قوس منير على طرفه السفلي، ولذلك قرناه إلى أعلى، يبان قوس له قرنين، القرنين إلى أعلى، فنعرف بها الهلال الوليد. وبعدين كل ما يتحرك تزداد مساحة النور على سطحه، يعني عندما يصبح نصف دائرة هذا ليلة السابع من الشهر القمري، أما بعد شوية دينا الأحدى بالأول، النصف دائرة دي تبقى أحدى، تبقى شبه بيضة يعني شكل بيضاوي. وبعدين أما يأتي مقابل على استقامة الأرض مع الشمس يعطينا البدر الكامل، ثم يتناقص مرة أخرى يدينا الأحدى بالثاني، وبعدين التربيع الثاني، ثم الهلال المتناقص. وسبحان الله الهلال المتناقص يكون قرناه إلى أسفل، الهلال الوليد قرناه إلى أعلى. ولذلك بنقول لا يجوز للمسلمين أن يختلفوا على ميلاد الهلال أبدا، لأن ميلاد الهلال حركة كونية ليست حركة محلية. يعني الهلال لا يولد لكل دولة يعني في وقت خاص بها، لا، حركة كونية. يعني إذا رؤي الهلال في أي دولة من دول العالم دخل الشهر بالنسبة للكرة الأرضية بالكامل، مع حساب الفارق الزمني اللي هو 12 ساعة بالزائد أو 12 ساعة بالناقص. لذلك يقسم ربنا تبارك وتعالى بالسماء والبروج، ويقول والسماء ذات البروج، أولا لعظمة بناء السماء ولأهمية هذه البروج في تحديد الشهر الشمسي وتحديد اليوم القمري. أرجو أن يكون هذا واضح. وبالتالي لا يجوز أبدا أن نتبع يعني دعاة الفتنة ودعاة الخروج عن الدين اللي يقول لك كل برج له صفات معينة. وللأسف شديد والله أقابل المسلمين ومسلمين يعني من المصلين يقول لك لا والله الكلام ده صحيح، لأن اللي بيتولدوا في شهر واحد له صفات واحدة، يعني وهذا كلام غير صحيح. يعني أنا يعني جلست سنة في كاليفورنيا، كنت أستاذ زائر في جامعة كاليفورنيا. كاليفورنيا فيها لوس أنجلس يعني فيها مرصد من أكبر مراصد الفلك في العالم، فرحت زرته يعني عشان أشوف آخر ما وصلوا إليه. والله يا إخوة أخوات وجدت كتاب كتبه 7 من كبار علماء الفلك، عنوانه أسترولوجي إز ميث، التنجيم خرافة، التنجيم لا أساس له من العلم أبدا، لبعد هذه النجوم عنا وانعدام تأثيرها على الأرض، يعني بلايين البلايين من الكيلومترات بعيدة عنا، فكيف تؤثر على أهل الأرض؟ وكل واحد يقول لك برجك إيه وعشان أحكي لك صفاتك، هذا كلام لا أساس له من الصحة. وأنا بعيب والله على كثير من الجرائد والمجلات التي لها صبغة إسلامية أحيانا، يعني الدستور عندكم هنا أصحابها ناس إسلاميين والناس لهم تاريخ مجيد، يعني طلع الأبراج، يعني عيب والله بالنسبة للمسلم. والكفار يقولون أنها خرافة وإحنا أولى الناس بذلك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث جميل يقول فيه من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال يا رسول الله نسألهم فيصدقون، فيرد صلى الله عليه وسلم يقول إنما يرهقهم الجن، هو لا يصدق،
الجن يسترق السمع ويسمع جملة من ملك إلى ملك فينقلها للكاهن أو العراف أو الساحر فيضيف لها 100 كذبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلم لابد أن يطهر حياته من هذه الملوثات للعقيدة، يعني الغيب لا يعلمه إلا الله، والمسلم لابد أن يصحح علاقته بربه حتى تستقيم حياته الحاضرة والمستقبلة. طيب بيقول والسماء ذات البروج، قسم من الله سبحانه وتعالى بالسماء وحددها بالسماء ذات البروج. ولما يقول السماء ذات البروج يعني السماء الدنيا، احنا قلنا في 7 سماوات، وقلنا كلمة السماء تأتي في القرآن الكريم ب7 معاني مختلفة، يعني لابد أن يحددها المسلم حتى يفهم دلالة الآية. كنتش أعرف القرآن بيتكلم على أي سماء عمري ما هفهم الآية. أما يقول والسماء ذات البروج يبقى المقصود السماء الدنيا يعني. طيب والسماء ذات البروج، وبعدين يقول واليوم الموعود. واليوم الموعود هو يوم القيامة الذي وعد ربنا تبارك وتعالى عباده به، وهو وعد سيتحقق حتما لأن وعد الله لا يختلف. وكثير من أهل الأرض ينكرون القيامة، ينكرون الآخرة، ينكرون البعث، فأقسم به ربنا تبارك وتعالى تعظيما لشأنه وتوكيدا على حتمية وقوعه. قال والسماء ذات البروج واليوم الموعود، وإن يقول وشاهد ومشهود. والشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشاهد يوم الجمعة وأن المشهود هو يوم عرفة. فيوم الجمعة خيرة الله لنا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيمتدح يوم الجمعة، يعني الذي يغفل كثير من الناس عن فضله. يمكن أنا أشرت في لقاء سابق أن الأصل في أيام الأسبوع أن الأحد هو أول يوم من الأسبوع، واحد، الاثنين اليوم الثاني، الثلاثاء اليوم الثالث، الأربعاء اليوم الرابع، الخميس اليوم الخامس، الجمعة يوم اجتماع المسلمين لعبادة الله، والسبت يوم الراحة، السبات النوم أو النعاس. فالأصل في ترتيب الأسبوع كان هكذا، ولكن الناس يلخبطوا كل شيء. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة بيقول للصحابة قل نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن يعني المسلمين يعني أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل نحن الآخرون. ليه؟ لأنه هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول من يبعث إن شاء الله، أول من يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أمته. فيقول نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. يقول بيد أن القوم قد أوتوا الكتاب من قبلنا فاختلفوا فيه، وهدانا الله تعالى إلى ما اختلفوا فيه من الحق، ولأوتيناه من بعدهم فهدانا الله إلى ما اختلفوا فيه من الحق. بيستشهد على ذلك يقول فهذا يومهم، يوم الجمعة الذي كانوا يتعبدون الله فيه، يقول فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه وهدانا الله تعالى إليه، فأصبح القوم لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. شوفوا عظمة الكلام، الله يا أخوة أخوات، يعني كلام يهز القلب، يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أن القوم قد أوتوا الكتاب من قبلنا فاختلفوا فيه، وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله إلى ما اختلفوا فيه من الحق، فأصبح القوم لنا. بقول فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه اللي هو يوم الجمعة، يعني كانوا يتعبدون الله في يوم الجمعة، اليهود والنصارى وكل الأمم السابقة. يقول فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه وهدانا الله تعالى إليه، فأصبح القوم لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فيوم الجمعة يوم له عند رب العالمين منزلة كبيرة جدا، الدعاء فيه مستجاب، الطاعة فيه مضاعفة الأجر، يعني تشهده الملائكة، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فالشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. يقول سيدنا رسول الله له أحاديث كثيرة في فضل يوم الجمعة، يقول إن سيد الأيام يوم الجمعة وهو الشاهد، والمشهود يوم عرفة،
ويقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب له، ولا يستعيذه من شر إلا أعاذه الله منه. فيوم الجمعة يوم يعني له عند رب العالمين منزلة عظيمة، نرجو ألا يحرمنا الله من أجره إن شاء الله. فأقول: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. طيب أين جواب القسم؟ جواب القسم غير موجود، ولكن يستنتج من سياق الآية. سياق الآية يعني إيه؟ هو الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وموجه لأهل مكة يعني في أوائل البعثة، لأن هذا من القرآن المكي. المقصود إيه؟ أن الرب العالمين يقول: إن كفار قريش ومشركيها وكل كافر ومشرك بعدهم لن يدخل الجنة حتى يؤمن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بالتوحيد الخالص لله. ليه؟ لأن أصحاب الأخدود أشركوا بالله، والملك بتاعهم كان يدعي أنه هو إله، يقول: هل لكم إله غيري؟ يدعي الألوهية وينكر النبوة. طيب أصحاب الأخدود، الأخدود هذا في أقصى جنوب الغربي من السعودية، منطقة اسمها نجران. والأخدود يعني إيه؟ يعني الحفر في الأرض، الشق في الأرض الذي يأخذ هيئة مستطيلة، يعني منخفض في الأرض له هيئة مستطيلة، وخد الأرض يعني شقها، يعني كون فيها منخفضا مستطيلا. أصحاب الأخدود دول لهم قصة يعني سجلها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فبيقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن اليهودية وصلت إلى الحبشة عن طريق أحد أبناء سليمان عليه السلام، واليهودية دين توحيد أصلا، يعني قبل أن ينحرف اليهود عن منهج الله سبحانه وتعالى ويشركوا بالله. فاليهود كان أمة موحدة ثم أشركت، فعبدوا يعني قالوا عزير ابن الله، وعبدوا عزير يعني من دون الله، أو أشركوا في عبادة الله بعزير عليه السلام. لكن اليهودية صحيحة انتقلت من الحبشة إلى اليمن، ولذلك لازال في اليمن بعض اليهود إلى يومنا هذا. بعدين انحرفت اليهودية فانحرف أهل اليمن أيضا، وكانوا يعني أهل شرك. بعدين لما بعث عيسى عليه السلام وصلتهم دعوة عيسى عليه السلام، دعوة التوحيد، فبعض المتهودون دول الذين تهودوا في اليمن يعني تحولوا إلى التوحيد. فكان عندهم ملك يهودي أو يدعي اليهودية، هذا الملك بدأ يضطهد الذين تحولوا إلى التوحيد، اضطهاد شديد، يعني كل من يدعو إلى التوحيد يجبره على الشرك بالله أو على عبادته هو. الملك كان اسمه ذو نواس، الملك في هذا القرن السابع الميلادي، يعني قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بحوالي 50 سنة، يعني سنة 523 ميلادي، فحكم اليمن ذو نواس باسم اليهودية، وهو كان مشركا وكان يدعي أنه هو إله يعني. فلما وصلت دعوة عيسى عليه السلام إلى اليمن، وبدأ أفراد من اليمن يؤمنون بوحدانية الله سبحانه وتعالى ويدعون إليها، بدأ ذو نواس هذا يضطهدهم، وبالغ في اضطهاده أنه حفر أخدود، والأخدود هذا لازال موجود إلى يومنا هذا، أنا زرته والله لازال موجود يعني في نجران، وحتى بقايا الذين أحرقهم لازال موجود إلى الآن. وهذا من عظمة القرآن الكريم أن يذكر هذه القضية التي كانت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بحوالي 50 سنة. فشق الأخدود وأمر بالحطب، ملأه بالحطب وأشعل فيه النيران، ويجيب الواحد من الذين آمنوا بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى ويقول له: من ربك؟ يقول له: ربي الذي خلقني، ربي هو ربك. يقول له: لا يعني أنا ربكم الأعلى.
فلا يقبل يرمون في الأخدود. فحرق أعداد كبيرة من الناس. ويروى يعني برضو من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيدة كانت تحمل رضيعها فسألها من ربك؟ قالت ربي الله. لا لا أنا ربك يعني لازم تؤمني به، ربي وربك الله. ف يعني أمر بإلقائها في الأخدود فترددت خليلا، فينطق هذا الرضيع يقولها يا أمه اثبتي على الحق اثبتي على الحق، فألقيت هي ورضيعها في هذا الأخدود. فيعني صورة من صور التجبر تجبر المشركين على الخلق، وما أكثر هذه الصور الآن يعني حتى إلى يومنا هذا ما يحدث في بعض الساحات العربية. قد لا يعلن والله حتى بعضهم أعلنوا، يعني أنا رأيت والله على التلفاز يعني رجل من كبار المثقفين السوريين لأنه ظهر على إحدى القنوات الفضائية المعادية لسوريا، حفروا له حفرة ووضعوه حتى رأسه مع بعض الظاهرة، الرجل الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالكفر الوخيم مرة يقول لا قل لا إله إلا بشار، وردموا عليه الحفرة يعني لم ينطق بكلمة الكفر رد منهم، فبيقرر صورة أصحاب الأخدود تماما. وما أكثر كفر البشر حقيقة. فقال ربنا تبارك وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، جواب ذلك إيه؟ يعني بعد قال قد لأصحاب الأخدود يعني هلك أصحاب الأخدود، أن الناس في مسيرتهم الطويلة من آدم إلى قيام الساعة تحركوا بين التوحيد والشرك، بين الإيمان والكفر، بين الاستقامة على منهج الله والخروج على منهج الله، فتحذر من الشرك أو الكفر بالله سبحانه وتعالى. فأقول يعني والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، أقسم ربنا تبارك وتعالى بهذه القضايا الكبرى، أقسم بها ربنا تبارك وتعالى على ألا كل يعني من يقع في حبائل الشرك أو الكفر بالله سبحانه وتعالى مصيره سيكون مصائر أصحاب الأخدود. فقال قتل أصحاب الأخدود، قتل يعني هلك أو لعن، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. وكانت النار هنا يعني تعود إلى الأخدود لأنه ملأه بالحطب وأشعل فيه النيران حتى تأججت، فقال النار ذات الوقود يعني الحطب المتراكم فوق بعضه. إذا قيلت بالضم الوقود هو شدة الاشتعال، والمعنى واحد يعني الأخدود هذا المليء بالحطب المشتعل يعني بالنيران والتي اشتدت نيرانه بشكل غير عادي. فأقول النار ذات الوقود، والآية عائدة على الأخدود بمعنى لعنة وقتل أصحاب النار ذات الحطب الكثير والاتقاد الشديد في الحفرة المستطيلة التي خدوها في الأرض يعني حفروها في الأرض. يقول إذ هم عليها قعود يعني كانوا يعني يتمتعون برؤية عذاب الموحدين، جلسين على ضفاف هذا الأخدود ويفرحوا جدا ويهللوا، يعني يشعر الناس بفرحهم الشديد بحرق الموحدين في هذه النيران. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني يشهدون يعني ما يفعل في المؤمنين الموحدين من تعذيب. وإن يقرر وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. شوف الموقف، يعني اللي على ضفاف الأخدود كفرة ومشركين، واللي في النيران الموحدون. وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني كل انتقامهم منهم ليه؟ لأنهم أصروا على أن يبقوا على التوحيد ألا يشركوا بالله سبحانه وتعالى. وبعدين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعدين الشرك والله يا أخوة أخوات يعني الشيطان يوصله إلى قلب الإنسان كدبيب النملة السوداء على صخرة الملساء في الليلة الظلماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يتسرب إلى قلب الإنسان يعني بخبث شديد وببطء شديد للغاية. ولذلك لابد للمسلم والمسلمة
أن يطهر قلبه من أي لمسة شرك. يعني كثير من الناس يعني ينافق رئيسه مثلا ويعلم أن هذه صورة بصور الشرك، ينافق مسؤول كبير في الدولة ولا يعلم أن هذه ظاهرة من ظواهر الشرك، ينافق شخص عنده مصلحة عنده ولا يعلم أن هذه ظاهرة من ظاهر الشرك. فالمسلم والمسلمة لابد أن يحرص حرصا شديدا على تطهير قلبه من أي لمسة من لمسات الشرك، أن يتأكد يعني تأكدا قاطعا بأنه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله. اخلص لله ربك واعلم أن الله سيدافع عنك، ولا تهاب أي إنسان لأنه هو ضعيف زي ما أنت ضعيف، لا يملك من أمرك شيئا، يعني أمورك كلها بيد الله سبحانه وتعالى. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. ربي هو الذي يملك كل شيء، نحن يعني ما نملكه في هذه الدنيا وديعة عندنا، والشاعر القديم يقول وما المال والأهلون إلا ودائع، ولابد يوما أن ترد الودائع. إن كان مال أو أهل هي ودائع عندك، وديعة عندك. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولابد يوما أن ترد الودائع. فالله هو مالك كل شيء يعني، وهو استخلفنا، إن كان أعطانا مال استخلفنا فيه ليمتحننا بهذا الاستخلاف، أعطانا نسل استخلفنا فيه ليرى كيف سنربي هذا النسل. يقول وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يعني كل كلمة ينطق بها الإنسان، كل حركة يتحركها، كل قرار يتخذه، كل كلمة يكتبها مدون، وسيعرض على الإنسان يوم القيامة. قل له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ده معنى والله على كل شيء شهيد. فما كره الكفار من المؤمنين والمؤمنات إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، والعزيز يعني الشديد في انتقامه من الظالمين. يعني صفة العزيز يعني الذي له القدرة على أن ينتقم من الكفار والمشركين ومن الظلمة والمتجبرين الذين يظلمون الخلق والذين يفسدون في الأرض. وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. العزيز يعني الذي له القدرة على الانتقام، والحميد المحمود بإحسانه للصالحين من عباده. والله تعالى شاهد على كل شيء ومجاز خلقه بأعمالهم، بمن في ذلك أصحاب الأخدود الذين ظلموا أمتهم وبغوا عليهم بغيانا كبيرا. ولا زال العالم النهاردة يغلي بالمظالم. والله إذا نظرنا في الدول العربية دولة دولة، إذا نظرنا في بورما وما يحدث للمسلمين فيها، إذا نظرنا إلى أرض فلسطين وما يفعله اليهود فيها، المظالم كثيرة جدا. والله هو العزيز الحميد. يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني الفتنة هي الإخراج من الاستقامة إلى الانحراف، يعني أي شيء يخرج الإنسان من الاستقامة إلى غير الاستقامة فتن. وربنا يجيرنا ويجيركم من الفتن. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني ترك لهم باب للتوبة، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الكلام أصلا عن أصحاب الأخدود اللي هم ظلموا أمتهم، ظلموا شعوبهم وعرضوهم لعذاب شديد. لكن الكلام ينطبق، القرآن طبعا الأصل فيه العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب. يعني قد تكون الآية نازلة لسبب محدد، لكن الحكم الإلهي فيها مطلق يعني إلى قيام الساعة. فالقاعدة عندنا في القرآن أن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب. فقل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني أصحاب الأخدود الذين فتنوا أمتهم وأرادوا أن يصرفوهم عن التوحيد لهم عذاب شديد في الآخرة، وسيحرقون في الدنيا يعني كما حرقوا يعني أصحاب الأخدود، كما حرقوا شعوبهم. يعني بيؤكد ربنا تبارك وتعالى أن الذنب لا ينسى، اللي حرقوا احترقوا في الدنيا
وربنا قادر على ذلك، ويبقى الحكم مطلقا، يعني إن الذين فتتوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني إدنا فرصة للتوبة، اللي يغلط يعني يرجع إلى ربه ويتوب لعل الله تعالى يقبل توبته، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقد يكون هذا الحريق في جهنم في الآخرة، وقد يكون في الدنيا، يعني ممكن أن الله سبحانه وتعالى حرق هذا الملك يعني ذو نواس هذا وصحبه اللي شمتوا في المؤمنين وحرقوهم أحياء، وقد يكون التحريق هذا زيادة من العذاب في الآخرة كما قال. وتحريق البشر يختلف عن تحريق الله سبحانه وتعالى. تحريق البشر يعني الموحدين دول في زمن أصحاب الأخدود يعني حرقوا وهم يهتفون بالتوحيد، وهم يشهدون أنه لا إله إلا الله وأنهم ثابتون على الحق، ففرحة رب العالمين بهم كبيرة جدا، وإن كان ظلمهم أهل الحكم في زمانه. لذلك نقول أن التحريق في الآخرة أشد وأنكى، فالظلم في الدنيا مهما عملوا لن يصلوا إلى مستوى العقاب في الآخرة، سيكون عقابه في الآخرة شديد إلا أن يتوبوا ويعودوا إلى رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. يعني القرآن دائما بيقابل يعني جزاء الظالمين مع جزاء المنصفين، جزاء الصالحين مع جزاء الطالحين، بيقابل حتى يحكم المسلم الذي يقرأ القرآن الكريم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني ما فيش إيمان بدون عمل صالح، يعني باستمرار، يعني الإيمان الصادق يثبته العمل الصالح، يعني ما فيش إيمان بدون عمل، يعني باستمرار في القرآن الكريم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان إذا كان صادقا لابد أن يصاحبه عمل صالح. فيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني من جنة واحدة جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني تجري من تحتها الأنهار يعني تجري من بينها مش من تحت الجنة، يعني في منخفضات الجنة تجري الأنهار. ذلك الفوز الكبير، يعني أقصى ما يتمناه المسلم من وجوده في هذه الحياة الدنيا أن يكرمه ربنا تبارك وتعالى بالجنة، يعني ما في أمل أعظم ولا أبلغ ولا أوفى من أن الإنسان تكون نهايته في الجنة، لأن الجنة الخلد يعني لا موت بعدها، هو خلود في نعيم رب العالمين. قال ذلك الفوز الكبير، يعني أعظم ما يتمناه المسلم من ربه أن يكتب له الجنة، يعني لأن هذا خلود في نعيم رب العالمين بلا نهاية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وإن تتقي الآيات بعد ذلك إن بطش ربك لشديد، والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل خطاب لسيدنا محمد موجه لكل من آمن برسالته، يعني دائما الخطاب لرسول الله في القرآن الكريم موجه له ولأمته. يقول إن بطش ربك لشديد، والبطش هو الأخذ بقوة، يعني إن أخذ رب العالمين للظالمين أخذ شديد، الله يجذبنا إياه إن شاء الله. إن بطش ربك لشديد، ونقول إنه هو يبدئ ويعيد. يعني دائما الناس بتاخد هذا النص على عملية الخلق والإفناء والبعث، إنه هو يبدئ ويعيد، من صفات ربنا تبارك وتعالى أنه هو الذي يبدئ ويعيد، هو الذي يخلق وهو الذي يعيد البعث بعد الفناء من هذه الدنيا. ولكن الحقيقة أن القصة دي يعني متكررة كل لحظة، يعني في كل لحظة نرى خلق جديد ونرى إفناء لما كان موجود، يعني النجوم صفة السماء يعني تولد وتنمو، يعني النجم زي الإنسان له ميلاد وله طفولة وله شباب وله كهولة وله شيخوخة وله احتضار وله وفاة زي أي كائن حي. فنرى كل شيء في الوجود يخلق ويمر بدورة حياة ثم يموت. وسبحان الله، لكي تبقى السماء محتفظة برباطها يعني لا يموت نجم من النجوم أو كوكب من الكواكب أو حتى قمر من الأقمار إلا ربي يخلق ما يكافئه في الحال
حتى تظل العلاقات ثابتة، ظل العلاقات ثابتة باستمرار. يقول إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، هو الذي يخلق وينمي ثم يفني ثم يبعث، ده معنى البداية والنهاية. إنه هو يبدئ ويعيد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. يعني من صفات ربنا سبحانه وتعالى أنه يحب أن يغفر لعباده، ولذلك يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتصوا برحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني ربي من صفاته أنه الغفور، أنه يحب أن يغفر لعباده، بس العبد يأخذ الخطوة الأولى وربي سبحانه وتعالى يعينه على الباقي. هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش. العرش من الغيب، نحن لا نعلم هيئة العرش، ولكن الذي خلق العرش هو الله، والعرش لابد أن يكون على قدر من الجمال والجلال وال يعني الأبهة التي لا يستطيع الإنسان أن يتصور يعني مداها. ذو العرش من صفاته سبحانه وتعالى المجيد، يعني المجيد مش وصف العرش، وصف لله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول ذو العرش المجيد. لو هي وصف العرش فبدل العرش المجيد، إنما وصف لله سبحانه وتعالى. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. يعني ربنا تبارك وتعالى لا يخف أمام أمره عائق، لا يصعب عليه شيء في هذا الوجود، إن كل الوجود تحت إمرة رب العالمين، فعال لما يريد. يعني إذا أراد ربنا أمرا يعني لا يمكن أن يعترضه عارض أو يخف أمامه عائق. فهو خالق العرش ومالكه، وهو تعالى العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته، لا يمنعه مانع من فعل ما يريد، ولا يتخلف عن إرادته شيء في الوجود. ثم تعاود الآيات طبعا توجيه الخطاب مرة أخرى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذكره بالأمم السابقة. وأنا من دقيقة بقول أن بشرية تحركت، يعني اللي بيستعرض يعني قصص القرآن الكريم يدرك تماما الإدراك أن البشرية تحركت من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة بين الإيمان والكفر، التوحيد والشرك، الاستقامة على منهج الله والخروج على منهج الله، والناجي هو الذي يستقيم على منهج الله، والتعيس الذي يخرج على منهج الله، الذي يعني يرتكب كثير من المعاصي وكثير من الذنوب ولا يتوب قبل أن يموت فمصيبته سودة. فيقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث الجنود، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام هل وصلك خبر الأمم السابقة، يعني فرعون وثمود بدلوا النموذج منهم، قوم فرعون وقوم ثمود، قوم ثمود وقوم سيدنا صالح عليه السلام، والأمتين دول آثارهم باقية إلى يومنا هذا. يعني والله أنا زرت مدين صالح ويعجب الإنسان يعني كيف حفروا جوانب الأودية بيوت وقصور ومنتزهات ومنتديات ومقابر، وكيف لا تزال بقاياهم موجودة إلى الآن متحجرة يعني في مدين صالح، يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وقضي عليهم في لحظة، يعني لما رفضوا الإيمان جاتهم الصيحة والصاعقة والرجفة التي قضت عليهم في مساكنه. فيقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد لا يحزنك كفر الكافرين من كفار قريش أو شرك المشركين من مشركي قريش، فهذه يعني سيرة البشرية من قبلك. يقول هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، كلاهما بغى في الأرض وطغى طغيانا كبيرا، وبالرغم من ذلك أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فبيقولوا لا تحزن على كفر الكافرين أو شرك المشركين، وكلنا نعلم مدى المعاناة التي عاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني 30 سنة قضاها في مكة، يعني 50 سنة في مكة، يعني عانى معاناة شديدة من الكفار والمشركين. فيقول هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب،
يعني اللي يكذب بعثتك ويكذب وحدانية الله سبحانه وتعالى كافر، وهؤلاء يعني لن ينفعهم كفرهم يوم الحساب، والله من ورائهم محيط. الله يدون ويسجل بواسطة ملائكته وعلمه كل حركة وكل سكنة وكل كلمة وكل فعل يأتي به الإنسان، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يعني يقول في ختام هذه الصورة المباركة أن هذا الكلام الذي جاء في هذه الصورة هو جزء من القرآن المجيد، والقرآن كما ذكرنا كثيرا في هذا المجلس المبارك هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم، يعني محفوظا بحفظ الله في نفس لغة وحيه اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا وإشارة إشارة، بهذا العهد العظيم الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وقل بل هو قرآن مجيد، يعني صحيح في كل كلمة وكل إشارة وكل جملة وكل آية، في لوح محفوظ، ليس هو محفوظا فقط بين أيديكم ولكنه في لوح محفوظ عند رب العالمين. بذلك نكون قد انتهينا من الصورة المباركة، وأضيف بس يعني ملاحظتين سريعتين، أن من ركائز العقيدة في هذه الصورة ضرورة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا واحدا أحدا فردا صمدا بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد، لأن هذا كله من يعني حبائل الشيطان التي أغرى بها الإنسان عبر تاريخ هذا المخلوق. لا، الله تعالى هو العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، وهو على كل شيء شهيد، وهو صاحب البطش الشديد الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو سبحانه وتعالى كذلك الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد. الركيزة الثانية اليقين بخلود الناس في الآخرة، إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا، فالآخرة يعني بقاء بلا موت. الركيزة الثالثة التصديق بأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين الموحى به إلى خاتم الأنبياء والمرسلين والمحفوظ بعهد من الله سبحانه وتعالى في نفس لغة وحية لغة العربية، حتى يبقى شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين، وأنه محفوظ كذلك في لوح عند رب العالمين اسمه أم الكتاب. طيب، من الإشارات العلمية في هذه الصورة الكريمة القسم بالسماء ذات البروج، وقلنا أن القسم بالسماء تعظيم لشأن السماء وتعظيم لعملية البروج، لأن لا يكاد الإنسان يتخيل أن يكون بناء السماء صورة من بناء الأرض، زي ما أشرت كما أن الأرض مكورة السماء مكورة، كما أن الأرض لها خط استواء السماء لها خط استواء، لها محور تدور حوله السماء لها محور تدور حوله، لها شمال حقيقي السماء لها شمال حقيقي، الأرض لها خطوط طول وخطوط عرض السماء لها خطوط طول وخطوط عرض، وهذه الخطوط حددها ربنا تبارك وتعالى بالبروج. فالقسم بالسماء ذات البروج وهي زينة لسماء الدنيا ووسيلة من وسائل تحديد الزمن الشهور والسنين وحتى الأيام بالنسبة للقمر، وذلك لأهل الأرض. الإشارة لقصة أصحاب الأخدود والكشوف الأثرية تثبت ذلك وتؤكده، يعني كما ذكرت لكم منذ دقائق. طيب، القسم بالسماء ذات البروج احنا يعني تكلمنا عنه، قلنا أن البروج هذه يعني لا علاقة لها بالمواليد لا من قريب ولا من بعيد، فلا يجوز للمسلم أن يتخذ من ذلك، لأن ده أيضا باب من أبواب الشرك بالله سبحانه وتعالى. البروج وسيلة من وسائل الاهتداء في ظلمات البر والبحر كما قال القرآن في آيات كثيرة، لأن احنا إذا حددنا الشمال عرفنا أين الجنوب أين الشرق أين الغرب. البروج زينة للسماء الدنيا، إذا قلت يعني إذا قال والسماء ذات البروج هذا المقصود هنا السماء الدنيا وليست السماوات الأخرى. البروج والنجوم والكواكب رجوم للشياطين، يعني سبحان الله، يعني كثير من الذين ينتقدون على القرآن الكريم يقول لك يعني إيه يقول الشهب رجوم للشياطين، شهب ظاهرة كونية، صحيح ظاهرة كونية لكن ربي يسخرها أن تكون رجوم للشياطين، يعني وأنتم لا ترغوا الشياطين حتى تقولوا هذا الكلام.
فعندما ينفجر النجم يتحول إلى كتلة صلبة، والنجوم عادة كيان غازي، لكن قبل أن يحتضر بيتكدس على ذاته فيتحول لكثافة فائقة للغاية، وينفجر يبقى شظايا قاتلة. نعم، الكواكب إذا انفجرت تكون شظايا، الأقمار إذا انفجرت تكون شظايا، فعند انفجار أجرام السماء تتحول إلى شهب أو نيازك. وقلنا الشهاب والنيازك أصلهم واحد، شظية من هذه الأجرام إذا احترقت احتراقا كاملا باحتكاكها في غلاف الأرض صارت شهابا، بقيت فضلة صلبة يسمى نيزكا. فالبروج والنجوم والكواكب هي رجوم الشياطين كما جاء في القرآن الكريم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتحدث في العنان بالأمر يكون في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة أو تقر القارورة، فيزيدون عليها 100 كذبة. لذلك أوصى ألا نسمع كلام الكهان ولا الكلام يعني العرافين ولا كلام البروج، كل هذا كلام يدخل الإنسان في دائرة الشرك. البروج والنجوم والكواكب مصدر من مصادر الرزق من السماء. أما قول رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون، العلم يعني القدامى فسروها بالمطر، وصحيح المطر من أغلى ما يعود إلينا من السماء، وبعضهم فسرها بالقرار الإلهي بتوزيع الرزق وهو صحيح، لكن العلم الآن يقول لنا أن النجوم عبارة عن أفران نووية عملاقة يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى كل ما تحتاجه الحياة من صور المادة والطاقة، يعني كل ما تحتاجه الحياة من صور المادة والطاقة، فهي مصدر للرزق حقيقة. البروج بنجومها جند مسخرة للإمساك بأطراف السماء الدنيا. يعني رب العالمين بيؤكد دائما على أن النجوم يعني هي ركائز السماء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث جميل يمكن رويته قبل ذلك، يقول فيه النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وبيقرب المعنى لنا يقول وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وعايز يقرب المعنى لنا أن النجوم هي مراكز الثقل في السماء، يعني السماء ليست فراغا كما يتخيل الناس وليست فضاء، هي بناء شديد الإحكام شديد الترابط شديد التماسك. والعلماء يقولون الآن أن خطوط الجاذبية التي تربط كل جرم من أجرام السماء إلى الجرم الذي يجاوره خطوط يشبهها العلماء بأسياخ التسليح في البناء، فهي السماء بناء حقيقة. يعني ولو جعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها غافلون، سقف مبني حقيقة بناء حقيقي، ركائز هذا البناء هي النجوم، فالنجوم هي ركائز هذه السماء الدنيا. أما باقي السماوات لا نعلم يعني صفتها إلا ما يعني أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما عندي بالنسبة لهذه الصورة المباركة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعه واسعه من المنتجات الغذائيه المستورده والمحليه باسعار منافسه، بالاضافه للخضار والفواكه واللحوم الطازجه يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
5: الله يا الله، الله يا الله، الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي صوت للعمل في سبيل الله.
5: نحن لن نحمي الجبال فضوا إلا للصلاة وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سننه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة، رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: في حلقة اليوم نتناول آداب الغسل التي أوردها الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه أمين في كتابه بداية الهداية. يقول: فإذا أصابتك جنابة من احتلام أو وقع فاحمل الإناء إلى المغتسل واغسل يديك أولا ثلاثة وأزل ما على بدنك من قذر، وتوضأ كما سبق وضوءك للصلاة مع جميع الدعوات، وأخر غسل رجليك كي لا يضيع الماء، فإذا فرغت من الوضوء فصب الماء على رأسك ثلاثة وأنت ناوي رفع الحدث من الجنابة. كل هذا عندما يكون الماء قليلا، والاغتسال يكون من خلال إناء فيه كمية محددة من الماء. تفضل مولانا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.

0: ثم بعد ذلك الغسل، بعد ذلك يؤخرون التيمم لأنه بدل عنهما. هذا الأمر. طبعا الغسل، طبعا نحن نقول غسل وغسل، الغسل حينما يضاف إلى غير المغسول نقول غسل، وحينما يضاف إلى عين المغسول نقول غسل.
1: غسل البدن،
0: غسل البدن نقول غسل الثوب، غسل الميت ونقول غسل الجمعة، غسل العيدين. فالغسل المراد به هنا طبعا هو الطهارة من الحدث الأكبر. وطبعا الإنسان يدخل بهذه النية، لابد له بداية من النية كما قلنا، لأنه عبادة عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، وبالتالي يحتاج إلى نية، إما نية من طهارة الحدث الأكبر أو نية مما افتقر إلى النية، مما افتقر إلى هذه النية، فحين يدخل فيه غسل من الجنابة والغسل من الانتهاء من العادة الشهرية ومن النفاس وغيره. هذا الأمر. طبعا لما يقول الإمام الغزالي رضي الله عنه فاحمل الإناء، هذا اختلف في عصر الإناء
1: طبعا،
0: فأصبح
1: صار المغتسل المحدد،
0: نعم صار المغتسل المحدد، وليس هناك إناء إلا ما ندر.
1: نعم.
0: طبعا الذي عنده إناء ينطبق عليه قول الإمام الغزالي رضي الله عنه. واغسل يديك ثلاثا. طبعا
1: هل يرترف من الإناء نفسه أم يصب الماء على يديه؟
0: طبعا هو الأصل أن يكون في الإناء الكبير، في الوعاء الكبير، أن يكون هناك إناء صغير يرفع به الماء إلى يديه،
1: يسمون العام الكيل.
0: نعم. ثم يأخذ بهذه
1: يغسل
0: يديه، يغسل له ويغسل يديه، بعد ذلك حتى تصبح اليدين الكفين مثل الآلة لنقل الماء.
1: نعم.
0: يغسلها أولا بهذه النية. إذن يغسلها ثلاثا كما ورد معنا في الوضوء، فليغسلها ثلاثا، وهذا سنة سواء من الاستيقاظ من النوم أو حتى لمن كان في حالة يقظة.
1: نعم.
0: فهذه سنة له. وأزال ما على بدنه من قذر، وهذا
1: يعني قد تعرى من ملابسه لأنه سيغتسل.
0: نعم لا شك. وهذا هذه المسألة لا شك أنها فصلتها السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حينما تحدثت عن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل كفيه مرتين أو ثلاثا فدلكهما دلكا شديدا. وطبعا في بداية الأمر دلكهما بالتراب أو على الجدار في هذا الأمر، ونحن نعلم أن الجدران سابقا كان عليها تراب في هذا الأمر، والقصد منها التنظيف، والآن تطهر بأي شيء آخر، مهم المقصود منها أنه
1: قلع
0: النجاسة وتنظيف اليد بداية، ثم توضأ وضوءه للصلاة. طبعا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال ما على بدنه من الأذى، فهذا لماذا؟ لأنه حتى لا تشيع، إذا كان هناك نجاسة وصب عليها الماء بدون غسلها تشيع النجاسة.
1: نعم.
0: ولا تطهر النجاسة.
1: طبعا. طبعا.
0: فإذا أول شيء يزيل النجاسة عن البدن، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة.
1: نعم.
0: كما تحدثنا كالوضوء الذي مر معنا.
1: إزالة النجاسة تخص الرجل والمرأة على سواء.
0: على سواء. نعم. لا شك هذا الأمر يتناول الجميع. يزيل النجاسة ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، يؤخر غسل القدمين إن كان في مستنقع الماء.
1: نعم.
0: إن كان في مكان يتجمع فيه الماء.
1: صح.
0: إن لم يكن كذلك غسل القدمين في بداية الوضوء. وقد ورد كلا الأمرين عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة أنه توضأ وأكمل الوضوء وغسل القدمين لأنه كان على شيء مرتفع.
1: نعم.
0: لم يكن في مستنقع الماء.
1: نعم.
0: ومرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل القدمين
1: لأنه
0: في مستنقع الماء. فإذا يلحظ الإنسان هذا الأمر حينما يريد أن يتوضأ قبل الاغتسال. الأمر الآخر، الإمام الغزالي رضي الله عنه يبين أنه في حالة هذا الوضوء كذلك يردد نفس الدعوات التي مرت معنا في الوضوء، لكن هذا في الحقيقة إذا لم يكن مكشوف العورة،
1: وإذا كان في قلبه.
0: أيوة.
1: نعم.
0: إذا كان مستور العورة يردد هذه الدعوات، وأن لا يكون في محل قضاء الحاجة.
1: نعم.
0: لأنه في محل قضاء الحاجة لا ينبغي أن يذكر الله تعالى. وقد ذكر الإمام محمود خطاب السبكي شيخ شيوخنا في كتابه العظيم المنهى العزب المورود شرح سنن أبي داود، أنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول غفرانك حينما يخرج،
1: نعم،
0: قال لماذا يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يفعل ذنبا؟

0: قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما بذكر الله عز وجل، فكان ينقطع في هذه الحالة، فيعتبر أن هذا نوع من التقصير والانشغال عن ذكر الله عز وجل، فيستغفر لذلك. إذن هذه الأذكار تردد إذا لم يكن مكشوف العورة، إذا لم يكن في محل قضاء الحاجة. ثم بعد ذلك يغسل، يبدأ بالمسألة الاغتسال.
1: نعم. إذا توضأ من جنابة، نعم، وبدأ الآن للاغتسال.
0: نعم. فطبعا نحن قلنا هنا في هذه المسألة يبدأ بالنية عند الإمام
1: بعد أن نوى الوضوء،
0: بعد أن نوى الوضوء يبدأ بنية، نعم، رفع الحدث الأكبر،
1: نعم،
0: أو ما يفتقر إلى نية الاغتسال. لماذا؟ كما قلنا كذلك في الوضوء أنه ينبغي أن تقترن النية مع،
1: نعم،
0: فعل واجب، مع فعل فرض،
1: نعم،
0: وهكذا. فإذا الآن بدأ بالاغتسال، الآن يبدأ بالنية.
1: قد يسأل سائل مولانا أننا الآن في عصر متقدم جدا وهناك من يسمى بالدوش،
0: نعم،
1: فإن وقف تحت الدوش ونوى للطهارة والماء ينسكب على بدنه دون، نعم، أن يتوضأ، قال نويت رفع الحدثين الأصغر والأكبر أو الأكبر والأصغر،
0: نعم،
1: هل يكفيه ذلك شرط أن يمرر يديه على الأماكن المخفية؟
0: طبعا ليس بشرط، ليس بشرط
1: أن يصل الماء إلى الأماكن مثلا تحت الطين.
0: طبعا لابد، هذا سيأتي معنا في، نعم، في الغسل. أما،
1: نعم،
0: نحن من حيث الوضوء،
1: نعم،
0: بداية حينما ينزل الماء، العلماء ذكروا من يسبح في الماء،
1: نعم،
0: من ينزل في الماء،
1: نعم، يقتص.
0: قالوا هل هذا صح الوضوء وسقط عنه الترتيب؟ قالوا نعم، لأنه يترتب بلحظات لطيفة،
1: صح،
0: فيعتبر وكأنه رتب،
1: نعم،
0: لأنه في هذا الوقت ممكن أن يرتب وقد عمه الماء، فنعتبر أنه ترتب في هذه اللحظات اللطيفة. كذلك الذي يصب عليه الماء من هذا الأمر ممكن أن نعتبر بعد فترة نقدرها أنها للترتيب،
1: نعم،
0: فيكون قد رتب هذا وقد توضأ على هذا الباب، ثم بعد ذلك بدأ الاغتسال عنده،
1: نعم،
0: في هذا الأمر. طبعا وعند الإمام الشافعي كما سنعلم أن فرائض الاغتسال هي النية، وبعد النية تعميم الجسد بالماء،
1: نعم،
0: هذا من الأمور يعني التي يجب عليه،
1: لأنه قال له وأنت ناوي رفع الحدث من الجنابة،
0: نعم، فإذا حينما يفعل ذلك، حينما ينوي وحينما يعمم الجسد بالماء فقد صح الاغتسال إن شاء الله تعالى، نعم.
1: أما بطريقة الإناء فيقول ثم على شقق الأيمن ثلاثا، يعني،
0: نعم،
1: سكب على رأسه ثلاثا والآن يسكب على شقه الأيمن ثلاثا.
0: الحقيقة هذه من السنة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك بعض في بعض الأحيان،
1: نعم،
0: وممكن الإنسان حتى لو كان
1: تحت
0: دوش
1: يستطيع أن يبدأ بشق،
0: ممكن أن يبدأ
1: بعد رأسه،
0: نعم، برأسه ثم بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر،
1: نعم،
0: لأنه هو حتى مع الاغتسال يحتاج إلى أن يعتني بأعضائه من حيث النظافة، وهكذا ممكن أن يراعي نظافة هذه الأعضاء أكثر مما لو عمم كل الجسد.
1: نعم.
0: نعم.
1: وادلك ما أقبل من يديك وما أدبر وخلي الشعر رأسك ولحيتك.
0: طبعا لماذا؟ لأنه من شروط الاغتسال
1: أن يعم الماء،
0: أن يعم الماء كل الجسم،
1: نعم،
0: لأن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل جميع البدن، فكل ما نستطيع أن نغسله من البدن فيجب أن يغسل. وبالتالي هنا أدخل الحنفية المضمضة والاستنشاق، قالوا لأنه هذا من البدن ومما يستطيع الإنسان، واستدلوا طبعا الإمام أبي حامد الغزالي ينبه إلى مسألة تخليل الشعر، لأنه يجب في حالة الاغتسال أن يصل الماء إلى منابت الشعر،
1: خصوصا وأننا نستعمل الآن يعني مواد سهلة الاستحمام فيها، مواد،
0: نعم،
1: مثل الشامبو
0: وذلك. فإذا ينبغي الإنسان أن يوصل الماء إلى منابت الشعر وأن يعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف ألا إن تحت كل شعرة جنابة، ألا فبل الشعر وأنقل بشرة. فإذا من هنا يجب الإنسان أن يعتني بتعميم الجسد بالماء، وأن يعلم أنه لم يبقى هناك أي شيء أو أي مكان لم يصل إليه الماء.
1: لذا قال وأوصل الماء إلى معاطف البدن ومنابت الشعر وما خف منها وما كثف.
0: طبعا يجب الإنسان أن يعتني إلى في هناك أماكن ممكن أن لا يصل إليها الماء بسهولة، فيجب أن يتأكد الإنسان منها،
1: نعم.
0: كذلك من كان يلبس الخاتم كما قلنا،
1: نعم،
0: وكذلك هناك أماكن من البدن ينبغي الإنسان أن يعتني بها لإيصال الماء إليها، لأنه يعني مثل هناك العكنة، يقولون العكنة وهي أماكن ممكن يكون هناك تثني للجلد أو ما شابه ذلك،
1: خصوصا ما كان بدينا.
0: نعم، فلا يصل الماء، فيجب أن يوصل الماء إلى كل موضع من البدن، أن أتأكد من ذلك.
1: يعني إذا خللنا بين أصابع اليدين والرجلين فالأولى تخلين هذه الأماكن.
0: لا شك. نعم.
1: واحذر أن تمس العورة بعد الوضوء، فإن أصبتها فأعد الوضوء.
0: طبعا، لأن هذه من نواقض الوضوء عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وبالتالي يجب أن يحترز الإنسان من ذلك، وإلا عليه أن يعيد الوضوء.
1: نعم.
0: في هذه الحالة.
1: والفريضة من جملة ذاك كله: أولا النية، ثانيا إزالة النجاسة، ثالثا استيعاب البدن بالغسل.
0: نعم، هذه المسائل من جملة هذا الاغتسال.
1: نعم.
0: يريد الإمام الغزالي أن يبين ما هي الفريضة. النية كما قلنا لابد منها.
1: نعم.
0: إنما الأعمال بالنيات. المسألة الأخرى إزالة النجاسة. المسألة الثالثة وهي تعميم الجسد
1: بالغسل.
0: طبعا هناك من الأئمة من اشترط كذلك، من زاد على ذلك.
1: نعم.
0: وهو المضمضة والاستنشاق.
1: نعم. الآن يعدد فرائض الوضوء: ومن الوضوء غسل الوجه واليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين مرة مرة مع النية والترتيب، وما عداها سنن مؤكدة، فضلها كثير وثوابها جزيل، والمتهاون بها خاسر، بل هو بأصل فرائده مخاطر، فإن النوافل جوابر للفرائض.
0: طبعا الإمام الغزالي يبين أن هناك سنن سنها الشارع الحكيم من أجل الاعتناء بالإنسان وبطهارة الإنسان. هناك مواطن يسن فيها الاغتسال غير هذه الأمور التي أوجبها الإسلام وفرضها الإسلام. هناك سنن مثل الاغتسال ليوم الجمعة، للعيدين، ليوم عرفة، للإحرام بحج أو عمرة وما شابه ذلك، والاجتماع بالناس، وكل هذه من السنن التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. وينبه الإمام الغزالي إلى مسألة مهمة، أن هذه السنن لا ينبغي الاستهتار بها، لأنها في الحقيقة هي تكميل للفرائض، وأن الفرائض الناقصة إنما تكمل وتجبر بهذه السنن، فهي حاجة للفرائض، فالحرص عليها مطلوب أيضا،
1: لأنه قال والمتهاون بها خاسر.
0: نعم، لأنه لا بد من نقص، الإنسان مفطور على النقص ومجبول على هذا النقص، وخلق الإنسان ضعيفا، فلا شك أن هذه الفرائض سيكون فيها شيء من النقص، لا تجبر هذه الفرائض إلا بمثل هذه النوافل. نعم.
1: بهذا نكون قد أنهينا الوضوء والغسل، نتابع في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: قول دواء قول
4: يا سلام.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم. نجوم في سماء الإسلام.
1: العلامة ابن حبان.

0: العلامة القاضي محمد بن حبان إمام عصره، من أوعية العلم في اللغة والفقه والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال، كان على قضاء سمرقند زمانا، وكان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار، عالما بالطب والنجوم وفنون العلم، ألف المسند الصحيح والتاريخ والضعفاء.
1: هو الإمام العلامة الحافظ محمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي القاضي، شيخ خراسان وأحد الأئمة الرحالين والمصنفين. يقول ابن حجر في لسان الميزان:
0: كان ابن حبان من أئمة زمانه، وطلب العلم على رأس 130 للهجرة، وكان من فقهاء المدن وحفاظ الآثار والمشهورين في الأمصار والأقطار.
1: ولد ابن حبان في مدينة بوست، وهي مدينة بين سجستان وغزنة هراء، كثيرة الأنهار والبساتين، وصفها السمعاني في الأنساب بأنها بلدة حسنة كثيرة الخضر. خرج منها جماعة من الأئمة والعلماء، وعرج عليها العشرات من العلماء والرجال.
0: درس ابن حبان القضاء في سمرقند وغيرها من المدن بخراسان، ثم ورد نيسابور سنة 34 و300 للهجرة. يقول الحاكم أبو عبد الله: وحضرناه يوم جمعة بعد الصلاة، فلما سألناه الحديث نظر إلى الناس وأنا أصغرهم سنا، فقال: استملي. فقلت: نعم. فاستمليت، ثم أقام عندنا وخرج إلى القضاء إلى نسا.
1: عاد ابن حبان إلى نيسابور سنة 37 و300، فبنى الخنقاة في باب الرازيين، ثم خرج سنة 340 إلى وطنه في بوست، وكانت الرحلة في إقليم خراسان إلى مصنفاته.

0: لما بلغ الإمام ابن حبان سن النضج والإدراك انكب على العلوم يغترف من بحرها، فكان ينتقل في حلقات الشيوخ والحفاظ من أهل بلده حتى حصل على جملة صالحة منها، ودفعه حبه للسنة النبوية المطهرة وللحديث النبوي إلى التعمق في دراسته وحفظه والتخصص فيه.
1: ولم يكتف ابن حبان بالاقتصار على شيوخ بلده، فدفعه حبه للعلم إلى الرحلة في طلب الحديث، فبدأ رحلته على رأس 103 للهجرة وطاف البلاد حيث التقى أعلامها من الفقهاء والعلماء.
0: وقد عد ابن حبان شيوخه فبلغوا أكثر من 2000 شيخ. قال شيخ الإسلام السبكي في طبقات الشافعية: أبو حاتم بن حبان البستي الحافظ الجليل الإمام صاحب التصانيف، سمع الحسين بن إدريس الهروي وأبا الخليفة والنسائي وعمران بن موسى والحسن بن سفيان وابن خزيمة وخلائق لا يحصون بخراسان والعراق والحجاز ومصر والجزيرة.
1: صنف ابن حبان رحمه الله تصانيف لم يسبق إلى مثلها، ورحل فيما بين الشاش في المغرب العربي والإسكندرية، وأخذ الفقه عن أبي بكر خزيمة في نيسابور، وكتب بالبصرة عن أبي خليفة الجمحي.
0: عرج على ابن حبان الكثير من علماء عصره، منهم الحافظ أبو عبد الله محمد النيسابوري صاحب المستدرك المتوفى سنة 45 للهجرة، وأبو علي منصور بن خالد الذهلي المتوفى سنة 240 للهجرة، وأبو معاذ عبد الرحمن السجستاني، ومحمد بن أحمد الطوقاني، وجعفر بن شعيب بن محمد السمرقندي.

0: كانت الرحلة في طلب الحديث النبوي الشريف سنة متبعة عند الأئمة، فلم يكن أحدهم يقنع بأخذ العلم عن أهل بلده، لذلك درج ابن حبان على سنتهم، فطاف بلاد الإسلام والتقى بأعلامها واستمع إليهم ونقل عنهم، ودامت رحلته المباركة إلى العلم نيفا 30 عاما.
1: زار ابن حبان معظم البلدان في الخلافة الإسلامية، وفي كل بلد حل فيه كان له شيخ أو شيوخ تلقى عنهم العلم وروى عنهم الحديث، في مرو ونسا ونيسابور وأرغيان وجرجان وواسط والري والكوفة ونصيبين وحلب وإنطاكية وبيروت وحمص. قال الحاكم عنه: أبو حاتم بن حبان كبير في العلوم، وكان يحسد لفضله. وقال الخطيب البغدادي: كان ابن حبان ثقة نبيلة، ومن الكتب التي تكثر منافعها إن كانت على قدر ما ترجمها به واضعها مصنفات أبي حاتم محمد بن حبان البستي، ومثل هذه الكتب الجليلة كان يجب أن يكثر بها النسخ، فيتنافس أهل العلم ويكتبوها ويجلدوها إحرازا لها، ولا أحسب المانع في ذلك إلا قلة معرفة أهل تلك البلاد بمحل العلم وفضله وزهدهم فيه ورغبتهم عنه وعدم بصيرتهم به.
0: قال ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان:
1: كان ابن حبان رحمه الله مكثرا من الحديث والرحلة والشيوخ، عالما بالمتون والأسانيد، أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره، ومن تأمل تصانيفه تأمل منصف علم أن الرجل كان بحرا في العلوم. يذكر ابن حبان في صحيحه أن شرطه في نقلة ما أودعناه كتاب السنن، فإننا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته 5 أشياء: أولا العدالة في الدين بالستر الجميل، ثانيا الصدق في الحديث بالستر الجميل، ثالثا العقل بما يحدث من الحديث، رابعا العلم بما يحيل من معاني الآثار، خامسا المتعرى خبره من التدليس. فكل من اجتمعت فيه الخصال 5 احتججنا بحديثه وبنينا الكتاب على روايته، وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال لم نحتج به. ثم إني تدبرت الصحاح، يضيف ابن حبان، لأسهل حفظها على المتعلمين، وأمعنت النظر فيها لئلا يصعب وعيها على المقتبسين.
0: صحيح ابن حبان من أجمع المصنفات من الأخبار النبوية، ومن أنفع المؤلفات من الآثار المحمدية. وللعلامة ابن حبان مؤلفات عديدة، منها المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع والمشهور بصحيح ابن حبان، وكتاب الثقات، ومعرفة المجروحين والضعفاء من المحدثين، ومشاهير علماء الأمصار، وروضة العقلاء، ونزهة الفضلاء، وأسماء الصحابة، وتفسير القرآن. وقد عدها العلماء إلى ما يقرب من 60 مؤلفا وكتابة.
1: أرخت وفاة الحافظ ابن حبان ليلة الجمعة 8 شوال 54 للهجرة، ودفن بقرب داره التي جعلها مدرسة لأصحاب الحديث، وجعل فيها خزانة كتب، وجعلها تحت يد من بذلها لمن يريد نسخ شيء منها، ودفن ببست التي ازدهرت بجمالها. قالوا في مدحها: إذا قيل أي الأرض في الناس زينة، أجبنا وقلنا أبهج الأرض بستها، فلو أنني أدركت يوما عميدها لزمت يد البستي دهرا وبستها. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان نجوم في سماء الإسلام.
2: إعداد الشيخ جمال بشاشة، تقديم ندى كريم وماجد طعمي. تنفيذ رامز بكداش.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 13 من تشرين أول أكتوبر لعام 2026. تل أبيب: قتل إسرائيلي وأصيب نحو 20 آخرين أمس، بينهم مصابون بحالات خطرة وحرجة وأخرى متوسطة جراء انفجار جسم متفجر خلال رحلة مدرسية في منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل على مقربة من الحدود مع لبنان. وأشارت تقديرات أولية إلى أن سبب الانفجار مخلفات حربية غير منفجرة وسط استنفار من الجهات الأمنية الإسرائيلية التي تواصل التحقيق في ملابسات الحادث الذي وصف بأنه كارثة وفق إعلام إسرائيلي. ولاحقا ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن عدد المصابين ارتفع إلى 24، مشيرة إلى أن جميعهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما. ووصف الإسعاف الإسرائيلي حالة 2 من المصابين بأنها خطيرة و10 أخرى بأنها متوسطة، بالإضافة إلى 12 إصابة خفيفة. وعلى إثر الواقع، أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو قطع بثا مباشرا متعلقا بالانتخابات عبر مواقع التواصل. وأفاد مكتب نتنياهو بأنه أصدر توجيهاته بنقل المصابين إلى المستشفيات، وأنه يواصل إجراء تقييمات مستمرة للموقف بعد تلقيه إيجازا بشأن تفاصيل الحادث الخطير. ونقل مراسلون إن الانفجار أصاب طلبة من مدرسة دينية تدعى أورت أثناء سيرهم في مستوطنة معالوت ترشيحة قرب بلدة المنارة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وأفاد خيري أن المدرسة أكدت أن المصابين هم من طلابها ومدرسيها، مشيرة إلى أنها حصلت على تصريح مسبق لتنظيم الرحلة. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال فتح تحقيقا بشأن الجهة التي أصدرت التصريح للطلبة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن وزارة التعليم الإسرائيلية إن الجولة حصلت على تصريح وشارك فيها نحو 150 تلميذا. طهران: قال النائب الإيراني أمير حسين ثابتي إن طلب استجواب وزير الخارجية عباس عراقجي أحيل إلى هيئة رئاسة البرلمان، وإن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مطالبة بعقد جلسة مع الوزير ومقدمي الطلب في أول فرصة. وطالب ثابتي في مقابلة مع موقع صبح مجلس هيئة الرئاسة بتطبيق اللائحة الداخلية وإتاحة استكمال المسار البرلماني. ولم يحدد موعدا للجلسة، بينما أعاد تصريحه السؤال عن جوهر الخلاف مع عراقجي، فهل يتعلق بإدارة المفاوضات وحدود تفويضه أم بنتائج الدبلوماسية الإيرانية؟ وتكشف المحاور المنشورة أن الاعتراض يجمع بين الأمرين، إذ يطعن مقدمو الطلب في مشروعية بعض تحركات الوزير ويحملونه مسؤولية ضعف النتائج السياسية والاقتصادية. وفي المقابل يقول عراقجي إنه عمل بتعليمات الجهات المختصة، ويرى نواب معارضون لاستجوابه أن مساءلته بهذه الطريقة تستهدف من منفذ السياسة أكثر مما تستهدف الجهات التي تقررها. لندن: أقر بيان مشترك صدر أمس عن 29 دولة على رأسها بريطانيا والولايات المتحدة بما خلصت إليه لندن بشأن تورط إيران المفترض في الحادثة التي وقعت في قاعدة فيرفورد التابع لسلاح الجو البريطاني، وذلك بالتزامن مع تأكيد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أن محاولة الهجوم يرجح أنها نسقت من قبل إيران. وأن الحرس الثوري الإيراني أصدر التعليمات لتنفيذ الأمر الذي نفته طهران بشدة ووصفته بالمؤامرة. وشدد بيان الدول 29 على أن أي محاولة من جانب إيران لتهديد الأفراد أو إسكاتهم أو ترهيبهم أو مضايقتهم أو إلحاق الضرر بهم أو إكراههم داخل أراضي الدول الموقعة سواء عبر وكلاء أو بأي وسيلة أخرى أمر غير مقبول. وفي المقابل نددت الخارجية الإيرانية بشدة بما وصفتها بادعاءات مسؤولين بريطانيين بتورط إيران في حادث أمني مزعوم بقاعدة فيرفورد الجوية، وقالت إن هذه الادعاءات مؤامرة دنيئة تهدف إلى المضي في حملة معاداة إيران. الرياض. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك تزامنا مع إعلان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها تتصدى لهجمات تستهدف المملكة. وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إن قرار تمديد التعليق يأتي في إطار استكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المختصة. من جهتها قالت جماعة الحوثيين في اليمن إنها هاجمت المطار بصاروخ باليستي بعد وقت قصير من إعلان السعودية اعتراضها وتدميرها صاروخا باليستيا أطلقته الجماعة تجاه الرياض. وتعرض المطار الحيوي بالعاصمة السعودية لهجمات متلاحقة كان آخرها الأحد الماضي، وأدى إلى مقتل مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين وفق ما أعلنته السلطات السعودية. كما أسفر هجوم حوثي آخر السبت الماضي على مطار الملك خالد الدولي عن مقتل 12 شخصا من جنسيات مختلفة وإصابة 309 آخرين. أفادت السلطات بأن إصابات بعضهم حرجة فضلا عن أضرار مادية يجري حصرها. الخرطوم. قتل سائقان مصريان وأصيب ثالث إثر إطلاق مسلح النار عليهم في سوق محلي جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، في حين أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتواصل مع السلطات السودانية للوقوف على ملابسات الحادث. وأكد شهود عيان أن مسلحا فتح النار على عدد من الأشخاص في موقع الحادث مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثالث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضافوا أن الشرطة سارعت إلى تطويق المكان وعقب إطلاق النار مباشرة. وأكد مصدر أمني سوداني أن المسلح أطلق النار على 3 مصريين في سوق محلي جنوب الخرطوم. وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول موقع الحادث في أعقاب إطلاق النار، بينما ألقت السلطات الأمنية القبض على المشتبه به. ولم يقدم المصدر تفاصيل إضافية بشأن هوية المشتبه به أو الدوافع التي تقف وراء الحادث. فيما أعلنت الخارجية المصرية مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، وقالت إن مسلحا أطلق النار على عدد من سائقي الشاحنات المصريين. نيويورك. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إيلون ماسك أنفق حتى الآن نحو 366 مليون دولار على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، منها 276 مليون دولار منذ يوليو تموز، وذلك في محاولة لمساعدة الجمهوريين على الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس. ويجعل هذا المبلغ ماسك أغنى شخص في العالم أكبر متبرع سياسي منفرد في انتخابات هذا العام على الأرجح وفق سجلات تمويل الحملات الانتخابية. وهناك الكثير على المحك بالنسبة لماسك، فالديمقراطيون في مجلس النواب يطالبون بإجراء تحقيقات في عقوده الحكومية بصفته الرئيس التنفيذي لشركة الفضاء سبيس إكس، وكذلك في عمله بإدارة وزارة كفاءة الحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. أنقرة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تقف إلى جانب السعودية وشعبها في مواجهة الهجمات التي وصفها بغير القانونية واللا إنسانية، منددا بأشد العبارات بهجمات جماعة الحوثي اليمنية على المملكة، ومعلنا أن أنقرة ستحيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة لاستكمال إجراءات المصادقة الداخلية عليها. وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع مجلس الوزراء إن تركيا تدين بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على السعودية، مؤكدا تضامن بلاده مع الأشقاء السعوديين في مواجهة هذه الهجمات. وأضاف أن أنقرة تواصل العمل لإحالة اتفاقية الدفاع المشترك إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليها. وشدد الرئيس التركي على أن موقف تركيا والمبادئ التي تدافع عنها واضحا، موضحا أن بلاده لا تتعامل مع الأحداث من منظور مذهبي أو إثني، وإنما تسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها. عدن. كشفت وزارة الداخلية اليمنية عن تفكيكها خلايا حوثية إرهابية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وإبين في 26 من سبتمبر أيلول الماضي. وأوضح وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان خلال مؤتمر صحفي في عدن أن الخلية التي تضم 18 عنصرا كانت تخطط لاستهداف قيادات أمنية وعسكرية ومنشآت حيوية والتعرض للتعزيزات العسكرية وخطوط الإمداد المتجهة إلى جبهات القتال. من جانبه أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن رصد وتتبع تهديد بطائرة مسيرة وصواريخ كروز باتجاه السعودية، مؤكدا أن التعامل معه جار. بيروت. أعلن الجيش اللبناني ضبط شحنة متفجرات حاول مهربون نقلها من الأراضي السورية، مما أثار مخاوف من الاغتيالات في البلاد. وأوضح الجيش في بيان أن هذه الشحنة هي الثالثة منذ مطلع الشهر الجاري، وبلغت نحو 200 كيلوغرام وبينها مادة C4 شديدة الانفجار. وقال إن الشحنة ضبطت مرتبة داخل أكياس ومعدل التهريب من الأراضي السورية إلى لبنان، مشيرا إلى أن المهربين فروا إلى الداخل السوري. وضبطت الشحنة في منطقة الهرمل بالبقاع وهي متجهة إلى بيروت، علما بأن مادة C4 استخدمت في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري وعدد من الاغتيالات السياسية التي شهدها لبنان في العقدين الماضيين. بدوره أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنه لا تساهل ولا تغاضي عن ملاحقة جميع المتورطين في تهريب شحنات من المتفجرات، مشددا على أن حكومته لن تتهاون مع أي سلاح خارج إطار الشرعية. وقال سلام إن الحكومة لن تتهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه بهدف تحديد هوية جميع المتورطين والجهات التي تقف وراءهم والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا العقاب الذي يستحقونه. بنغازي. بحث الفريق أول صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي مع وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني في أول زيارة له إلى بنغازي عددا من الملفات الأمنية، مؤكدا عمق العلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين. وسبق أن طوت الدبلوماسية السورية نحو 14 عاما من الغياب عن ليبيا إثر مباحثات أجراها الشيباني في العاصمة طرابلس نهاية أغسطس آب الماضي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، كما أعاد افتتاح سفارة بلاده لدى ليبيا. وقالت القيادة العامة الليبية إن الفريق صدام أشاد في الاجتماع الذي عقد بمقرها في مدينة بنغازي بدور القيادة السورية في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والتغلب على التحديات التي واجهتها خلال مرحلة التحول والعمل على إعادة الحياة إلى طبيعتها والانفتاح على المجتمع الدولي. وأكد صدام حفتر وقوف القيادة العامة إلى جانب القيادة السورية واستعدادها لتقديم كل ما بوسعها لدعم الشعب السوري الشقيق بما يمكن سوريا من استعادة مكانتها في الساحتين العربية والدولية. الخرطوم. انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في أقصى شمال السودان جراء قصف جوي استهدف مناطق للتعدين الأهلي عن الذهب بالقرب من الحدود المصرية دون صدور أي بيانات رسمية من السلطات. وتداول ناشطون مقاطع مصورة قالوا إنها توثق غارات نفذتها طائرات حربية مجهولة استهدفت منطقة جبل العقيدات في شمال الوادي، وأظهرت مقاطع أخرى جثثا وأعدادا من المصابين في مواقع العمل بالمنطقة المستهدفة. ونقل الناشطون عن عاملين بالموقع قولهم إن الهجمات أحدثت حالة واسعة من الخوف والهلع بين المعدنين مما دفع المئات منهم إلى مغادرة الموقع. وتعد المناطق في محيط جبل العقيدات والجبل الأحمر في الوادي الشمالي من مواقع التعدين الأهلي للذهب في شمال السودان، حيث يعمل آلاف المعدنين التقليديين وتمتد أنشطة التعدين فيها حتى منطقة أبو سيف بولاية البحر بشرق البلاد. قطاع غزة. استشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون بقصف إسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي باستشهاد الفلسطينيين عز الدين إياد وصلاح الدين إياد عقل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين شمال غرب مدينة رفح. وقال شهود عيان إن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ واحد على الأقل تجمعا للمواطنين قرب مسجد معاوية في منطقة المواصي شمال غرب رفح. وفي سياق متصل أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائفها تجاه مناطق شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع وفق مصادر محلية، كما أطلقت زوارق إسرائيلية نيرانها وقذائفها تجاه ساحل مدينة غزة شمالا دون الإبلاغ عن وقوع إصابات حسب المصادر ذاتها. واشنطن. فتش عناصر أمن فيدراليون منزل عضو مجلس النواب الديمقراطية إلهان عمر في واشنطن في إطار تحقيق جنائي ما يمثل تصعيدا كبيرا في المواجهة بين الرئيس دونالد ترامب والنائبة المعروفة بانتقاداتها الحادة له. وجرت عملية التفتيش قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات منتصف الولاية التي ستحدد الجهة المسيطرة على الكونغرس، ونفذها عناصر من هيئة تحقيقات الأمن الداخلي وهي الذراع التحقيقية لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة الأمريكية. وأفادت القناة بأن العملية مرتبطة بتحقيق في قضية احتيال جنائي تتعلق بأوراق الهجرة التي قدمها والدها الراحل نيابة عن عضو الكونغرس المولودة في الصومال حين كانت طفلة. من جهته قال توم هومان المسؤول عن إنفاذ قوانين الحدود في إدارة ترامب لفوكس نيوز إنه لا يرغب في الكشف عن تفاصيل قبل صدور أي إعلان رسمي، لكنه أكد أن تحقيقا كان جاريا منذ فترة وأنه تم تنفيذ مذكرة قضائية. وأفادت تقارير بأن التفتيش بدأ حوالي الساعة السادسة صباحا حيث شوهد عناصر يرتدون سترات الأمن الداخلي خارج مقر إقامة عضو الكونغرس في واشنطن وفق القناة الأمريكية. الضفة الغربية المحتلة. أصيب فلسطينيان أحدهما فتى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة التي شهدت أيضا اعتقالات واحتجاز فلسطينيين وهدم نصب تذكاري للشهداء. وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بالتزامن مع موسم قطف الزيتون الذي بدأ مطلع أكتوبر تشرين الأول الجاري. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تسلمت فتى يبلغ من العمر 16 عاما أصيب بالرصاص الحي في مدينة قلقيلية. وفي قرية عصير القبلية جنوب نابلس أصيب فلسطيني يبلغ من العمر 52 عاما جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب. وأوضح الهلال الأحمر في بيان منفصل أن طواقمه تعاملت مع الإصابة ونقلت الرجل إلى المستشفى. وفي محافظة رام الله اعتقلت قوات إسرائيلية شابا خلال اقتحام بلدة سلواد شمال شرق المدينة. وفي قرية كفر مالك اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا عقب مداهمة مزرعته في المنطقة الشرقية. أما في محافظة جنين فاحتجزت القوات الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين أثناء عودتهم من قطف الزيتون جنوبي بلدة برطع جنوب غرب المدينة. وقالت بلدية برطع في بيان إن هذه الإجراءات تأتي ضمن التضييقات المتواصلة على الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 13 من شهر تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني. تعيش مدينة سيدني حالة من الصدمة والحزن إثر مقتل أب لثلاثة أطفال. فقد تعرض السيد جوشوا جيمس سميث وعمره 36 عاما للطعن حتى الموت في غرب سيدني عندما كان في طريقه إلى منزله قادما من العمل مساء يوم الجمعة الماضي. وتشير تفاصيل الحادث بحسب شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إلى أن الضحية توقف قرب مركز ويستفيلد ماندرويت التجاري ومحطة القطار للحديث مع مجموعة من الشباب يعرفهم عبر أصدقائه وعائلته، وعرض عليهم سحب مبلغ نقدي من الصراف الآلي لمساعدتهم في العودة إلى منازلهم، غير أن مجموعة أخرى من المراهقين استاءت من الحديث مما أدى إلى وقوع هذا الهجوم الوحشي. وأظهرت كاميرات المراقبة محاولة سميث الفرار قبل أن يتم طرحه أرضا، وتوجه السلطات أصابع الاتهام لصبي يبلغ من العمر 13 عاما كان هاربا من شروط الإفراج عنه بكفالة بطعن الضحية مرتين في أجزاء علوية من جسمه مما أدى إلى وفاته، وقد ألقي القبض عليه ووجهت إليه تهمة القتل وخرق شروط الكفالة وجريمة سرقة أخرى. كما ألقي القبض على مراهق آخر يبلغ من العمر 16 عاما في منطقة كبرماتا، ووجهت إليه تهمة التستر على جريمة بعد ثبوت صلته بإخفاء أداة الجريمة وهي السكين. وتواصل الشرطة البحث عن شخصين آخرين متورطين في الاعتداء، وقد نعي الضحية بوصفه أبا مخلصا وشخصا ذا روح جميلة ومعطاء لا يتردد في مساعدة أي شخص يحتاجه، بينما أنشئت حملة تبرعات عبر الإنترنت لدعم أطفاله الثلاثة بعد هذا الفقدان المأساوي. كامبرا. أظهر استطلاعان جديدان للرأي تحولا في توجهات الناخبين الأستراليين مع تراجع شعبية حزب أمة واحدة وان نيشن برعاية بولين هانسن، وذلك بعد أشهر من النمو والتزايد المستمر في قاعدة مؤيديه بالتزامن مع استئناف البرلمان لجلساته، ووفقا لأحدث استطلاع لرأي الناخبين أجرته مؤسسة باكسيس بولينج أند إنسايتس ونشر في صحيفة The Australian، تراجعت نسبة التأييد لحزب أمة واحدة إلى 28%، بانخفاض قدره نقطتان مقارنة بشهر سبتمبر أيلول ونقطة واحدة منذ منتصف العام. وفي المقابل استعاد حزب العمال نقطتين ليرتفع تأييده إلى 29% لنفس الفترة مقارنة ب 27% في الشهر السابق، على الرغم من تراجعه 4 نقاط منذ يونيو حزيران الماضي. كما ارتفع تأييد الائتلاف المعارض أي حزب الأحرار والوطني نقطة واحدة ليصل إلى 20%، بينما حقق حزب الخضر زيادة بنقطة واحدة ليقف عند 14%. وأكد استطلاع ريزولف بوليتيكال مونيتور التابع لصحيفة ناين هذا التراجع، حيث أظهر انخفاض دعم حزب أمة واحدة إلى 25%، مسجلا تراجعا بنقطتين خلال الشهر الماضي و4 نقاط منذ منتصف هذا العام. أما فيما يتعلق بنسبة رضا الناخبين عن أداء القيادات السياسية، فقد بلغت نسبة الرضا عن بولين هانسون وعن أدائها كقائد

رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يحتفظ بمركزه كخيار أول مفضل لدى الناخبين لرئاسة الوزراء الأسترالية بنسبة 45%، تليه بولين هانسن بنسبة 30%، ثم زعيم المعارضة أنجوس تايلر بنسبة 25%. وعند سؤال المشاركين عن الأولويات الوطنية الأهم، رأى 38% منهم إن خفض الإنفاق الحكومي يمثل الأولوية الكبرى للتعامل مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. وقد مثل هذا الملف أولوية كبرى لأكثر من نصف ناخبي الحزب الليبرالي، مقارنة ب 22% بين مؤيدي حزب الخضر و 21% بين مؤيدي حزب العمال، الذين يميلون أكثر نحو دعم المواد الأساسية مثل الطاقة والوقود. سيدني، وجهت الشرطة الأسترالية اتهامات لرجل يبلغ من العمر 35 عاما من مدينة سيدني بعد إقدامه على خداع زوجته وإخراجها قسرا من أستراليا إلى باكستان تحت غطاء رحلة إجازة، ليتركها هناك عالقة دون جواز سفرها أو وثائق هويتها. وتشير تفاصيل القضية إلى أن محمد بلال خان استولى على جواز سفر زوجته وأوراقها الثبوتية قبل مغادرة أستراليا في وقت سابق من هذا العام. وخلال التحقيقات أفادت الشرطة بأن الزوجة أقنعت بأن سفرها إلى باكستان هو لغرض قضاء إجازة فقط، ليتبين لاحقا إن الخطة كانت إجبار السيدة على البقاء هناك بشكل دائم، بينما عاد خان إلى أستراليا بمفرده. وكشفت التحقيقات إن خان قام بشراء تذكرة عودة واحدة لنفسه دون إخبار زوجته، مع احتجازه لجواز سفرها وجميع مستنداتها لمنعها من مرافقته. وعلى إثر تلقي بلاغ بالحادثة، داهم محققو الشرطة الاتحادية الأسترالية منزلا في غرب سيدني يوم 16 سبتمبر، حيث صادروا أجهزة إلكترونية وتذكرة سفر ووثائق شخصية. وقد ألقي القبض على خان ووجهت إليه تهمة واحدة تتعلق بتسهيل خروج شخص آخر من أستراليا باستخدام التهديد أو الخداع أو الإكراه. وقد مثل أمام محكمة داونينج سنتر المحلية، حيث منح إطلاق سراح مشروط بكفالة على أن تعقد الجلسة القادمة في الأول من شهر ديسمبر. ويذكر أن جريمة الإخراج القسري تعد شكلا من أشكال الإتجار بالبشر، وتنطوي على استخدام الإكراه أو التهديد أو الخداع لنقل شخص خارج البلاد رغما عنه. وتصل عقوبة هذه الجريمة في حال الإدانة إلى السجن لمدة أقصاها 12 عاما. سيدني، تم القبض على شخص بعمر 36 عاما يعمل في نظام الـ NDIS. وكشفت التحقيقات إن هذا الرجل قام بسرقة 1,800,000 دولار أسترالي من خدمات النظام بين الأعوام 2020 و2024 عن طريق تقديم مطالبات لخدمات لم تقدم أصلا. وبعد إلقاء القبض عليه وبدء التحقيقات معه اكتشفت الكارثة، وعلم أن لديه 38 منزلا ولديه 16 سيارة، كما أن لديه أموالا وممتلكات متعددة، وقيمة الممتلكات المصادرة عشرات الملايين من الدولارات اختلسها من نظام الـ NDIS، وتم وضع اليد على جميع هذه الممتلكات. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين أخواتي المستمعات في لقاء جديد من برنامجنا اليومي المحبوبون في السماء. نتناول في هذه الحلقة صنفا جديدا ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. السماحة معناها السهولة. قال ابن حبيب: تستحب السهولة في البيع والشراء، وليست هي ترك المكايسة فيه، يعني أن تطلب من البائع أن ينقص لك في الثمن، إنما هي ترك المضاجرة ونحوها، والرضا بالإحسان وبيسير الربح إذا كان بائعا، وحسن الطلب إذا كان يطلب دينا. المشاحة في البيع والشراء أمارة على البخل ودليل على الشح، ولا سيما مع المسلمين الذين ينبغي للإنسان المسلم أن يؤثرهم بالشيء اليسير، وتقتضي المروءة إعطاءهم بلا ثمن، فإذا باعهم بثمن فلا أقل من أن يكون سمحا في بيعه لهم، وإذا اشترى الإنسان من أخيه المسلم فلا أقل من أن يكون سمحا في شرائه، ولا أقل من أن يكون سمحا في طلبه لحقه ودينه. وقد حثنا القرآن الكريم على السماحة في آيات عديدة. قال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو يتكلم عن مسائل الطلاق بين الزوجين، يقول الله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره في عند هذه الآية: ومعنى كون العفو أقرب للتقوى أن العفو أقرب إلى صفة التقوى من التمسك بالحق، لأن التمسك بالحق لا ينافي التقوى، ولكنه يؤذن ويشعر بتصلب صاحبه وشدته، والعفو يؤذن بسماحة صاحبه ورحمته، والقلب المطبوع على السماحة والرحمة أقرب إلى التقوى من القلب الصلب الشديد. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله سبحانه وتعالى في صدد الحديث عن المعاملات والمداينة بين الناس، قال جل شأنه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ففي هذه الآية وجه الله تعالى الدائنين إلى التيسير على المدينين المعسرين، فعلمهم الله بذلك سماحة النفس وحسن التغاضي عن المعسرين. فهكذا ينبغي أن يكون الإنسان المؤمن في جميع أحواله سهلا لينا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. صححه الألباني. قال العلامة القاري رحمه الله: أي تحرم النار على كل سهل في قضاء حوائج الناس، أو معناه أنه سمح القضاء، سمح الاقتضاء، سمح البيع، سمح الشراء. فمن كان سهلا مع الناس سهل الله تعالى له، كما جاء في الحديث الصحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتى الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال الرجل: ولا يكتمون الله حديثا، يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز يعني التسهيل والتيسير، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله جل شأنه: أنا أحق بهذا من تجاوزوا عن عبدي. قال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. قال العلامة النووي رحمه الله: التجاوز والتجوز معناهما المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير، وهذه الأحاديث وأمثالها فيها فضل إنظار المعسر والوضع عنه إما كل الدين وإما بعض الدين قليل أو كثير، وفيها بيان فضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء سواء استوفى من موسر أو معسر. السماحة سبب للسعادة وهناءة العيش، لأن الإنسان السمح بخلقه هذا يتكيف مع الأوضاع الطبيعية والاجتماعية بسرعة مهما كانت غير ملائمة لما يحب أو لما تهوى نفسه. يستطيع سمح النفس الهين اللين أن يظفر بأكبر قسط من محبة الناس له وثقة الناس به، لأنه يعاملهم بالسماحة، يعاملهم بالبشر ولين الجانب والتغاضي عن السيئات والنقائص. فإذا دعاه الواجب إلى تقديم النصح كان لينا رفيقا في نصحه، سمحا هينا يسر بالنصيحة ولا يريد الفضيحة، يسد الثغرات ولا ينشر الزلات، يعامل الناس بالسماحة في الأمور المادية، فإذا باع كان سمحا وإذا اشترى كان سمحا، وهكذا في سائر أحواله. سمح النفس الهين اللين يجلب لنفسه الخير الدنيوي بتسامحه، وذلك لأن الناس يحبون الإنسان المتسامح الهين اللين فيميلون إلى التعامل معه، فيكثر عليه الخير بكثرة محبيه والواثقين به. صاحب السماحة يجلب لنفسه رضا الله سبحانه وتعالى كما يتسبب في الخير الأخروي العظيم، فإن السماحة من أعظم الأسباب التي توصل الإنسان إلى رضوان الله. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الإيمان الصبر والسماحة. فالصبر يحول بين الإنسان وبين فعل ما حرم الله، والسماحة تدعو هذا الإنسان إلى أن يفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى وتجود نفسه بذلك. فاحرص أخي المسلم واحرصي أختي المسلمة على التخلق بهذا الخلق العظيم السماحة، فهو نصف الإيمان. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه جواد كريم.
4: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد

قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

أكرمنا ولا تهنا، وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأولياء والصالحين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الشهداء والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين، حقيقة الحقائق وإنسان عين الخلائق. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين، وإلى سنته وطريقته من المقتفين، وعلى حوضه من الواردين، وإلى قدمه من الواصلين، وبحبك وحبه من المشغولين، وإلى طلبك قاصدين، وفيما عندك راغبين، وإليك متوجهين، وعلى ما يرضيك مقيمين، وعمن سواك منقطعين، وبك متولعين، وفي كل شيء وقبله لك شاهدين، وبما أعطيتنا راضين، وفي جمالك مستغرقين، وفي كمالك مستهلكين، وبجمالك عارفين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر لك مبصرين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاستي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بجيمستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nichols, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
5: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
6: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي ومولاي وحبيبي رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم فقهنا في دينك واجعلنا من أوليائك وأحبابك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا ذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. حياكم الله في هذا اللقاء وهذه السلسلة، المشروع المبارك صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبله مني ومنكم وأن يجعله ثقيلا في ميزان حسنات. بداية، أنا والله ما أدركت قيمة الدعاء الذي دعوته الآن، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، إلا منذ سنة تقريبا. منذ سنة يعني قلت لعله في إشكال في تعاطية مع القرآن، تعاملي مع القرآن تعامل مش مناسب، يعني لا أشعر باللذة المطلوبة في تعاملنا مع القرآن. في فترات معينة الواحد بركز على القرآن، يكثر من قراءته، من مراجعة، القيام به، الصلاة، يشعر بلذة، لكنه لا يشعر بلذة المعاني. فقررت أن أنظر في القرآن بنظرة مختلفة شوي، وأن أتعامل مع القرآن تعاملا مختلفا. شعرت بمعنى الدعاء، أن يكون القرآن ربيع قلب الإنسان، أن يكون القرآن فعلا مؤثرا ومغيرا للإنسان، ويكون فعلا بمثابة البوصلة لهذا الإنسان المخلوق الضعيف جدا جدا جدا. احنا يا كرام ولدنا مسلمين الحمد لله، وعشنا في أجواء مسلمة الحمد لله، ونسمع القرآن صباحا مساء، ونتبرك بالقرآن دائما. إذا الواحد ركب سيارته الصبح شغل القرآن، وإذا سلام تبركته، وإذا طلع على عمله شغل القرآن، وإذا وصل محله وفتح المحل شغل القرآن. فالقرآن نسمعه كثيرا، بل أحيانا يعني نبدأ الحفلات بالقرآن، يكون فيها شوية معاصي والدنيا قايمة قاعدة، بس مش مشكلة، نبدأ ببركة القرآن وهكذا. فالقرآن موجود وحاضر دائما في حياتنا، في بلاد المسلمين الحمد لله حاضر القرآن، لكن حضور القرآن ليس هو الحضور المطلوب الذي فعلا ننال فيه الأجر، والذي فعلا ننقل القرآن من كونه كتاب يقرأ ويردد إلى كونه منهاج حياة. نقل القرآن من كونه كتاب يقرأ إلى منهاج حياة هذا يحتاج عمل دؤوب ونظرة مختلفة تماما للقرآن. لعلكم سمعتم بفكرة البوصلة أو لفظة البوصلة من بعض المشايخ والفضلاء في واقعنا، تكلموا عن لفظة البوصلة القرآنية. أكثر من يحتاج البوصلة هو ذاك الشيء التائه الضائع. إنسان كان في صحراء تائه ضائع يحتاج بوصلة ترشد الطريق، إنسان غارق يحتاج بوصلة ليخرج من الغرق وينجو، الإنسان اللي في ضلال وظلمات بعضها فوق بعض يحتاج بوصلة ليخرج مما هو فيه. ولذلك البوصلة هو تعبير عن اللفظة القرآنية، الإخراج من الظلمات إلى النور، رحلة الانتقال من الظلمات إلى النور. وهذا وظيفة رئيسية جاء القرآن لها، يعني غاية رئيسية من غايات القرآن إخراج الناس من الظلمات إلى النور. في مجالسنا التي ستأتي في الحديث عن البوصلة القرآنية جل كلامنا سيكون آيات، يعني الكلمة التي سأقولها سأستدل عليها بمجموعة آيات، وراح تلاحظ أن بعض الآيات احنا نقرأها كثيرا ونعرفها جميعا ومعناها واضح جدا، لكن هذا المعنى الواضح لا نرى أثره في النفس، نشعر أنه لا، في حواجز بيننا وبين القرآن. قبل أن أتكلم عن الآيات وأستدل عليها، وقفت هيك على نقل جميل جدا في الكلام عن التفسير، والواحد أحيانا يهاب أن يتكلم في التفسير، كلام الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يقول الله عز وجل بغير علم، يعني باب خطير جدا. واليوم أنتم تعرفوا مع السوشيال ميديا الهبد يعني على مستويات، وبالتالي الإنسان قد يتجرأ أحيانا أن يقول في كتاب الله سبحانه وتعالى ما لا يعلم، هون خط أحمر كارثة. حتى يعني وقفت على في تفسير ابن عاشور ويتكلم أن تفسير القرآن لا ينتهي، بصراحة هذه كلمة راحتني، أحيانا تقف على معنى تدبري كذا تبحث عنه هو له أصل يعني في أحد من العلماء ذكره لكنه مش مشتهر لكن وعليكم السلام ورحمة الله غير مشتهر بين الناس غير مشتهر في كتب التفسير فتهاب أن تتكلم فيه. لما قرأت هذه الجملة ارتحت نفسيا أنه الحمد لله تفسير القرآن لا ينتهي يعني لا يوجد كتاب جمع كل تفسير القرآن وبالتالي كل كلمة تقال خارج هذا الكتاب فهي باطل لا ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر الكفار أن يتدبروا القرآن أفلا يتدبرون القرآن هذه في حق الكفار ومن باب أولى عباد الله المؤمنون من باب أولى من يؤمن بهذا القرآن أنه من عند الله من يؤمن بقدسية هذا القرآن بس مش القدسية الشكلية قدسية الحقيقية لهذا القرآن قدسية المنهج قدسية الطريق قدسية التعامل قدسية الأحكام الشرعية أنه الحق المطلق واضح؟ ثم وقفت على قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إيش الآية اللي بعدها؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. في آية أخرى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يقول العلماء في هذه الآية مقوله هنا الحديث عن الاستغناء بالقرآن عن كل شيء آخر. ولقد أتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. فعندك هذا الكنز العظيم وبالتالي لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. مش عندك قرآن؟ ليه رايح لغير القرآن؟ ليه منروح اليوم لمنهج فلان وفلان؟ ليه منروح للدولة الفلانية تعطينا المنهج الذي نسير عليه؟ وين قرآننا؟ وين دستورنا؟ مش عندك القرآن؟ كيف تذهب إلى غيره؟ ولذلك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. هذه الآية على الاستغناء بالقرآن عن كل ما سواه. حتى أن سفيان بن عيينة يعني غلا في الباب فإيش قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال معنى يتغنى ليس هو يعني تجويد الصوت قال يتغنى أي يستغني بالقرآن وهذا معنى غريب شوي والجمهور على خلافه في هذه المسألة لكن شوف المعنى اللطيف أن يستغني بالقرآن عن كل ما سوى القرآن. والله تخيل اليوم حال المسلمين حال شعوبنا المسلمة دولنا المسلمة وهي اليوم تضع القرآن على الرف وتأخذ كلام جميع البشر جميع الأنظمة العقلية البشرية وتستعملها في حياتها والقرآن على جنب بحجة أن القرآن غير صالح لكل زمان ومكان بحجة أن القرآن يعني فيه تعقيد بحجة أن القرآن يعني شدد على الناس بحجة أن القرآن لا يراعي الأقليات بحجة أن القرآن قديم ونحن في زمن معاصر ونحتاج إلى وسائل جديدة. هذا والله من سوء الظن بالله. وإحنا اليوم مش في موضوع يعني خيارات إنه والله شو رأيكم تأخذوا بالقرآن طب شو رأيكم نترك القرآن لا لا أنت مع خيار واحد بس إن آمنت بالقرآن فاستغني بالقرآن عن كل ما سوى القرآن اكتفي به وستشعر أنه يغنيك حقيقة. اكتفي بالقرآن والقرآن يكفيك بجميع الجوانب بجميع الزوايا ما فيش زاوية إلا والقرآن يعني الحمد لله غطانا إياها. طيب لو دائما يعني نسمع عن الصحابة والكلام إنه الصحابة يعني تميزوا أفضل البشر بعد الأنبياء الصحابة أفضل البشر بعد الأنبياء الصحابة. طيب الصحابة ليش تميزوا؟ لو فتشت بالقصص ونظرت وتأملت وقلبت هنا وهناك وقرأت السير وكذا ستجد إنه السر في الصحابة هو فكرة التربية القرآنية. شو كانوا الصحابة يتعلموا؟ أي متن كانوا يدرسوا؟ أي ألفية كانوا يشرحوا؟ وليش؟ ولا إيش؟ القرآن فقط. فاكتفوا بالقرآن عن كل شيء آخر بل نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا شيئا غير القرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث ممنوع يكتب الحديث بس اكتب القرآن ولم يأذن إلا لقلة من الصحابة أن يكتبوا الحديث. طب ليه؟ مع أنه يعني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومع ذلك ما يكتب الحديث يكتب بس القرآن. التربية القرآنية تصنع أعاجيب. التربية القرآنية تصنع نفوسا عظيمة جدا تصنع تلك النفوس التي سمعنا عنها هذه القصص العجيبة التي يعني سطرت في القرآن وفي السنة. التربية القرآنية. مفتاح الموضوع، مفتاح الحل، التربية القرآنية. احنا اليوم اذا بدنا نرجع امجاد وفعلا نريد نقل الامة من الاستضعاف الى التمكين، ومن حالة التيه الى حالة الرشد، نحن بحاجة ان نرجع الى القرآن. ومن غير الرجوع للقرآن سنبقى ندور في دائرة مغلقة. والله يا اخواننا، اي تجمع بشري يريد ان يهتدي ويهتدي بغير القرآن والله لن يصل. اليوم في عندنا الأفكار موجودة، يقول لك شو رأيك نأخذ منهج أرسطو، منهج بصرمين، منهج فلان من الغربيين، طيب شو رأيكم جون لوك، طيب شو رأيكم مارتن لوثر، طيب شو رأيكم

للقرآن والسنة، هو نفسه اللي بيقول لك أنا يعني لو أني قضيت حياتي مع القرآن لكان خيرا لي، في معنى كلامه. ابن تيمية اللي هو كل حياته شرح للقرآن والسنة بيقول هذا الكلام؟ نعم. أنا خلاص، أنت القرآن والسنة عندك ما بتكشف شيء ثاني، ولو أنك استغنيت بهما لأغناك الله سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ طيب اليوم إحنا في ظلمات، سأذكر 5 آيات كلها تتحدث على أن القرآن جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وأنا بذكر الآيات بدك تستحضر معي حال البشرية اليوم، حال الكوكب البائس هذا. إحنا كوكبنا بائس، بائس جدا، بائس لما ابتعد عن شريعة الله، بائس لما رضي بالظلام وترك النور، بائس لما ادعوا الإنسانية وادعوا حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق المرأة وادعوا السلام العالمي وادعوا كل كلام دجل وكذب لا وزن له ولا قيمة. وطبعا هذا تكشف للعالم، لمن يعني لمن له عقل تكشف العالم بعد أحداث غزة، ما ضلش كل كذب ودجل. هذا العالم البئيس الذي يعيش في هذه الظلمات جاء القرآن ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. كلامي يا أخوانا مش كلام عاطفي، أنا مش قاعد بحكي لك أدغدغ مشاعرك إنه يا الله القرآن رائع جدا، لا، أنا بحكي لك هذا الكلام عشان تفهم أنك إذا أردت أن تجد أي شيء ستجده في القرآن، إذا أردت أن تبحث عن أي حل لمشاكل هذا الكوكب القرآن بس، خلاص طلعك من كل المشاكل. الآية الأولى، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه كمان ويهديهم إلى صراط مستقيم. بطلعك من الظلمات إلى النور وبحطك على خط مستقيم لا اعوجاج فيه. الناس اليوم تبحث عن هذا الخط المستقيم، اليوم الناس تبحث عن شيء خلاص ترتاح فيه. القرآن بحكي لك إذا اتبعت القرآن ستخرج من الظلمات إلى النور، سيكون في عندك حالة استقرار. بعد حد قاعد العام شباب ورح يكون عندك حالة استقرار، خلاص أنت على الصراط المستقيم فمرتاح. تخيل أنت ماشي بسيارة وسيارة قيادة ذاتية، تمام، فأنت مريح حالة، خلاص هي ماشي على الخط أمورها تمام، بتضلها مكملة لتوصل للمشوار النهائي. كذلك القرآن منقلك من حالة الظلمات إلى حالة النور، بحطك على الخط بضلك ماشي عليه بسيدة، ولا شمال ولا يمين، أمورك طيبة. الآية الثانية، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. نفس الشيء، إخراج الناس من الظلمات إلى النور ويضعك على الطريق صراط العزيز الحميد، صراط الله سبحانه وتعالى. أنا تائه اليوم، ضايع اقتصاديا، ضايع سياسيا، ضايع اجتماعيا، مش عارف كيف أنظم علاقاتي، مش عارف كيف أرتب أموري الداخلية، مش عارف كيف أربي أولادي، مش عارف كيف أتعامل مع ناس والبشر في الحياة، في الشغل، في الجامعة، في غيره. سهل الموضوع، ارجع للقرآن راح تلاقي الحل. يعني بهالوضوح هذا، بهالوضوح هذا، تأمل في القرآن وقلب صفحاته ستجد خيرا عظيما، وآيات كثيرة نقرأها بشكل يومي بس إحنا ما في غفل عنها، يعني في زي حاجز، في حجاب يمنعنا من رؤية هذه الحقائق القرآنية مع أنها جدا واضحة، جدا واضحة. الآية الثالثة، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. نفس الفكرة أيضا، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فكرة الصراط المستقيم متكررة، مزبوط؟ احنا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ممكن نعلق على الفاتحة المرة القادمة إن شاء الله، اهدنا الصراط المستقيم. هو الصراط المستقيم هون، الصراط المستقيم بالاتباع، الصراط المستقيم بالمشي مع القرآن، بغير القرآن لن تصل. طب واللي يعني لسه أنا شاعر القرآن راح يهديني، أدخل فيه ستجد فيه الهداية والله، يعني الموضوع بس يحتاج منك إلى تجربة تكسر حاجز، جرب القرآن راح تلاقي الجواب شافي كافي في كتاب الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. مرة أخرى، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، إخراج الناس من حالة التيه والضياع

وركزوا أن الآيات تكلمت مرة عن الناس ومرة عن الذين آمنوا. الناس بالعموم، من اهتدى وأراد أن يتبع القرآن سيصل إلى الصراط المستقيم. فأنت عندك الناس كله، هذا القرآن يخاطب جميع الناس، جميع أشكالهم، جميع ألوانهم، بل وبيعمل عملية تمييز للناس. يعني أصناف الناس طبعا من القرآن أيضا، أصناف الناس في التعامل مع هذا النور على ثلاث أصناف. صنف اتبعوا النور، عباد الله المؤمنون، فنالوا به الشفاء، ستأتي معنا آية الشفاء، ووصلوا إلى الهداية التامة والسكينة والطمأنينة والصراط المستقيم، هداة البال. هذا الصنف الأول، اتبعوا النور. الصنف الثاني واضح جدا، اتبعوا الظلام، الظلمات. وركزوا أنك لفظة النور مفردة، ما قال أنوار، ولفظة الظلمات جمع. ليه؟ صراط الله عز وجل مستقيم صراط واحد، لكن الظلمات متعددة، سبل الشيطان كثيرة، تطلع من شغلة بتدخل في شغلة، بتطلع من متاهة بتدخل في متاهة، وهكذا بضل الشيطان يدخلك من دوامة إلى دوامة، من مطب لمطب جديد. فالصنف الثاني من بقي في الظلمات بالضلال، ويغرق في الضلال، ويزداد ضلالا، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تخيل هذه الآية شو تشبيه؟ ظلمات بعضها فوق بعض، أو كظلمات في بحر لجي، بحر عميق، أو كالظلمات في بحر اللجي يغشاه موج، في موج في بوسط البحر، فهذا بيكسر النور، من فوقه موج بيكسر كمان النور، من فوقه سحاب، تخيل عندك إضاءة الشمس، في عندك سحاب تمنع جزء منها، ثم عندك موج بيكسر جزء، بعد عندك موج داخلي بيكسر كمان جزء، ظلمات بعضها فوق بعض، بتوصل لمرحلة إذا أخرج يده لم يكد يراه، يعني فرجع أصبع مش شايف. هذه حال الكفار في قمة التخبط. أحيانا تحكي له يا زلمة الحق واضح قدامك، يقول لك أنا مش شايفه. هو مش شايفه لأنه الغشاوة موجودة، هو مش شايفه لأنه لم يتخذ الله عز وجل نورا له، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله عمره ما يوصل أبدا، حيضل ضايع. في عنا صنف ثالث. شو الصنف الثالث؟ المنافقين. طب هم يعني أخذوا من النور ولا ما أخذوش من النور؟ هم حاولوا ينتفعوا من النور، فانقلب الأمر عليهم ظلاما زائدا. تخيل أنت الآن إضاءة الغرفة قوية شوي، إضاءة قوية، فجأة انطفي كل الكهارب مرة واحدة، حيكون الظلام الذي نراه أسوأ وأكثر من لو دخلت أنت على ظلام، مظبوط؟ هذا العين، طبيعة العين. فالمنافق هو حاول يكون مع عباد الله أصحاب النور، لما ما قدر راح عليه، فازداد ضلالا وازداد يعني ظلمة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. بالمقابل يوم القيامة بيحاولوا يلحقوا هذا النور، يوم يقول المؤمنون والمؤمنات، يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، استنوا، لا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، خلاص ضرب هذا السور فازدادوا ظلاما. ركزوا، المنافق بيزداد ظلام لأنه أبصر النور، وجد النور وما أخذه. هذا محروم، هذا محروم. والواحد فينا يخاف على نفسه أن يرى النور ولا يتبعه، فيكون لا سمح الله في عداد المنافقين. هل الكفار ما بدهم النور من البداية، عباد الله المؤمنون أخذوا النور، الله يجعلنا منه. وفي الصنف هذا المتردد اللي وصلوا النور لكنه ما بده إياه، لا ما بدي النور، حطوه على جنب، فعاقبه الله سبحانه وتعالى بظلمة زائدة بلس. وهذا اليوم حال المنافقين. كيف المنافقين اليوم بيحاولوا يرضوا شعوبهم العربية من ناحية، بيحاولوا يرضوا أسيادهم من ناحية أخرى، فيزدادوا ظلمة فوق ظلمة، بظلهم مرطانين طول العمر، وسيبقوا في هذا الإطار ما لم يأخذوا النور. طالما ما بدهم النور رح يضلهم يعني ضايعين. بل لكم أن تتخيلوا أنه في ناس تشتري الظلمة، تشتري الضلال. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى
فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تخيل واحد يشتري الضلال، يعني ينفق مالا لتحصيل الضلال. سلام الله. يعني ممكن يصل الإنسان لهذه المرحلة من الطغيان والفساد؟ ممكن ممكن. ولذلك يعني السعد شو بيقول؟ قال رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة. بدهم الضلال، بتلاقي بعض الناس بده ضلال خلاص، بده يضل. فرغبوا في الضلالة كرغبة المشتري في السلعة. كيف واحد لما يروح يشتري سلعة تكون شو ماله مقبل عليها صح؟ حابها، خاصة إذا كان أول مرة بيشتريها، يكون يعني مكيف عليها، ممكن يميتها ينيم السلعة جنبه، تمام؟ رغبة عالية جدا. فهذا الإنسان رغب في الضلالة كما يرغب المشتري في السلعة. أسأل الله عز وجل يعني العفو والعافية والسلام. بالمقابل طيب، عباد الله المؤمنون هل كلهم على درجة واحدة في الأخذ بهن هذا النور، ولا هم متفاوتين؟ متفاوتين. هذا التفاوت دليل قرآني برضو، احنا اتفقنا بدنا نحكي قرآن. هذا التفاوت دليل قرآني، والناس في أخذهم من القرآن، عباد الله المؤمنون في أخذهم من القرآن على درجات، لكن مع ذلك كلهم يأخذوا بالنور، فكلهم يعني حصل النجاة، لكن النجاة بدرجات متفاوتة. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. شوف هذولا تجارتهم رابحة، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، برضو الحديث عن القرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. شوف عباد الله في أخذهم من هذا النور على ثلاث درجات. في أناس أقل أخذ من القرآن، تمام، ظالم لنفسه، يعني يرتكب ذنوب ومعاصي، لكنه الحمد لله في شوية نور، يعني ما زال في النور، فينجو عند الله سبحانه وتعالى بالإيمان. نعم ينجو عند الله. ومنهم مقتصد. المقتصد يا عمي أنا إيش لازم أسوي؟ كيف الأعرابي اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ماذا فرض الله عليك احكي لي؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. خلاص أنا بس. إيش كمان؟ قال وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وإيتاء الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص أبدا، الحد الأدنى، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. هذا نجا عند الله سبحانه وتعالى، هذا المقتصد نجا. المقتصد درجة حلوة يعني، احنا قابلين في أبواقنا. وبالمقابل سابق بالخيرات بإذن الله. لا، في واحد بيقول لك أنا ما بدي درجة أعلى، أنا بدي أكون مع رتبة الصحابة، بدي أرتقي، بدي أوصل لهم، هذول الجيل القرآن بدي أوصل له، بدي أبذل قصار جهدي حتى أصل إليه. سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، هذا أعظم الفضل. هذه الآية فيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أن أمته لن تترك القرآن، ولذلك قال ثم أورثنا الكتاب. من الذين أورثوا الكتاب؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا أمة محمد فمنهم ظالم نفسه. فكأن الآية بتحكي للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لا تخف، فإن الله عز وجل حافظ هذه الأمة، وهذه الأمة ستبقى مع القرآن. طبعا بمجرد ما يضعف أخذنا من القرآن، بمجرد ما تضعف قيمتنا وتضعف هيبتنا يضعف ويقوى العدو علينا، وهكذا. واضح الفكرة؟ تمام. طيب قبل ما يعني أدخل في محور تفصيل شوي، أنا طبعا كانت النية أنه المقدمة تكون لقاء، بس يعني يبدو ما راح تكون لقاء، يعني هي مبدئيا لقاءين وممكن تمد له 3، وإحنا رحلتنا طويلة مع البوصلة القرآنية، فرح نتناول يعني عدد من البوصلات. فمثلا ممكن نتناول بوصلة الإصلاح والتغيير، بوصلة العلاقات، بوصلة الزواج، بوصلة الطلاق، بوصلة المعايير، معاييرنا شو واضح، كيف نتعامل مع من حولنا، طيب كيف نتعامل مع الكفار، طيب إذا أنا عندي ابني ورطان فيه كيف أربيه، شو المعايير اللي لازم أربي عليها. هذا كله قرآني بإذن الله راح نتكلم عنه برحلة إن شاء الله يعني طويلة. حاولت أتبع أسماء الله عز وجل المذكورة في القرآن عند ذكر تنزيل القرآن، يعني الله سبحانه وتعالى أحيانا يذكر تنزيل القرآن ويذكر مع تنزيل القرآن بعض أسماء الله سبحانه وتعالى. وجدت أنها 7 أسماء رئيسية،
سبع أسماء مذكورة بعد الكلام عن تنزيل القرآن. مين هيك يحاول يجيب لنا بعض الآيات وبعض الأسماء؟ إيش يا مشايخ؟ إيه؟ متعلق بتنزيل القرآن، متعلق بتنزيل القرآن، بداية السور. بدك تروح على AI؟ شو رأيكم يا مشايخ؟ بداية السور، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تمام؟ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. كذلك قول الله سبحانه وتعالى تنزيل العزيز الحكيم الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من حكيم حميد. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم، تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذن صار عندنا سبع أسماء. الاسم الأول عزيز، وهذا اسم ورد في أربع مواطن. إذن ما خانتني ذاكرة، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم هذه وردت في ثلاث مواطن، وتنزيل العزيز الرحيم هذا أيضا يعني موطن أو خمس مواطن. العزيز هو معنى كلمة، معنى يعني اسم الله العزيز القاهر، القاهر جل جلاله، القاهر الغالب فوق عباده. ولذلك فسروا، طب لماذا يذكر اسم الله العزيز عند الكلام عن تنزيل القرآن؟ لأن الله عز وجل بعزته حفظ القرآن، حماه، هو القاهر، فحمى القرآن من التحريف والضياع. فأنت وانت تقرأ القرآن بذلك تلاقي بداية السورة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. يعني أيها القارئ وقف شوي، أنت ستقرأ كلاما لم يتطرق له التحريف أبدا، أنت ستقرأ كلاما هو من الله قطعا، يساوي ومن أصدق من الله قيلا، يعني هذا كلام صدق وحق مطلق. فأنت بتدخل في مقدمة يعني بتريحك نفسيا، لا تتوتر. لما تقرأ أي كتاب من كتب الدنيا لا من مكان من المشايخ تقرأ وانت عندك دائما توجس، طب ممكن الشيخ غلطان صح، يعني ممكن اجتهدوا واجتهدوا ما كان صحيح صح، لكنك إذا قرأت في القرآن هذا تنزيل العزيز جل جلاله، وبالتالي هو حق مطلق. هذا واحد. الاسم الثاني هو الأكثر تكرارا، الحكيم، ورد في سبع مواطن. الحكيم الذي يضع الأمور بحكمة ويضع الأمور في مكانها بوقت مناسب، مكان مناسب. القرآن فيه الحكمة البالغة، الحكمة التامة موجودة في القرآن. ولذلك يا جماعة لما تقرأ القرآن وأنت تؤمن أن الله عز أن هذا القرآن من الحكيم، أنت واثق ومرتاح نفسيا أن القرآن فيه الحكمة البالغة. يعني لا تحاول أن تدعي الحكمة في خارج القرآن. كيف اليوم بيصير بيدعون الحكمة في خارج القرآن؟ بقول لك ما شوف، إحنا لو طبقنا القرآن سيفسد الناس لأنه كذا، بيعطيك تبريرات لا وزن لها ولا قيمة. لا لا استنى شوي، القرآن من حكيم، وإذا كان القرآن من حكيم فقطعا هو الأصلح والأفضل في هذا الوقت وهذا الزمن، تمام؟ طيب الاسم الثالث العليم، المحيط علمه بكل شيء، ظواهر الأمور وبواطن الأمور. طيب إيمانك أن الله عز وجل عليم وحكيم واقتران العلم والحكمة وارد في مواطن كثيرة من القرآن، العلم والحكمة، فالله عز وجل عالم بكل شيء، يعني حكمته، حكمة الله سبحانه وتعالى من علم تفصيلي شامل. وسيأتي معنا لفظ الخبير أيضا، علم تفصيلي دقيق، هذا كله بريحك نفسيا. روق أنت تقرأ كلام الله الحكيم العليم الخبير الحميد الرحمن الرحيم، لا تقلق، بس عليك أن تطبق، بس بسم الله الرحمن الرحيم ابدأ بالتطبيق، ستجد البركات تأتي تبعا. كيف الولد الصغير مع أبوه؟ الأب ما بيقدر يشرح لابنه كل شيء، مزبوط؟ بيجي بيحكي له لا تعمل هيك، مثلا بديروا على رحلة معينة، لا بيحكي له ما تروح، ليش ما أروح كذا كذا؟ لو قاعد يشرح له ثلاث ساعات الابن ما راح يستوعب، خاصة إذا كان صغير في السن سبع سنين ثمان سنين، ما راح يستوعب تبريراتك بعدم خروجه. وانت عندك، انت بخبرتك في الحياة وعلمك وحكمتك ترى انه مش الاصلح انه يطلع على هذه الرحلة، فنعت من الرحلة، لكنك تعلم يقينا انت كأب انه هذا الاصلح لابنك،
تمام. ولله المثل الأعلى، بنو البشر أحيانا يقرأ القرآن لا ما صعبة ما مش ضابطة يعني ثقيلة يعني لو نلقي لها مخارج من ثق بالله ثق بالله. عشان هيك احنا اول شيء بنحكي لولد صغير انت واثق من ابوك ولا لا، انت قد ابوك في العلم والخبرة والحكمة لا، اذا اسكت خلاص اتبع ما عليك ود. الله عز وجل يربينا بهذه الطريقة، انت مقبل على القرآن على كتاب الحكيم العليم الخبير خلاص سلم سلم لا ما تجادل كثير. ولذلك ذم من يجادل في القرآن، يجادل كثيرا في القرآن، هذه من صفات الكفار كثرة المجادلة في القرآن، سنأتي عليها في المرة القادمة إن شاء الله. طيب أيضا قال الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، رحمة كاملة، هو ما فيه شدة مفرطة بتضيع، وإنما فيه رحمة، رحمن للجميع، رحيم بعباد الله المؤمنين، فكأن القرآن رحمة حتى في تعامل المؤمنين مع الكفار، هو رحمة على الكفار. سنأتي بعد قليل على آية مركزية عظيمة جدا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. دكتور نايف النهار شو بسميه أقومية القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الأفضل والأتم والأحسن في جميع المواطن. لذلك ما في حكم شرعي إحنا نخجل منه ولا حكم شرعي. طيب يعني جد أنتوا يعني تقبلوا مثلا بموضوع موضوع النساء في القرآن عادي تقبلوها؟ عادي جدا بالعكس إحنا نراها الأصلح. طيب يعني أنتوا عادي موضوع ملك اليمين؟ عادي طبعا نراه الأصلح. طب أنتوا يعني مثلا موضوع الميراث تقبلوا يعني طبعا ولا عندنا أي مشكلة. طيب موضوع الكفار وصفهم بالكفار ما بتخجلوا منه؟ لا ما بنخجل منه أبدا، ليه نخجل منه؟ أنا أنطلق أن القرآن الحق المطلق، وأنا أنطلق أن القرآن من الرحمن الرحيم، فأنا بتبعه وأنا مرتاح نفسيا، ما عندي التوتر ولا التشنج. كيف البعض لما يدخل متوتر متشنج بالقرآن ما بعرف يطلع بالبركات القرآنية لأنه متشنج متشنج. طيب الخبير حكينا، العالم بخفايا الأمور، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كذلك الحميد، وأنا جعلت آخر لفظة الحميد وآخر اسم لأنه المستحق للحمد. شايفين هذول جمع لي هاي الأمور كلياتها، حكينا عن إخراج الناس من الظلمات إلى النور، حكينا عن أسماء الله سبحانه وتعالى، حكينا كيف هذا القرآن يوصلك إلى التمام. إذن هنا الحميد يستحق الحمد. ولذلك إيش أول آية بالقرآن؟ طبعا على خلاف البسملة من الفاتحة وليست من الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إيش؟ يعني مش الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور؟ طب الحمد لله في الفاتحة على إيش؟ أنت تبدأ بالحمد، يا رب لك الحمد على إنزال القرآن، الحمد لله، الحمد المطلق، تحمد الله عز وجل في بداية القرآن، وله الحمد في الأولى والآخرة، تحمد الله أن رزقنا هذا القرآن العظيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما فيه خلل، ما فيه زلل، ما فيه ضياع، ما فيه لفظة مش مناسبة، ما فيه خرق للقانون، ما فيه تحايل، ما فيه ثغرات، لا لا لا، تنزيل من حكيم خبير، سلم خلاص هو من الله، فأنت تدخل القرآن مرتاح نفسيا، ما في داعي لأي توتر أو أي يعني تشنج. طيب آخر شيء نتكلم فيه اليوم إن شاء الله حول غايات تنزيل القرآن، لماذا أنزل الله القرآن؟ عملت استقراء على القرآن الكريم كاملا، ما هي الغايات التي لأجلها نزل القرآن؟ فطلع معي 8 غايات لإنزال القرآن، وجدت أن بعض المفسرين ذكر جزء من هذه الغايات، ولربما ممكن يكون يعني في بعض اختلاف ألفاظ يعني أكثر من اختلاف حقيقي. طيب الغاية الأولى من إنزال القرآن التي ذكرت في الآية الثانية من سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هداية، وهذه الغاية هي أم الغايات، يعني أكبر غاية في القرآن لنزول القرآن، أكبر غاية الهداية اللي حكى عنها قبل شوي، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذا يساوي الهداية. الهداية هي مبتغى كل إنسان عاقل، أن يهتدي، أن يصل لبر الأمان، أن يصل إلى طريق مستقيم، هذه غاية. طب هذا جايبه من عندي الكلام؟ لا، من القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن هذا القرآن
يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لو معانا وقت كان قرأت لكم تفسير الشنقيطي لهذه الآية. محمد أمين الشنقيطي له كتاب اسمه أضواء البيان، فسر فيه مجموعة آيات، مش كل القرآن فسر، لكن فسر يعني قسما كبيرا من آيات القرآن، وتكلم عن هذه الآية واستفاض فيها كثيرا، حتى قال في معنى كلامه، قال لو أني استفضت في شرح هذه الآية لمررت على جميع آيات القرآن. فبقول هذه الآية آية مركزية تجمع لك كل القرآن. يهدي التي أقوم، طبعا ذكر مجموعة أمثلة مما يطعن فيه أعداء الله بالإسلام، جابهم الرق، تعدد الزوجات، الميراث، التعامل مع المرأة عموما، ملف المرأة، قضية القتال والجهاد، هذه المعاني جابها كلياتها ورد عليها وبين في التفسير كيف أن القرآن يهدينا للتي أقوم في كل هذه التفاصيل للأحسن. إذا أنت عندك خيارات، أنت تايح، عندك 6-7 خيارات، الخيار الذي يختاره لك القرآن هو الأقوم، هو الأصلح. كيف بدي أعرف؟ أقرأ القرآن بس، أدخل في القرآن ستجد، وراح تلاحظوا معنا إن شاء الله لما نمشي في البوصلات راح تلاحظوا أنه في آيات مركزية إحنا غايبين عنها، هي نقرأها دائما، هي نفسها تستخرجها، هي البوصلة بتحط عنوان رئيسي، قاعدة عامة في هذا الباب. طيب، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس. ولاحظوا أنه هذه الآية قال هدى للناس، تمام؟ وفي الآية البقرة الأولى هدى للمتقين. طب هي للناس ولا للمتقين؟ يعني القرآن هداية للناس ولا للمتقين؟ الهداية هدايتان، الهداية العامة هداية البيان، والهداية الثانية هداية التوفيق. هداية البيان الله عز وجل أنزل القرآن مبينا مفصلا كما سيأتي معنا، والهداية الثانية هداية التوفيق، فلا يوفق للإيمان إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وذلك يا جماعة احنا كل دخلنا في القرآن برحمة الله وفضل الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن دخولك في القرآن هو بمحض فضل الله سبحانه وتعالى عليك وبمحض كرم الله سبحانه وتعالى عليك، مش جهدك، مش شطارتك أبدا، حط شطارتك على جنب وادخل في القرآن ستجد فيه البركات. استطرادا هيك سريع، كنت أظن أنه الإنسان لما يكون بظروف مرتاحة هو بيقدر يتأمل القرآن ويتدبره، اكتشفت مع الوقت ومع القراءة في يعني مذكرات البعض أنه أجمل لحظات مع القرآن هي لحظات الابتلاء. أحدهم يقول، وكان في لحظة يعني ابتلاء شديد جدا، قال والله، وهو يعني يتدبر القرآن وعايش حياة مع القرآن، قال والله لو قيل لي أنك أسعد أهل الأرض ما كذبت ذلك. لو قيل لي، هو في لحظة ابتلاء وضنك عجيب جدا، قال والله لو قيل لي أنك أسعد أهل الأرض ما كذبت ذلك. حياته مع القرآن عجيبة. سيد قطب لما كتب في الظلال، وين كتبه؟ في السجن. كان بالنسبة له هنا أنا وجدت ضالتي، أكرمني الله عز وجل أن دخلت السجن فتدبرت وتأملت هذا القرآن العظيم. والله لا يمكن لبشر أن يصبر على مر السجون كما يعني يحدث لإخواننا في فلسطين وغيرها، لا يمكن أن يصبر على مر السجون إلا إن كان مؤمنا معه القرآن. إيش أكثر إشي بيثبت السجناء في كل العالم المسلمين؟ القرآن. والله لا شيء غير القرآن، والله لا شيء غير القرآن، مستحيل يقرأ القرآن بيحس برد وسلام عليه، بينزل عليه بهدوء، سبحان الله. قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كل هذا آيات تدل على الغاية الأولى. إذن ما هي الغاية الأولى حكينا؟ الهداية، هذه الغاية الأولى. الغاية الثانية من غايات القرآن الحكم بين الناس. القرآن ما نزل عشان نحطه على الرف، ولا عشان برمضان نفتح القرآن نخلص نقرأ نبوس القرآن رجع على الرف مرة تانية، ولا نزل القرآن عشان نعلقه في السيارة، ولا نزل القرآن عشان نحط لنا هيك آية في البيت تزين البيت بألوان ذهبية جميلة، ولا نزل القرآن بس عشان نقرأ على الطفل الصغير قبل ما ينام.
ولا نزل القرآن عشان يضل شغال في البيت على أساس أن سورة البقرة شغالة في البيت تطرد الشياطين، ولا نزل القرآن فقط ليحفظه الناس دون عمل به، ولا نزل القرآن لنكثر من قراءته دون أي تدبر أو أي عمل، وإنما نزل القرآن ليكون منهج حياة. نزل القرآن حتى يطبق في الواقع، يعني نمشي مع القرآن في الواقع. شوف الآيات، إنا أنزلنا إليك الذكر، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. نزل القرآن لتحكم بين الناس عشان تفصل، تفض النزاعات الواردة بين الناس، مش نجيب القانون الأمريكي والقانون الألماني والقانون الإيطالي والقانون الفرنسي وقعد نقي من هذا وشوف الثغرات القانونية وطور على القانون، لسنا بحاجة لكل هذا. شرع الله سبحانه وتعالى موجود، مش بحاجة لكل هذه اللخمة اللي احنا عايشين فيها، مش بحاجة كل هذا الفساد اللي احنا عايشين فيه، لأننا يعني تركنا النور وحنا للظلمات. بس إذا هذا القرآن وجد ليحكم، هذا القرآن وجد ليسيطر، مش فقط ليكون يعني بروتوكول ويقرأ في الافتتاحات الرسمية والمحافل العامة. نقرأ القرآن، حط القرآن على جنب. أسأل الله العظيم، أنا أحيانا بستعجب كونوا مجتمعين في محافل دولية، حافل كبيرة جدا كلها قائمة على تشريع غير ما أنزل الله، كله يعني قائمة كلها على دجل وكذب، لما يستفتحوا يجيب واحد يقرأ القرآن، الله أكبر، ويقرأ آيات العدل آيات الرحمة، يعني كلهم بتأثروا، بيجيبوا أحسن واحد بقرأ ويعني اللي بيمد في الآيات وبيطلع وبينزل ما شاء الله، بيخلصوا بسكر الماي، بطلع الأخ بطلع معه القرآن، خلاص بكفي بركة، خلاص تبركنا، يلا على جنب. والآن يلا دور الآن الهبد والتشريع ومضاهات القرآن ومحاربة دين الله سبحانه وتعالى، والظن أننا نعلم أكثر من الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما ربنا بحكي لك سوي 1 2 3، انت بتحكي لا ما بدي اسوي 1 2 3، انا مسوي 4 5 6. هذا تماما اللي بيصير. فانا بستغرب من قراءة القرآن في المحافل هذه، والله بستعجب، واستعجب من القراء. انت كيف بترضى على نفسك تروح تقرا قرآن في محفل كهذا؟ كل اللي يطبق عكس القرآن، لكن اهم ايش نتبرك بالقرآن، صوت جميل وبياخذ له عليها مبلغ فلكي عشان يقرا له ايتين قرآن. اهم ايش البركة، حاصل البركة، حاصل البركة، والله المستعان. قال الله سبحانه وتعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الذي اختلفوا فيه، فض النزاعات بيناتهم، مين الحق، مسلمين ولا نصارى؟ القرآن جاء عشان يفضل لك النزاع. ما الصحيح في المسألة الفلانية، نفعل كذا ولا نفعل كذا، هل يجوز أكل أموال الناس بالباطل ولا لا يجوز، هل يجوز الاعتداء على حقوق الناس بطريقة كذا وكذا ولا لا. ما القرآن جاء يفصل لك الموضوع لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ليش؟ ليقوم الناس بالقسط. لا قيام بالقسط بلا قرآن، لا قيام بالقسط. ممكن تحصل جزء من القسط، ممكن يعني تطبق بعض الأحكام تجتهد فيها فتتوافق مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ممكن، لكنك لا تصل إلى القسط الكامل إلا بالقرآن، وكل منهج غير القرآن لن يصل بك إلا إلى ظلم وجور. يعني بالله عليكم ملف المرأة يعني نموذج، شوفوا شو صار في المرأة لما طبقوا فيها السلك الغربي، شو خسرت المرأة؟ بلاوي. شو كسبت المرأة؟ لا شيء، وخسرت أضعاف أضعاف ما كانوا يظنوا أنها ستكسب. متى ظهر الفساد هذا؟ بعد 20-30 سنة. في أول كم من سنة الكل مكيف، أيها وانتصرت المرأة، المرأة القوية الكذا، بعدين المرأة نفسها بتعيط، يا عمي إن شاء الله أنا آسفة رجعوني، خلاص توبة. والمرأة صارت تنادي إنه لا إحنا بدناش، مين بده مساواة؟ إحنا بدناش مساواة، مين قال بدنا مساواة؟ إحنا تفهدلنا في المساواة، تمرمطنا في المساواة، لأنها دجل وكذب. طيب كذلك اللهم صل على سيدنا محمد، هذولا الغاية الثانية من الغايات. إذن الغاية الأولى الهداية، الغاية الثانية الحكم بين الناس ورفع الاختلاف، الغاية الثالثة من غايات إنزال القرآن البيان والتفصيل. القرآن ما يجي عشان يعطيك بس هيك أمور إجمالية، لا يجي يفصل لك ويبين لك ويجلي لك الحقائق. الحقائق في القرآن مش مخبية، حقائق في القرآن ظاهرة جدا جدا جدا، لكن عيوننا التي عليها الغشاوة مش القرآن، القرآن واضح
شوف الآيات. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، مش بس هيك، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. شوف هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني ما في شيء في القرآن، ما في شيء في الواقع مش موجود بالقرآن. كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. ولذلك ما قلت ابن عباس يعني واحد بيستغرب أحيانا، قال والله لو أضعت عقالا أو عناقا لوجدته في كتاب الله، يعني أي شيء راح ألاقيه في القرآن. كيف بدي ألاقيه في القرآن؟ أما هو إذا بحث في القرآن سيجد إما تفصيل وإما إجمال، إما إجمال يوصله للمقصود وإما تفصيل بنهي لك الملف تماما. جمع هذه الألفاظ ستجد كل شيء موجود في القرآن، كل شيء كل شيء تماما كل شيء. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذا من التفصيل والتوضيح. البعض تفاجأ، معقول الكفار هيك عملوا؟ وليش مش استغرب يا حبيبي؟ طب هم بالقرآن موجود والنص واضح وصريح، تمام؟ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بس يا أخي بخالفوا الاتفاقيات الدولية، تمام؟ يعني دائما يغدروا، دائما ينقضوا العهود والمواثيق. ولذلك جاءت الآيات الكثيرة على نقض من العهود والمواثيق. والله يعني للأسف نشعر أنهم ما بيحبوا المؤمنين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يا أخي بحاول أسترضيهم مش راضين يرضوا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما هو واضح، سبيل المجرمين طريقة المجرمين مذكورة نصا في القرآن. سبيل المجرمين مذكور نصا في القرآن، تتبع القرآن بس ادخل فيه شوي راح تلاقي السبيل واضح وبين. طيب قال بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ومن رحمة الله أن أنزل القرآن عربيا، عربيا حتى يتضح إن أنزلناه القرآن عربيا لعلكم تعقلون، حتى تفهم ما في القرآن. القرآن عربي واضح، القرآن عربي يعني أنا وياك نفهم. ليه احنا دائما فاهمين انه في حواجز بيننا وبين القران؟ لا لا اكيد ما راح نفهم القران، اكيد ان شيخي يقولنا هذه انت بتحتاج، نعم يعني معك مختصر في التفسير، اصغر كتاب تفسير يحل لك بعض الالفاظ هتفهم القران. بس احنا مشكلتنا دائما عندنا الحواجز، لا لا اكيد ما راح افهم القران. طب ادخل فيه شوف، مش يمكن تفهمه وتستوعبه؟ ايه والله طلعت فاهم القران والحمد لله، حليت اللفظه الاولى والثانيه والثالثه وفهمت المعنى العام للايه. ما قلت لك استخرج من الاحكام بهذه الطريقه، لا ارجع لها العلم. لكن الهدايه العامه تتحصل بقراءتك للقران، قراءه تدبريه تتحصل على هذا. طيب الغايه الرابعه هي البشاره، تبشير المؤمنين، مش بس المؤمنين، نرتبهم، تبشير المسلمين والمؤمنين والمحسنين. ورد في القرآن أن القرآن بشارة للمسلمين وبشارة للمؤمنين وبشارة للمحسنين. ترى هو ما بشر فقط المستقيم استقامة كاملة تامة اللي احنا سميناه قبل شوي في الأصناف الثلاثة، سابق بالخيرات، مظبوط؟ حكينا سابق بالخيرات وحكينا أيضا مقتصد وظالم لنفسه. فالقرآن لا يأتي ليبشر فقط السابق بالخيرات، لا، هو يبشر جميع الفئات الثلاث. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، كل المسلمين. نطلع درجة على شوي. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ليفل أعلى، نطلع كمان ليفل. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. فهو هو بشارة للثلاث مستويات، بشارة للجميع وبنفس الوقت هو نذار، سيأتي معنا الغاية الخامسة. إذن هو بشرى للمؤمنين، أي واحد بيصيبه أي شيء يقرأ القرآن سيجد فيه البشارة. أي واحد مبتلى يقرأ في القرآن إن مع العسر يسرى، هي خلاص بشارة، تمام؟ إن العاقبة للمتقين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. بشارة، تأمل في القرآن ستستخرج بشارات كثيرة في واقعنا المعاصر. بل والله من يتأمل في القرآن يدرك يقينا بما لا يدع مجالا للشك
أن الجولة القادمة جولة لعباد الله المؤمنين. جولة الكفار في 100 سنة مضت كانت جولة ضخمة وسيطروا فيها سيطرة عظيمة، لكن القرآن يخبرنا أن الجولة القادمة جولة لعباد الله المؤمنين. استقرأ آيات القرآن، انظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد أننا اليوم في بدايات صعود الإسلام من جديد. ولذلك والله يا أخوانا كنا زمان نحكي قد نرى النصر بعد 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، الآن منقول 10 سنين، 15 سنة قد ترى النصر. متخيلين؟ يعني ما عاد الأمر كما كان زمان، لا الآن ممكن بعشر سنين وخمسة عشر سنة نرى النصر، وبإذن الله أنه قريب. لكن العبرة نكون إحنا يعني من جند النصر ولا لا، يعني يقوم علينا النصر على أكتافنا ولا على أكتاف غيرنا. بس أما هو والله قادم لا محالة بالنصوص القرآنية، من تتبع النصوص القرآنية سيجد الزلزال الذي حدث، زلزال أهل غزة، زلزال الطوفان، هذا مذكور في القرآن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ الجواب ألا إن نصر الله قريب. كم قريب؟ لكنه قريب، وقريب جدا. طيب الغاية الخامسة الإنذار وإقامة الحجة على الكفار. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. إذن لتنذر به أم القرى. أيضا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذه الآية جميلة مركزية، لينذر من كان حيا. ترى الإنذار لا يكون لأي واحد، لا، الإنذار لمن فيه حياة قلب. ولذلك في صنف من الناس يعني مستحيل واقعيا، ما نقول مستحيل شرعيا، مستحيل واقعيا أن يهتدوا. رؤساء الكفر والإجرام في الأرض هذول ما بيهتدوا غالبا، مستحيل عرفا لا يهتدوا إلا يعني بأمر خارق للعادة. هؤلاء ليسوا أصحاب قلب حي. لينذر من كان حيا وبنفس الوقت ويحق القول على الكافرين، كل الوعيد على الكفار سيطبق. وقد أقيمت عليهم الحجة الدامغة البالغة، ما ضل. تليت عليهم آيات القرآن، ذكروا بالله، رأوا آيات الله سبحانه وتعالى تتجلى أمامهم، أنذرهم الله مرة ومرتين وعشرة وعشرين ألف. هل اتعظوا واعتبروا؟ في ناس لا يتعظ ولا يعتبر، صاحب القلب الحي يتعظ ويعتبر. طبعا هذا قيسه مش بس على الدول، قيسه على الأفراد. أحيانا الفرد هل يتعظ؟ هل بضل يعني صاحي واعي إيش اللي بيصير معه ولا لا؟ يعني نطنش، يذكره الله مرة ومرتين وثلاثة وعشرة، هو لا هي غافل. صلى الله عز وجل يعني عفو العافية. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لأنذركم بهذا القرآن، هذا إنذار. ولذلك وظيفة أتباع الأنبياء الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يبينوا للناس، أن ينذروهم، تديروا بالكم، وبالمقابل يبشروهم. أنا ما بقول بس ينذروهم، ينذروهم ويبشروهم، ينذروهم عذاب الله وعقاب الله، وينذروهم أيضا عاقبة الدنيا، ويبشروهم بالنصر والتمكين والغلبة والرفعة واليسر والفرج من الله سبحانه وتعالى. بنفس الوقت نحن ما بنقول بس كونوا يعني مخوفين للناس مرعبين لهم، لا، وإنما التوازن. طيب الغاية السادسة من غايات إنزال القرآن التدبر والتذكر. في إنسان ممكن وصلت الهداية لكنه يغفل وينسى كما حالنا جميعا، نغفل وننسى، منشغل، الدنيا بتأخذنا، طقع شوي ظروف الحياة كذا. يأتي هذا القرآن ليذكرك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. مش أي واحد بذكر، أولو الألباب. إيش يعني أولو الألباب؟ أصحاب العقول، أصحاب الوعي، أصحاب الإدراك، أصحاب القلب الحي، هذول يتذكروا. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، وما أنزل طه ما أنزل عليك القرآن لتشقى
إلا تذكرة. لمين؟ لمن يخشى. التذكرة ينتفع منها عباد الله المؤمنون. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ويذكرهم وينبههم يوعيهم. طيب الغاية السابعة الاتباع والتقوى والصبر. هذا واحدة الاتباع. الاتباع وهذا كتاب أنزلناه مبارك. طيب فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. القرآن موجود لتتبعه. فغايات إنزال القرآن أن يتبع. هذا الاتباع لا يحصل إلا بصبر في مرارة. ما هو يعني أنت الغنم بالغرم، يعني بدك تحصل الغنيمة وبدك تتعب شوي. واتبع ما يوحى إليك واصبر. بدك تتبع ما يوحى إليك بدك معها صبر، لأن اتباع منهج الله سبحانه وتعالى مش سهل. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، غالب الناس لم تتبع منهج الله. وبالتالي اتباعك لمنهج القرآن يحتاج إلى صبر في مشقة، وبالتالي يحتاج إلى صبر. إذن أنت عندك اتباع وتقوى، ولا يستقيم لك الاتباع والتقوى إلا بالصبر. هذه الغاية السابعة. الغاية الثامنة والأخيرة التثبيت. غاية التثبيت. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ليش؟ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ليثبت الذين آمنوا، هذه آية مركزية. أهل الثغور هم في الثغور طحن المعركة، يثبتهم القرآن، بيطلع على ظهر الدبابة يتلو آيات الله سبحانه وتعالى، بينزل يتلو آيات الله سبحانه وتعالى، يستحضر القرآن، هو قاعد في خندق ويتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما يكون يعيش في بيئة سيئة، مثلا بلاد الكفر، واحد عايش في أوروبا ولا في أمريكا، أكثر شيء يثبته القرآن. في الجامعة أكثر شيء يثبتك القرآن. في عملك أكثر شيء يثبتك على الحق والخير القرآن. ولذلك لما تحس أنك أنت بتضعف وقاعد يعني تميل إلى الدنيا، راجع علاقتك مع القرآن. شو وضعي مع القرآن؟ برجع أحكي لك، مش بس مجرد قراءة، وإنما قراءة واستهداء وعمل ومحاولة تصبير النفس على الثبات على أمر الله سبحانه وتعالى. واضح؟ قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. كان الكفار يقول ليه ما نزل القرآن مرة واحدة؟ كان القرآن ينزل مفرقا. شان مفرقا؟ لم تنزل آية آيتين سورة هنا بعد شوي تنزل سورة، وهكذا 23 سنة ينزل القرآن. فهم ليه ما ينزل القرآن مرة واحدة؟ شوف إيش الجواب، لنثبت به فؤادك. وانت بتقرأ القرآن تمام، تقرأ كله على جلسة واحدة، تقرأه مفرق. قراءتك للقرآن مفرق المفروض يعطيك معنى التثبيت، تعطيك الآيات تنزل على قلبك بتطبقها بتعايش معها، بعدين تجي على آيات جديدة بتطبقها بتعايش معها، وهكذا. واضح الفكرة؟ وبالتالي شوف بعديها قال كذلك نثبت به فؤادك، كملوا ورتلناه ترتيلا. إذا أردت أن تتحصل على الثبات تثبيت الفؤاد، رتل القرآن ترتيلا، مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، مرة بعد مرة. ورتل مش قراءة عادية، قراءة الترتيل اللي فيها تأمل وتمهل وتأني وتدبر لآيات الله سبحانه وتعالى، عند ذلك يتحصل لك معنى التثبيت. هذه ثمن غايات لإنزال القرآن من القرآن، نصها من القرآن. طيب برأيكم هذه الغايات الثمانية المذكورة والتي ذكرناها قبل قليل، هل هي مطبقة في واقع حال المسلمين؟ للأسف لا. للأسف اليوم احنا عندنا مراكز تحفيظ القرآن كثيرة جدا. كم مركز مراكز تحفيظ القرآن يفهم القرآن؟ طيب من يفهم القرآن هل ينتقل بعد الفهم إلى دائرة العمل؟ وانت بتكشل العلم يكون حجة عليك، تبدأك القرآن يكون حجة لك. ففي عندنا مراحل، قرأنا القرآن ثم المفروض فهمنا القرآن ثم نعمل بالقرآن. ولذلك من أوائل التوجيهات الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن. يا أيها المزمل
قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. آخر السورة سورة المزمل، فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن فكرة القراءة والعمل، تدبر ثم عمل، هذا الأصل، هذا علاقتنا مع القرآن. هل مو علاقتنا مع القرآن كم ختمة أختم، ولا علاقتنا مع القرآن كم صفحة أقلب؟ علاقتك مع القرآن بمقدار معايشتك لهذا القرآن في حياتك على أرض الواقع، وهي تراكم مفاهيم. يعني القرآن يصحح لي المفاهيم، فإذا ما صحح لي القرآن المفاهيم أستطيع أن أخطو خطوات قوية في الطريق. القرآن يضعني على أول الطريق. طيب، لما يأتي النبي ويقول وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، الهجران ليس دائما هجران تلاوة، يكون هجران بهجران العمل، هذا من الهجران، من أعظم الهجران. بل مصيبة أن لا نهجر القرآن قراءة، نهجره عملا، نكون نشابه بشكل أو بآخر، عافانا الله وإياكم، اليهود صراط المغضوب عليهم، يعلمون ولا يعملون. وهذا شيء خطير، أنت بحاجة أن تعلم ثم تعمل، مش بس تعلم، تعلم ثم تعمل، تترجم هذا العلم إلى عمل. ولذلك إذا نعطي تكليف للأسبوع القادم، لا يمر عليك يوم إلا وأنت تقرأ من القرآن قراءة تدبرية. طب كيف بدأ أضبط الموضوع؟ راح أعطيك يعني طريقة بسيطة. ممكن تحدد وقت لقراءة القرآن، حدد مثلا نصف ساعة، لا تنظر لعدد الصفحات التي تقرأها، خلاص أنت عندك وقت، حط ستوب ووتش بعينك الله نص ساعة، بعد نص ساعة وقف سكر القرآن خلاص. طب كم بدي أقرأ في هاي النص ساعة؟ ما تيسر، تقرأ آية، صفحة، سورة، جزء، مش مهم، المهم أنك تطلع في معاني ثارت في نفسك، في شيء بدأت تفكر فيه، كأن القرآن هداني. والله يا أخوانا، وأنا يعني بحضر للدرس في الفترة الماضية، لما وقفت على قول الله سبحانه وتعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، والله كأني وقعت على كنز، قمت مبسوط يعني مزهزه معي، هي لقيت هيك شغلة يعني أسرتني، أبسطتني جدا. هذا المعنى ما كنت ملتفت له من أول، أن يكتفي الإنسان بالقرآن. فأنت وانت تقرأ بالقرآن ابحث عن هذه المعاني، وانت تقرأ في القرآن ابحث عن الشيء الذي يؤثر في قلبك. هذا تكليف للأسبوع القادم. الآن مع دخولنا في مشروع البوصلة إن شاء الله، وسيرنا فيه أكثر وأكثر إن شاء الله، ستجد أنه لا شيء إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى، كل شيء في القرآن، كل شيء. وكلما بحثت فيه أكثر، كلما استخرجت الكنوز أكثر وأكثر، وهي واضحة جلية. لذلك احنا ذكرنا تبيان. طب إذا كان القرآن تبياني، هو يعني ألفاظه مش مجملة، ألفاظه مش صعبة، ألفاظه مش لا يفهمها إلا العلماء، لا لا لا، كل الناس يفهمون القرآن الفهم الأولي، وبمقدار علمهم يزدادوا فهما، لكن في فهم أول يتحصل بمجرد فهمك للعربية. فإذا فهمت العربية بتعرف اللغة العربية تفهم هذا الكلام، يعني مش كثير صعب. واضح يا أخوانا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما ذكرنا، وأن يجعل ما ذكرناه حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. نختم الفيديو بعدين نسمع إذا في أسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يجزاكم خير.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبيه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، واجزه عنا يا رب ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. وصل وسلم كذلك كله على جميع إخوانه الأكرمين من الأنبياء والمرسلين، وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى آل كل وصحب كل، وعلى القرابة والتابعين البررة الأخيار. وسبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق. وصلى الله على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم مواقف من أحسن الحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور أنس طبارة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، يسرني أن أبدأ مع موقف جديد من مواقف القرآن. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. في أيامنا هذه يتظاهر بعض الناس بالتشدد في الدين والهجوم على المخالفين هجوما منفرا أحيانا، لذلك كان لابد أن نتعرف على موقف القرآن من هذا. يقول عز من قائل: لا إكراه في الدين. الدين واضح بين، ولا يجوز إجبار أحد عليه، لأن فيه من الأدلة ما يقنع ويلزم ويسكت. لا حاجة إلى تشدد المتشددين وتنطع المتنطعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. لا إكراه في الدين جملة خبرية، فما السبب الذي حكم بأن لا إكراه في الدين؟ لأن الدين واضح، أدلته بينة، ولأن في هذا الخبر دعوة إلى عدم إكراه الناس. فالناس يجب أن يدخلوا في الدين مختارين لا مجبرين، مقتنعين لا ملجئين. هكذا الإسلام يخاطب العقل والفكر قبل أن يجبر الناس. قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الحق من الباطل، والخير من الشر، والهدى من الضلال. فمن أعمل نظره في الأدلة واستخدم عقله فإنه سيصل إلى الحق مباشرة دون ضغط ودون إكراه. لذلك نراه يرتب على هذه المقدمة قضية شرطية كلية: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت كل ما تجاوز الحد من متسلط أو متجبر. فالطاغوت فيه معنى الطغيان والتعالي والقهر والتسلط. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لأنه الإله المستحق للعبادة، صاحب النعمة. الإنسان في هذه الدنيا يعيش بين نعمتين: نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. والإنسان في هذه الدنيا محتاج إلى الله، فإذا لا بد له من أن يؤمن به. وبما أن الإنسان لا يمكن أن يكون له شخصيتين، فإذا آمن بالله فلا بد له من أن يكفر بالطاغوت، بالمتسلط غير الله. فإن فعل ذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى، لأن الله باق، ولأن الله لا يتغير، ولأن الله إله العالمين بيده مفاتيح الخير، بيده القلوب، لذلك نراه يقول في وصف العروة الوثقى لا انفصام لها، أي غير قابلة للتقطع بقوتها. والعاقل من يتمسك بالقوي ويترك الضعيف، وإن ظهر له بادئ الأمر أنه قوي لا انفصام لها، والله سميع عليم، سميع لما يفعله ويتكلم به الإنسان، عليم بأحواله، فهي مناسبة لما تقدم. فالإنسان إذا استمع إلى هدي السميع العليم والتزم به استمسك بالعروة الوثقى، فإنه يطلب التمسك بالله ويتقوى بقوته، فلا يستطيع أحد أن يقهره ولو اجتمعت عليه طواغيت الدنيا. الله ولي الذين آمنوا، ناصرهم وناصروه، هم ينصرون دينه وهو ينصرهم، ينير بصيرتهم ويسدد خطواتهم ويحكم منطقهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة، ومن ظلمات الضلال إلى نور الهدى، ومن ظلمات التعصب إلى نور النظر وإعمال الفكر، يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا بالله أولياؤهم الطاغوت، أي يتولون الأقوياء من البشر، يتولون غيرهم من مخلوقين مثلهم، لأنهم يطمعون في مصالح مادية فانية، وحين يتوجه هم الإنسان إلى المادة تعمى بصيرته، ولا يمكنه التمييز بين الخير والشر والحق والباطل. انظر كيف يقول يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من الهدى إلى الضلال، من الحق إلى الباطل، من الخير إلى الشر، أولئك أصحاب النار، لأنهم آثروا العاجلة على الآجلة وطمعوا في حطام الدنيا، هم فيها خالدون. هذه قضية، وقلت فيما مضى إن القرآن حين يذكر القضية يدلل عليها ويبرهن برهانا قاطعا ويقيم حجة واضحة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إليكم الدليل الأول، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إن الإنسان يتمسكن حتى يتمكن، فإذا تمكن أعرض ونأى بجانبه. هذا ملك من الملوك طغى وتجبر، فوعظه أبو الأنبياء إبراهيم وخوفه بالله فأنكر الله، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. يحيي أن يخلق الحياة، ويميت أن يخلق الموت. قال: أنا أحيي وأميت، أحكم على اثنين بالموت فأطلق أحدهما وأقتل الآخر. لم يفهم معنى الحياة، أو أراد أن يصرفه إلى المعنى الذي يريد. وهنا ينتقل إبراهيم إلى دليل مقنع ملزم لا يستطيع أن يتصرف فيه. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. وهنا انقطعت الحجة. إذا زعمت أنك إله تحيي وتميت، تحيي من تشاء وتميت من تشاء، فافعل فعل الإله. الله يأتي بالشمس من المشرق فحول مسيرها وأت بها من المغرب. فبهت الذي كفر، أي انقطعت حجته ولم يستطع جواب. لماذا؟ لأن الله أعمى بصيرته بإعراضه عن منهجه، فلم يدري ما يجيب وأخطأ في الاستدلال. والله لا يهدي القوم الظالمين، بأنهم ظالمون يضعون الأمور في غير موضعها. ثم نتكشف من هذا الحديث أن الإنسان إذا توجه إلى الله وأخلص له، فإن الله ينير بصيرته ويعرفه الحق بدليله. وإذا انطوى على نفسه أو سعى لمصلحته، فإن الله يعمي بصيرته فيتصرف على غير هدى، ويجلب لنفسه الضر قبل أن يجلب لها النفع، أو في صورة أن يجلب لها النفع. قصة ثانية أتبعها القرآن الكريم دليلا على أنه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ لم يشخصه القرآن، لأنها قصة قد تتكرر، فإن حصلت في الماضي فيمكن أن تحصل في المستقبل. مر على قرية خريبة مهدمة، فقال: كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ ما شأنك أنت؟ لما تدخل نفسك فيما لا صلة لك به ولا علاقة لك فيه؟ قال: أن يحيي الله هذه بعد موتها، فأماته الله 100 عام. تريد أن تعرف؟ تعال نريك ذلك في نفسك وفي حمارك. أماته الله 100 عام ثم بعثه، أي أحياه بعد موته. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما. ثم نظر إلى الشمس فرآها لم تغرب، لأن الله أماته في أول النهار وأحياه آخرة، فظن أنه ما لبث إلا بعض يوم، فقال: أو بعض يوم. قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. ما الدليل على أنه لبث 100 عام؟ قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير، لا زال كأنه هو، لم تؤثر فيه السنين. وانظر إلى حمارك، فنظر إلى الحمار فإذا هو كومة من العظام. وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس بإحيائك بعد هذه السنين. وانظر إلى العظام، أراه الله كيف يحيي الموتى بحماره، فرأى حماره كومة من العظام أولا، ثم ركبت هذه العظام بعضها إلى بعض، ثم كسيت لحما فكانت حمارا حيا متحركا. وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. هكذا أراه الله كيف يحيي تلك القرية بعد موتها، بعدما أماته وأمات حماره، ثم أحياه وأحيا حماره، فتبين له الحق ووضح أمامه الدليل. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. آمن إيمانا صحيحا مبنيا على اليقين، لأنه شاهد بأم عينيه الحقيقة وشاهد القدرة الإلهية، فالطعام لم يتغير بعد 100 سنة، والحمار قد تحول إلى كومة عظام ثم عاد حمارا حيا. ويطالعنا بعد ذلك بقصة إبراهيم عليه السلام مرة أخرى، ولكن هذه المرة ليزداد إبراهيم إيمانا. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى قد آمنت ولكن ليطمئن قلبي، ولكن أريد أن أعرف ذلك. وأراه رؤيا تسر الخاطرة وتطمئن القلب. قال فخذ 4 من الطير. أمره الله أن يأخذ 4 من الطير فيطعمها ويتألفها، ثم بعد ذلك يذبحها ويقطع لحمها وريشها ويمسك برؤوسها ويوزع لحمها وريشها على الجبال، ثم يدعوها إلي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. الله أكبر. فعل إبراهيم ذلك، وأمسك بالرؤوس، ورأى الريش يتطاير واللحم يتطاير، ثم يجتمع ويصير طائرا ويأتي إليه ليركب رأسه ثم يمضي. قال رب العزة واعلم أن الله عزيز حكيم غالب لا يغلب، يضع قوته في موضعها المناسب. هكذا أرى الله إبراهيم، قدرته على إحياء الموتى ليطمئنه ويقوي إيمانه ويزيد يقينه. فإبراهيم الذي ابتلاه ربه بما يثقل على الجبال تحمله يريد أن يتقوى بهذه المشاهدة، وكأن القرآن يعلمنا بهذه القصص الثلاث أن الإنسان يجوز له أن يطلب البرهان المقنع، ويجوز له أن يدافع عن دين الله وينشره بالحكمة والموعظة الحسنة. مصداق ذلك قوله عز من قائل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فليس ثمة ما يمنع من طلب الدليل ومناقشة الدليل وقبوله أو رفضه وإقامة الأدلة على صدقه أو الأدلة المخالفة له. إن الإسلام يخاطب العقل قبل أن يخاطب الروح، ويخاطب الروح في قضايا لا بد من الإيمان بها، هي مسلمات من مسلمات الدين. وما القصص التي وردت في القرآن إلا لتعلم الناس كيف يسلكون في هذه الحياة، وكيف يتعاملون مع هذه الحياة، وكيف يستفيدون من الظروف. ومهما استنار العقل بنور القرآن واهتدى بهدي الإسلام كان عقلا نيرا، ومهما خالف ذلك وابتعد عن المنهج كان عقلا سطحيا أو عقلا متعصبا أو عقلا متعجرفا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فهل من إقبال على كتاب الله؟ نتدبر آياته ونستفيد مما فيه من العبر والعظات. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. اللهم نور أبصارنا وبصائرنا بنور كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، هذا موقف من مواقف القرآن الكريم عرضته عليكم بما فيه. أسأل الله أن ينفعني وينفعكم به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أيها الإخوة، كانت هذه مواقف من أحسن الحديث، أعدها وقدمها فضيلة الشيخ الدكتور أنس طبارة.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟

ويفعل الله ما يشاء.

وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

لك الحمد في السماوات والأرض، سبحانك تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتحيي الأرض بعد موتها وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك يا ربي قريب تجيب دعوة الداعي، فاستمع لرجائي يا رب العالمين. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك يا الله أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. ربي كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تغفر لي وترحمني يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم لك أتضرع، فهبني صبرا واجعلني من الصالحين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، ارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أن عليه مقالا ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. رواه ابن ماجه. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 13 من تشرين أول أكتوبر لعام 2026. تل أبيب: قتل إسرائيلي وأصيب نحو 20 آخرين أمس، بينهم مصابون بحالات خطرة وحرجة وأخرى متوسطة جراء انفجار جسم متفجر خلال رحلة مدرسية في منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل على مقربة من الحدود مع لبنان. وأشارت تقديرات أولية إلى أن سبب الانفجار مخلفات حربية غير منفجرة وسط استنفار من الجهات الأمنية الإسرائيلية التي تواصل التحقيق في ملابسات الحادث الذي وصف بأنه كارثة وفق إعلام إسرائيلي. ولاحقا ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن عدد المصابين ارتفع إلى 24، مشيرة إلى أن جميعهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما. ووصف الإسعاف الإسرائيلي حالة 2 من المصابين بأنها خطيرة وعشر أخرى بأنها متوسطة، بالإضافة إلى 12 إصابة خفيفة. وعلى إثر الواقع أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو قطع بثا مباشرا متعلقا بالانتخابات عبر مواقع التواصل. وأفاد مكتب نتنياهو بأنه أصدر توجيهاته بنقل المصابين إلى المستشفيات، وأنه يواصل إجراء تقييمات مستمرة للموقف بعد تلقيه إيجازا بشأن تفاصيل الحادث الخطير. ونقل مراسلون إن الانفجار أصاب طلبة من مدرسة دينية تدعى أورت أثناء سيرهم في مستوطنة معالوت ترشيحة قرب بلدة المنارة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وأفاد خيري أن المدرسة أكدت أن المصابين هم من طلابها ومدرسيها، مشيرة إلى أنها حصلت على تصريح مسبق لتنظيم الرحلة. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال فتح تحقيقا بشأن الجهة التي أصدرت التصريح للطلبة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن وزارة التعليم الإسرائيلية إن الجولة حصلت على تصريح وشارك فيها نحو 150 تلميذا. طهران: قال النائب الإيراني أمير حسين ثابتي إن طلب استجواب وزير الخارجية عباس عراقجي أحيل إلى هيئة رئاسة البرلمان، وإن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مطالبة بعقد جلسة مع الوزير ومقدمي الطلب في أول فرصة. وطالب ثابتي في مقابلة مع موقع صبح مجلس هيئة الرئاسة بتطبيق اللائحة الداخلية وإتاحة استكمال المسار البرلماني. ولم يحدد موعدا للجلسة، بينما أعاد تصريحه السؤال عن جوهر الخلاف مع عراقجي، فهل يتعلق بإدارة المفاوضات وحدود تفويضه أم بنتائج الدبلوماسية الإيرانية؟ وتكشف المحاور المنشور أن الاعتراض يجمع بين الأمرين، إذ يطعن مقدمو الطلب في مشروعية بعض تحركات الوزير ويحملونه مسؤولية ضعف النتائج السياسية والاقتصادية. وفي المقابل يقول عراقجي إنه عمل بتعليمات الجهات المختصة، ويرى نواب معارضون لاستجوابه أن مساءلته بهذه الطريقة تستهدف من منفذ السياسة أكثر مما تستهدف الجهات التي تقررها. لندن: أقر بيان مشترك صدر أمس عن 29 دولة على رأسها بريطانيا والولايات المتحدة بما خلصت إليه لندن بشأن تورط إيران المفترض في الحادثة التي وقعت في قاعدة فيرفورد التابع لسلاح الجو البريطاني، وذلك بالتزامن مع تأكيد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أن محاولة الهجوم يرجح أنها نسقت من قبل إيران.

ادعاءات مؤامرة دنيئة تهدف إلى المضي في حملة معاداة إيران. الرياض: أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك تزامنا مع إعلان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها تتصدى لهجمات تستهدف المملكة. وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إن قرار تمديد التعليق يأتي في إطار استكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المختصة. من جهتها قالت جماعة الحوثيين في اليمن إنها هاجمت المطار بصاروخ باليستي بعد وقت قصير من إعلان السعودية اعتراضها وتدميرها صاروخا باليستيا أطلقته الجماعة تجاه الرياض. وتعرض المطار الحيوي بالعاصمة السعودية لهجمات متلاحقة كان آخرها الأحد الماضي، وأدى إلى مقتل مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين وفق ما أعلنته السلطات السعودية. كما أسفر هجوم حوثي آخر السبت الماضي على مطار الملك خالد الدولي عن مقتل 12 شخصا من جنسيات مختلفة وإصابة 309 آخرين. أفادت السلطات بأن إصابات بعضهم حرجة فضلا عن أضرار مادية يجري حصرها. الخرطوم: قتل سائقان مصريان وأصيب ثالث إثر إطلاق مسلح النار عليهم في سوق محلي جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، في حين أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتواصل مع السلطات السودانية للوقوف على ملابسات الحادث. وأكد شهود عيان أن مسلحا فتح النار على عدد من الأشخاص في موقع الحادث، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثالث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضافوا أن الشرطة سارعت إلى تطويق المكان وعقب إطلاق النار مباشرة. وأكد مصدر أمني سوداني أن المسلح أطلق النار على 3 مصريين في سوق محلي جنوب الخرطوم. وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول موقع الحادث في إعقاب إطلاق النار، بينما ألقت السلطات الأمنية القبض على المشتبه به. ولم يقدم المصدر تفاصيل إضافية بشأن هوية المشتبه به أو الدوافع التي تقف وراء الحادث. فيما أعلنت الخارجية المصرية مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، وقالت إن مسلحا أطلق النار على عدد من سائقي الشاحنات المصريين. نيويورك: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إيلون ماسك أنفق حتى الآن نحو 366 مليون دولار على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، منها 276 مليون دولار منذ يوليو تموز، وذلك في محاولة لمساعدة الجمهوريين على الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس. ويجعل هذا المبلغ ماسك أغنى شخص في العالم أكبر متبرع سياسي منفرد في انتخابات هذا العام على الأرجح وفق سجلات تمويل الحملات الانتخابية. وهناك الكثير على المحك بالنسبة لماسك، فالديمقراطيون في مجلس النواب يطالبون بإجراء تحقيقات في عقوده الحكومية بصفته الرئيس التنفيذي لشركة الفضاء سبيس إكس، وكذلك في عمله بإدارة وزارة كفاءة الحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. أنقرة: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تقف إلى جانب السعودية وشعبها في مواجهة الهجمات التي وصفها بغير القانونية واللا إنسانية، منددا بأشد العبارات بهجمات جماعة الحوثي اليمنية على المملكة، ومعلنا أن أنقرة ستحيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة لاستكمال إجراءات المصادقة الداخلية عليها. وقال أردوغان في تصريحات

0: أدلى بها عقب اجتماع مجلس الوزراء إن تركيا تدين بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على السعودية، مؤكدا تضامن بلاده مع الأشقاء السعوديين في مواجهة هذه الهجمات. وأضاف أن أنقرة تواصل العمل لإحالة اتفاقية الدفاع المشترك إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليها. وشدد الرئيس التركي على أن موقف تركيا والمبادئ التي تدافع عنها واضحا، موضحا أن بلاده لا تتعامل مع الأحداث من منظور مذهبي أو إثني، وإنما تسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها. عدن. كشفت وزارة الداخلية اليمنية عن تفكيكها خلايا حوثية إرهابية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وإبين في 26 من سبتمبر أيلول الماضي. وأوضح وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان خلال مؤتمر صحفي في عدن أن الخلية التي تضم 18 عنصرا كانت تخطط لاستهداف قيادات أمنية وعسكرية ومنشآت حيوية والتعرض للتعزيزات العسكرية وخطوط الإمداد المتجهة إلى جبهات القتال. من جانبه أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن رصد وتتبع تهديد بطائرة مسيرة وصواريخ كروز باتجاه السعودية، مؤكدا أن التعامل معه جار. بيروت. أعلن الجيش اللبناني ضبط شحنة متفجرات حاول مهربون نقلها من الأراضي السورية، مما أثار مخاوف من الاغتيالات في البلاد. وأوضح الجيش في بيان أن هذه الشحنة هي الثالثة منذ مطلع الشهر الجاري، وبلغت نحو 200 كيلوغرام وبينها مادة C4 الشديدة الانفجار. وقال إن الشحنة ضبطت مرتبة داخل أكياس ومعدل التهريب من الأراضي السورية إلى لبنان، مشيرا إلى أن المهربين فروا إلى الداخل السوري. وضبطت الشحنة في منطقة الهرمل بالبقاع وهي متجهة إلى بيروت، علما بأن مادة C4 استخدمت في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري وعدد من الاغتيالات السياسية التي شهدها لبنان في العقدين الماضيين. بدوره أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنه لا تساهل ولا تغاضي عن ملاحقة جميع المتورطين في تهريب شحنات من المتفجرات، مشددا على أن حكومته لن تتهاون مع أي سلاح خارج إطار الشرعية. وقال سلام إن الحكومة لن تتهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه بهدف تحديد هوية جميع المتورطين والجهات التي تقف وراءهم والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا العقاب الذي يستحقونه. بنغازي. بحث الفريق أول صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي مع وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني في أول زيارة له إلى بنغازي عددا من الملفات الأمنية، مؤكدا عمق العلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين. وسبق أن طوت الدبلوماسية السورية نحو 14 عاما من الغياب عن ليبيا إثر مباحثات أجراها الشيباني في العاصمة طرابلس نهاية أغسطس آب الماضي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، كما أعاد افتتاح سفارة بلاده لدى ليبيا. وقالت القيادة العامة الليبية إن الفريق صدام أشاد في الاجتماع الذي عقد بمقرها في مدينة بنغازي بدور القيادة السورية في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والتغلب على التحديات التي واجهتها خلال مرحلة التحول والعمل على إعادة الحياة إلى طبيعتها والانفتاح على المجتمع الدولي. وأكد صدام حفتر وقوف القيادة العامة إلى جانب القيادة السورية واستعدادها لتقديم كل ما بوسعها لدعم الشعب السوري الشقيق بما يمكن سوريا من استعادة مكانتها في الساحتين العربية والدولية. الخرطوم. انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في أقصى شمال السودان جراء قصف جوي استهدف مناطق للتعدين الأهلي عن الذهب بالقرب من الحدود المصرية دون صدور أي بيانات رسمية من السلطات. وتداول ناشطون مقاطع مصورة قالوا إنها توثق غارات نفذتها طائرات حربية مجهولة استهدفت منطقة جبل العقيدات في شمال الوادي، وأظهرت مقاطع أخرى جثثا وأعدادا من المصابين في مواقع العمل بالمنطقة المستهدفة. ونقل الناشطون عن عاملين بالموقع قولهم إن الهجمات أحدثت حالة واسعة من الخوف والهلع بين المعدنين، مما دفع المئات منهم إلى مغادرة الموقع. وتعد المناطق في محيط جبل العقيدات والجبل الأحمر في الوادي الشمالي من مواقع التعدين الأهلي للذهب في شمال السودان، حيث يعمل آلاف المعدنين التقليديين، وتمتد أنشطة التعدين فيها حتى منطقة أبو سيف بولاية البحر بشرق البلاد. قطاع غزة. استشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون بقصف إسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي باستشهاد الفلسطينيين عز الدين إياد وصلاح الدين إياد عقل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين شمال غربي مدينة رفح. وقال شهود عيان إن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ واحد على الأقل تجمعا للمواطنين قرب مسجد معاوية في منطقة المواصي شمال غرب رفح. وفي سياق متصل أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائفها تجاه مناطق شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع وفق مصادر محلية، كما أطلقت زوارق إسرائيلية نيرانها وقذائفها تجاه ساحل مدينة غزة شمالا دون الإبلاغ عن وقوع إصابات حسب المصادر ذاتها. واشنطن. فتش عناصر أمن فيدراليون منزل عضو مجلس النواب الديمقراطية إلهان عمر في واشنطن في إطار تحقيق جنائي، ما يمثل تصعيدا كبيرا في المواجهة بين الرئيس دونالد ترامب والنائبة المعروفة بانتقاداتها الحادة له. وجرت عملية التفتيش قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات منتصف الولاية التي ستحدد الجهة المسيطرة على الكونغرس، ونفذها عناصر من هيئة تحقيقات الأمن الداخلي وهي الذراع التحقيقية لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة الأمريكية. وأفادت القناة بأن العملية مرتبطة بتحقيق في قضية احتيال جنائي تتعلق بأوراق الهجرة التي قدمها والدها الراحل نيابة عن عضو الكونغرس المولودة في الصومال حين كانت طفلة. من جهته قال توم هومان المسؤول عن إنفاذ قوانين الحدود في إدارة ترامب لفوكس نيوز إنه لا يرغب في الكشف عن تفاصيل قبل صدور أي إعلان رسمي، لكنه أكد أن تحقيقا كان جاريا منذ فترة وأنه تم تنفيذ مذكرة قضائية. وأفادت تقارير بأن التفتيش بدأ حوالي الساعة السادسة صباحا، حيث شوهد عناصر يرتدون سترات الأمن الداخلي خارج مقر إقامة عضو الكونغرس في واشنطن وفق القناة الأمريكية. الضفة الغربية المحتلة. أصيب فلسطينيان أحدهما فتى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة التي شهدت أيضا اعتقالات واحتجاز فلسطينيين وهدم نصب تذكاري للشهداء. وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بالتزامن مع موسم قطف الزيتون الذي بدأ مطلع أكتوبر تشرين الأول الجاري. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تسلمت فتى يبلغ من العمر 16 عاما أصيب بالرصاص الحي في مدينة قلقيلية. وفي قرية عصير القبلية جنوب نابلس أصيب فلسطيني يبلغ من العمر 52 عاما جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب. وأوضح الهلال الأحمر في بيان منفصل أن طواقمه تعاملت مع الإصابة ونقلت الرجل إلى المستشفى. وفي محافظة رام الله اعتقلت قوات إسرائيلية شابا خلال اقتحام بلدة سلواد شمال شرق المدينة. وفي قرية كفر مالك اعتقلت قوات الإسرائيلية فلسطينيا عقب مداهمة مزرعته في المنطقة الشرقية. أما في محافظة جنين فاحتجزت القوات الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين أثناء عودتهم من قطف الزيتون جنوبي بلدة برطع جنوب غرب المدينة. وقالت بلدية برطع في بيان إن هذه الإجراءات تأتي ضمن التضييقات المتواصلة على الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 13 من شهر تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني. تعيش مدينة سيدني حالة من الصدمة والحزن إثر مقتل أب لثلاثة أطفال. فقد تعرض السيد جوشوا جيمس سميث وعمره 36 عاما للطعن حتى الموت في غرب سيدني عندما كان في طريقه إلى منزله قادما من العمل مساء يوم الجمعة الماضي. وتشير تفاصيل الحادث بحسب شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إلى أن الضحية توقف قرب مركز ويستفيلد مامدرويت التجاري ومحطة القطار للحديث مع مجموعة من الشباب يعرفهم عبر أصدقائه وعائلته، وعرض عليهم سحب مبلغ نقدي من الصراف الآلي لمساعدتهم في العودة إلى منازلهم، غير أن مجموعة أخرى من المراهقين استاءت من الحديث مما أدى إلى وقوع هذا الهجوم الوحشي. وأظهرت كاميرات المراقبة محاولة سميث الفرار قبل أن يتم طرحه أرضا، وتوجه السلطات أصابع الاتهام لصبي يبلغ من العمر 13 عاما كان هاربا من شروط الإفراج عنه بكفالة بطعن الضحية مرتين في أجزاء علوية من جسمه مما أدى إلى وفاته، وقد ألقي القبض عليه ووجهت إليه تهمة القتل وخرق شروط الكفالة وجريمة سرقة أخرى. كما ألقي القبض على مراهق آخر يبلغ من العمر 16 عاما في منطقة كبرماتا، ووجهت إليه تهمة التستر على جريمة بعد ثبوت صلته بإخفاء أداة الجريمة وهي السكين. وتواصل الشرطة البحث عن شخصين آخرين متورطين في الاعتداء، وقد نعي الضحية بوصفه أبا مخلصا وشخصا ذا روح جميلة ومعطاء لا يتردد في مساعدة أي شخص يحتاجه، بينما أنشئت حملة تبرعات عبر الإنترنت لدعم أطفاله الثلاثة بعد هذا الفقدان المأساوي. كامبرا. أظهر استطلاعان جديدان للرأي تحولا في توجهات الناخبين الأستراليين مع تراجع شعبية حزب أمة واحدة One Nation برعاية بولين هانسن، وذلك بعد أشهر من النمو والتزايد المستمر في قاعدة مؤيديه بالتزامن مع استئناف البرلمان لجلساته. ووفقا لأحدث استطلاع لرأي الناخبين أجرته مؤسسة باكسيس بولينج أند إنسايتس ونشر في صحيفة The Australian، تراجعت نسبة التأييد لحزب أمة واحدة إلى 28%، بانخفاض قدره نقطتان مقارنة بشهر سبتمبر أيلول ونقطة واحدة منذ منتصف العام. وفي المقابل استعاد حزب العمال نقطتين ليرتفع تأييده إلى 29% لنفس الفترة مقارنة ب 27% في الشهر السابق، على الرغم من تراجعه 4 نقاط منذ يونيو حزيران الماضي. كما ارتفع تأييد الائتلاف المعارض أي حزب الأحرار والوطني نقطة واحدة ليصل إلى 20%. بينما حقق حزب الخضر زيادة بنقطة واحدة ليقف عند 14%. وأكد استطلاع ريزولف بوليتيكال مونيتور التابع لصحيفة ناين هذا التراجع، حيث أظهر انخفاض دعم حزب أمة واحدة إلى 25%، مسجلا تراجعا بنقطتين خلال الشهر الماضي وأربع نقاط منذ منتصف هذا العام. أما فيما يتعلق بنسبة رضا الناخبين عن أداء القيادات السياسية، فقد بلغت نسبة الرضا عن بولين هانسون وعن أدائها كقائدة لحزب أمة واحدة 43% بانخفاض نقطة واحدة عن شهر سبتمبر، بينما أبدى 52% عدم رضاهم عن بولين هانسون. وسجل أنجوس تايلر زعيم المعارضة نسبة رضا بلغت 36%، أي بزيادة نقطة واحدة عن سبتمبر، مقابل 47% قالوا إنهم غير راضين عنه. أما أنتوني ألبانيزي رئيس الوزراء فقد بلغ معدل الرضا عن أدائه كرئيس للوزراء 36%، في حين بلغت نسبة عدم الرضا حوالي 60%، بانخفاض نقطتين عن الشهر السابق لكنها مرتفعة مقارنة بمنتصف العام. ورغم هذه النتائج المتفاوتة، لا يزال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يحتفظ بمركزه كخيار أول مفضل لدى الناخبين لرئاسة الوزراء الأسترالية بنسبة 45%، تليه بولين هانسون بنسبة 30%، ثم زعيم المعارضة أنجوس تايلر بنسبة 25%. وعند سؤال المشاركين عن الأولويات الوطنية الأهم، رأى 38% منهم إن خفض الإنفاق الحكومي يمثل الأولوية الكبرى للتعامل مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. وقد مثل هذا الملف أولوية كبرى لأكثر من نصف ناخبي الحزب الليبرالي، مقارنة ب 22% بين مؤيدي حزب الخضر و 21% بين مؤيدي حزب العمال، الذين يميلون أكثر نحو دعم المواد الأساسية مثل الطاقة والوقود. سيدني، وجهت الشرطة الأسترالية اتهامات لرجل يبلغ من العمر 35 عاما من مدينة سيدني بعد إقدامه على خداع زوجته وإخراجها قسرا من أستراليا إلى باكستان تحت غطاء رحلة إجازة، ليتركها هناك عالقة دون جواز سفرها أو وثائق هويتها. وتشير تفاصيل القضية إلى أن محمد بلال خان استولى على جواز سفر زوجته وأوراقها الثبوتية قبل مغادرة أستراليا في وقت سابق من هذا العام. وخلال التحقيقات أفادت الشرطة بأن الزوجة أقنعت بأن سفرها إلى باكستان هو لغرض قضاء إجازة فقط، ليتبين لاحقا إن الخطة كانت إجبار السيدة على البقاء هناك بشكل دائم، بينما عاد خان إلى أستراليا بمفرده. وكشفت التحقيقات إن خان قام بشراء تذكرة عودة واحدة لنفسه دون إخبار زوجته، مع احتجازه لجواز سفرها وجميع مستنداتها لمنعها من مرافقته. وعلى إثر تلقي بلاغ بالحادثة، داهم محققو الشرطة الاتحادية الأسترالية منزلا في غرب سيدني يوم 16 من سبتمبر، حيث صادروا أجهزة إلكترونية وتذكرة سفر ووثائق شخصية. وقد ألقي القبض على خان، ووجهت إليه تهمة واحدة تتعلق بتسهيل خروج شخص آخر من أستراليا باستخدام التهديد أو الخداع أو الإكراه. وقد مثل أمام محكمة داونينج سنتر المحلية، حيث منح إطلاق سراح مشروط بكفالة على أن تعقد الجلسة القادمة في الأول من شهر ديسمبر. ويذكر أن جريمة الإخراج القسري تعد شكلا من أشكال الإتجار بالبشر، وتنطوي على استخدام الإكراه أو التهديد أو الخداع لنقل شخص خارج البلاد رغما عنه. وتصل عقوبة هذه الجريمة في حال الإدانة إلى السجن لمدة أقصاها 12 عاما. سيدني، تم القبض على شخص بعمر 36 عاما يعمل في نظام الـ NDIS، وكشفت التحقيقات إن هذا الرجل قام بسرقة 1,800,000 دولار أسترالي من خدمات النظام بين الأعوام 2020 و2024 عن طريق تقديم مطالبات لخدمات لم تقدم أصلا. وبعد إلقاء القبض عليه وبدء التحقيقات معه اكتشفت الكارثة، وعلم أن لديه 38 منزلا ولديه 16 سيارة، كما أن لديه أموالا وممتلكات متعددة، وقيمة الممتلكات المصادرة عشرات الملايين من الدولارات اختلسها من نظام الـ NDIS، وتم وضع اليد على جميع هذه الممتلكات. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في لقاء جديد من برنامجنا اليومي المحبوبون في السماء. نتناول في هذه الحلقة صنفا جديدا ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. السماحة معناها السهولة. قال ابن حبيب: تستحب السهولة في البيع والشراء، وليست هي ترك المكايسة فيه، يعني أن تطلب من البائع أن ينقص لك في الثمن، إنما هي ترك المضاجرة ونحوها، والرضا بالإحسان وبيسير الربح إذا كان بائعا، وحسن الطلب إذا كان يطلب دينا. المشاحة في البيع والشراء أمارة على البخل ودليل على الشح، ولا سيما مع المسلمين الذين ينبغي للإنسان المسلم أن يؤثرهم بالشيء اليسير، وتقتضي المروءة إعطاءهم بلا ثمن، فإذا باعهم بثمن فلا أقل من أن يكون سمحا في بيعه لهم، وإذا اشترى الإنسان من أخيه المسلم فلا أقل من أن يكون سمحا في شرائه، ولا أقل من أن يكون سمحا في طلبه لحقه ودينه. وقد حثنا القرآن الكريم على السماحة في آيات عديدة. قال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو يتكلم عن مسائل الطلاق بين الزوجين، يقول الله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره في عند هذه الآية: ومعنى كون العفو أقرب للتقوى أن العفو أقرب إلى صفة التقوى من التمسك بالحق، لأن التمسك بالحق لا ينافي التقوى، ولكنه يؤذن ويشعر بتصلب صاحبه وشدته، والعفو يؤذن بسماحة صاحبه ورحمته، والقلب المطبوع على السماحة والرحمة أقرب إلى التقوى من القلب الصلب الشديد. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله سبحانه وتعالى في صدد الحديث عن المعاملات والمداينة بين الناس، قال جل شأنه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ففي هذه الآية وجه الله تعالى الدائنين إلى التيسير على المدينين المعسرين، فعلمهم الله بذلك سماحة النفس وحسن التغاضي عن المعسرين. فهكذا ينبغي أن يكون الإنسان المؤمن في جميع أحواله سهلا لينا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. صححه الألباني. قال العلامة القاري رحمه الله: أي تحرم النار على كل سهل في قضاء حوائج الناس، أو معناه أنه سمح القضاء، سمح الاقتضاء، سمح البيع، سمح الشراء. فمن كان سهلا مع الناس سهل الله تعالى له، كما جاء في الحديث الصحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتى الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال الرجل: ولا يكتمون الله حديثا، يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز يعني التسهيل والتيسير، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله جل شأنه: أنا أحق بهذا من تجاوزوا عن عبدي. قال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. قال العلامة النووي رحمه الله: التجاوز والتجوز معناهما المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير، وهذه الأحاديث وأمثالها فيها فضل إنظار المعسر والوضع عنه إما كل الدين وإما بعض الدين قليل أو كثير، وفيها بيان فضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء سواء استوفى من موسر أو معسر. السماحة سبب للسعادة وهناءة العيش، لأن الإنسان السمح بخلقه هذا يتكيف مع الأوضاع الطبيعية والاجتماعية بسرعة مهما كانت غير ملائمة لما يحب أو لما تهوى نفسه. يستطيع سمح النفس الهين اللين أن يظفر بأكبر قسط من محبة الناس له وثقة الناس به، لأنه يعاملهم بالسماحة، يعاملهم بالبشر ولين الجانب والتغاضي عن السيئات والنقائص. فإذا دعاه الواجب إلى تقديم النصح كان لينا رفيقا في نصحه، سمحا هينا يسر بالنصيحة ولا يريد الفضيحة، يسد الثغرات ولا ينشر الزلات، يعامل الناس بالسماحة في الأمور المادية، فإذا باع كان سمحا وإذا اشترى كان سمحا، وهكذا في سائر أحواله. سمح النفس الهين اللين يجلب لنفسه الخير الدنيوي بتسامحه، وذلك لأن الناس يحبون الإنسان المتسامح الهين اللين فيميلون إلى التعامل معه، فيكثر عليه الخير بكثرة محبيه والواثقين به. صاحب السماحة يجلب لنفسه رضا الله سبحانه وتعالى كما يتسبب في الخير الأخروي العظيم، فإن السماحة من أعظم الأسباب التي توصل الإنسان إلى رضوان الله. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الإيمان الصبر والسماحة. فالصبر يحول بين الإنسان وبين فعل ما حرم الله، والسماحة تدعو هذا الإنسان إلى أن يفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى وتجود نفسه بذلك. فاحرص أخي المسلم واحرصي أختي المسلمة على التخلق بهذا الخلق العظيم السماحة، فهو نصف الإيمان. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه جواد كريم.
0: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا، نخوض البحر بهالسفينة ونرفع رايتنا فينا.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
3: دار الفتوى. إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم نجوم في سماء الإسلام.
4: العلامة ابن حبان

0: العلامة ابن حبان من أوعية العلم وعقلاء الرجال.
1: أخذ ابن حبان العلم عن أكثر من 2000 شيخ،

0: العلامة القاضي محمد بن حبان إمام عصره من أوعية العلم في اللغة والفقه والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال، كان على قضاء سمرقند زمانا، وكان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار، عالما بالطب والنجوم وفنون العلم، ألف المسند الصحيح والتاريخ والضعفاء.
1: هو الإمام العلامة الحافظ محمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي القاضي شيخ خراسان وأحد الأئمة الرحالين والمصنفين. يقول ابن حجر في لسان الميزان:
0: كان ابن حبان من أئمة زمانه، وطلب العلم على رأس 130 للهجرة، وكان من فقهاء المدن وحفاظ الآثار والمشهورين في الأمصار والأقطار.
1: ولد ابن حبان في مدينة بوست، وهي مدينة بين سجستان وغزنة هراء، كثيرة الأنهار والبساتين، وصفها السمعاني في الأنساب بأنها بلدة حسنة كثيرة الخضر. خرج منها جماعة من الأئمة والعلماء، وعرج عليها العشرات من العلماء والرجال.
0: درس ابن حبان القضاء في سمرقند وغيرها من المدن بخراسان، ثم ورد نيسابور سنة 34 و300 للهجرة. يقول الحاكم أبو عبد الله: وحضرناه يوم جمعة بعد الصلاة، فلما سألناه الحديث نظر إلى الناس وأنا أصغرهم سنا، فقال: استملي. فقلت: نعم. فاستمليت، ثم أقام عندنا وخرج إلى القضاء إلى نسا.
1: عاد ابن حبان إلى نيسابور سنة 37 و300، فبنى الخانقاه في باب الرازيين، ثم خرج سنة 340 إلى وطنه في بوست، وكانت الرحلة في إقليم خراسان إلى مصنفاته.

0: لما بلغ الإمام ابن حبان سن النضج والإدراك انكب على العلوم يغترف من بحرها، فكان ينتقل في حلقات الشيوخ والحفاظ من أهل بلده حتى حصل على جملة صالحة منها، ودفعه حبه للسنة النبوية المطهرة وللحديث النبوي إلى التعمق في دراسته وحفظه والتخصص فيه.
1: ولم يكتف ابن حبان بالاقتصار على شيوخ بلده، فدفعه حبه للعلم إلى الرحلة في طلب الحديث، فبدأ رحلته على رأس 103 للهجرة وطاف البلاد حيث التقى أعلامها من الفقهاء والعلماء.
0: وقد عد ابن حبان شيوخه فبلغوا أكثر من 2000 شيخ. قال شيخ الإسلام السبكي في طبقات الشافعية: أبو حاتم بن حبان البستي الحافظ الجليل الإمام صاحب التصانيف، سمع الحسين بن إدريس الهروي وأبا الخليفة والنسائي وعمران بن موسى والحسن بن سفيان وابن خزيمة وخلائق لا يحصون بخراسان والعراق والحجاز ومصر والجزيرة.
1: صنف ابن حبان رحمه الله تصانيف لم يسبق إلى مثلها، ورحل فيما بين الشاش في المغرب العربي والإسكندرية، وأخذ الفقه عن أبي بكر خزيمة في نيسابور، وكتب بالبصرة عن أبي خليفة الجماحي.
0: عرج على ابن حبان الكثير من علماء عصره، منهم الحافظ أبو عبد الله محمد النيسابوري صاحب المستدرك المتوفى سنة 45 للهجرة، وأبو علي منصور بن خالد الذهلي المتوفى سنة 240 للهجرة، وأبو معاذ عبد الرحمن السجستاني، ومحمد بن أحمد الطوقاني، وجعفر بن شعيب بن محمد السمرقندي.

0: كانت الرحلة في طلب الحديث النبوي الشريف سنة متبعة عند الأئمة، فلم يكن أحدهم يقنع بأخذ العلم عن أهل بلده، لذلك درج ابن حبان على سنتهم، فطاف بلاد الإسلام والتقى بأعلامها واستمع إليهم ونقل عنهم، ودامت رحلته المباركة إلى العلم نيفا 30 عاما.
1: زار ابن حبان معظم البلدان في الخلافة الإسلامية، وفي كل بلد حل فيه كان له شيخ أو شيوخ تلقى عنهم العلم وروى عنهم الحديث، في مرو ونسا ونيسابور وأرغيان وجرجان وواسط والري والكوفة ونصيبين وحلب وإنطاكية وبيروت وحمص. قال الحاكم عنه: أبو حاتم بن حبان كبير في العلوم وكان يحسد لفضله. وقال الخطيب البغدادي: كان ابن حبان ثقة نبيلة، ومن الكتب التي تكثر منافعها إن كانت على قدر ما ترجمها به واضعها مصنفات أبي حاتم محمد بن حبان البستي، ومثل هذه الكتب الجليلة كان يجب أن يكثر بها النسخ، فيتنافس أهل العلم ويكتبوها ويجلدوها إحرازا لها، ولا أحسب المانع في ذلك إلا قلة معرفة أهل تلك البلاد بمحل العلم وفضله وزهدهم فيه ورغبتهم عنه وعدم بصيرتهم به.
0: قال ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان:
1: كان ابن حبان رحمه الله مكثرا من الحديث والرحلة والشيوخ، عالما بالمتون والأسانيد، أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره، ومن تأمل تصانيفه تأمل منصف علم أن الرجل كان بحرا في العلوم. يذكر ابن حبان في صحيحه أن شرطه في نقلة ما أودعناه كتاب السنن، فإننا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته 5 أشياء: أولا، العدالة في الدين بالستر الجميل، ثانيا، الصدق في الحديث بالستر الجميل، ثالثا، العقل بما يحدث من الحديث، رابعا، العلم بما يحيل من معاني الآثار، خامسا، المتعرى خبره من التدليس. فكل من اجتمعت فيه الخصال 5 احتججنا بحديثه وبنينا الكتاب على رواياته، وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال لم نحتج به. ثم إني تدبرت الصحاح، يضيف ابن حبان، لأسهل حفظها على المتعلمين، وأمعنت النظر فيها لئلا يصعب وعيها على المقتبسين.
0: صحيح ابن حبان من أجمع المصنفات من الأخبار النبوية، ومن أنفع المؤلفات من الآثار المحمدية. وللعلامة ابن حبان مؤلفات عديدة، منها المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع والمشهور بصحيح ابن حبان، وكتاب الثقات، ومعرفة المجروحين والضعفاء من المحدثين، ومشاهير علماء الأمصار، وروضة العقلاء، ونزهة الفضلاء، وأسماء الصحابة، وتفسير القرآن. وقد عدها العلماء إلى ما يقرب من 60 مؤلفا وكتابة.
1: أرخت وفاة الحافظ ابن حبان ليلة الجمعة 8 شوال 54 للهجرة، ودفن بقرب داره التي جعلها مدرسة لأصحاب الحديث، وجعل فيها خزانة كتب، وجعلها تحت يد من بذلها لمن يريد نسخ شيء منها، ودفن ببست التي ازدهرت بجمالها. قالوا في مدحها: إذا قيل أي الأرض في الناس زينة، أجبنا وقلنا: أبهج الأرض بستها، فلو أنني أدركت يوما عميدها لزمت يد البستي دهرا وبستها.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان نجوم في سماء الإسلام.
3: إعداد الشيخ جمال بشاشة، تقديم ندى كريم وماجد طعمي، تنفيذ رامز بكداش.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لفضيلة الدكتور زغلول النجار رحمه الله تعالى في درس من دروس تفسير القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم إن شاء الله سورة البروج، وسورة البروج سورة مكية وآياتها 22 آية، وسميت بهذا الاسم لاستهلالها بقسم من الله سبحانه وتعالى بالسماء ذات البروج. والبرج هو المرتفع البين من الشيء، يعني كل شيء مرتفع وواضح يسمى برجا، سواء كان بناء أو غير بناء. فبرج في اللغة العربية يعني ظهر وارتفع. ومن معجزات القرآن الكريم أن يسمي السماء باسم أو وصف السماء ذات البروج، لم يقل السماء ذات النجوم، لأن كثير من النجوم مخفي لا يرى، يعني لا يراه الإنسان. ولذلك أول لمحة إعجازية في هذه الصورة أن يقول ربنا تبارك وتعالى والسماء ذات البروج، يعني ذات النجوم المرتفعة العالية الواضحة البينة للناس. وربنا تبارك وتعالى غني عن القسم العبادي، لكن إذا جاءت الآية القرآنية الكريمة في صيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم. يعني أي آية فيها قسم يعني تنبيه لنا إلى أهمية المقسم به وأهمية جواب القسم. فلا بد للمسلم عندما يقرأ آية فيها قسم أن يبحث يعني ما هي الأهمية لهذا الأمر المقسم به، وما أهمية جواب القسم، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن قسم العباد، من نحن حتى يقسم لنا ربنا تبارك وتعالى. تبدأ الصورة الكريمة بقسم من الله سبحانه وتعالى فيقول والسماء ذات البروج. طبعا السماء وحدها من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، يعني علم الفلك من أعظم العلوم التي تثبت الإيمان في القلب، لأنه يطلع الإنسان على جانب من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. فعلم الفلك علم عظيم حقيقة، يعني أهمل أخيرا في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي، مع أن احنا يعني المسلمون هم الذين وضعوا أسس علم الفلك. يعني أذكر أن أينشتاين هذا اليهودي يعني له كلام، كتاب اسمه Out of My Later Days من أيام الأخيرة، بيقول فيه أن أعظم خاطرة يمكن أن تجيش بها النفس الإنسانية هي تلك المعاني التي تتردد في ذاته عندما يقف متأملا في هذا الكون، فإنه يرى نفسه أمام ظلام دامس، ولكنه يستطيع أن يستشف من وراء هذا الظلام جمالا ما بعده جمال، وكمالا ما بعده كمال، وقدرة ما بعدها قدرة. وإن يقول هذا الموقف عندي هو موقف التعبد عند الخلائق، يعني الواحد فعلا ما يتأمل في الكون يعني وسيلة من وسائل التعرف على جانب من طلاقة القدرة الإلهية، أن الله سبحانه وتعالى الذي أبدع هذا الكون لابد أن له من القدرة ما لا يتخلل العقل البشري، يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، فالقسم بالسماء وارد وجاء في القرآن مرات عديدة، يقول والسماء ذات البروج، فخص السماء بالبروج. ونحن نعلم من القرآن الكريم أن النجوم هي زينة السماء الدنيا، يعني باقي السماوات لا نعرف لها زينة غيب، ولولا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خلق سبع سماوات طباقا ما كان أمام الإنسان من وسيلة للوصول لهذه الحقيقة، لأن مع تقدم علم الفلك في زماننا لم يصل الإنسان بعد إلى نهاية السماء الدنيا، يعني لازلنا في جزء من السماء الدنيا. وأبعد نجم يراه الإنسان من على سطح الأرض، يعني وصل له علم الإنسان نصف قطره عنا 24,000,000,000 سنة ضوئية، والسنة الضوئية 9.5 مليون كيلومتر. لكم أن تتخيلوا يعني شيء لا يكاد العقل البشري أن يتخيله. وبعدين مع تعقيد بناء السماء يتحرك كل جرم فيها بدقة فائقة، دقة لا يتخيلها العقل البشري. فالقسم بالسماء وارد، ثم القسم بالبروج كصفة من صفات السماء، قال والسماء ذات البروج. والبروج هي يعني النجوم البعيدة عنا والتي ترى في دائرة حول الأرض، يعني أقصى ما يراه الإنسان من السماء بيشكل دائرة، يعني لأن السماوات السبع كما أشرنا في لقاء سابق عبارة عن سبع كرات يغلف الخارج منها الداخل فيه، مركزها الأرض، والأرض عبارة عن سبع كرات أيضا يغلف الخارج منها الداخل فيه، فمركز الكون كله هو مركز الأرض، وهذا ما لا يعرفه كثير من الناس. فلما بيبص الإنسان إلى السماء من على سطح الأرض بيرى دائرة محيطة به، كرة كاملة محيطة بالإنسان. هذه الدائرة أودع ربنا تبارك وتعالى فيها كما هائلا من النجوم، نظرا للبعد الشاسع بيننا وبين أبعد ما نراه في هذه السماء، فنرى النجوم كتجمعات، يعني لا نرى النجم منفردا لكن نرى تجمع للنجوم بسموها كلاسترز، تجمعات للنجوم. هذه التجمعات بتعطي أشكال يسموها يعني الحمل أو الكبش، الثور، الجوزاء أو التوأمان، السرطان، الأسد أو الليث، السنبلة أو العذراء، الميزان، العقرب، القوس أو الرامي، الجذي أو التيس، الدلو أو الساق أو ساك بالماء، الحوت أو سمكة. يعني كما يراها الإنسان يرى هذا التجمع من على سطح الأرض بيصفه بوصف حتى يتعرف عليه، لكن هذه ليست تجمعات حقيقية، هي تظهر لأهل الأرض كأنها تجمع، وقد تكون المسافات بينها آلاف الملايين من الكيلومترات، لكن لضخامة المسافة بيننا وبينهم نحن نرى هذه البروج كتجمعات. طيب ما فائدة هذه التجمعات؟ توصل العلم إلى أن السماء كالأرض تماما، يعني لها خط استواء زي الأرض ما لها خط استواء، لها قطب شمالي زي الأرض ما لها قطب شمالي، لها خطوط طول وخطوط عرض كما أن الأرض لها خطوط طول وخطوط عرض. فبنرى هذه التجمعات النجمية على دائرة حول الأرض في وسط هذه الكرة العظيمة، يعني تجمعات في كل الكرة، يعني في كل سماء الدنيا هذه التجمعات النجمية موجودة. أنا بأكد مرة أخرى أن هذه ليست تجمعات حقيقية، ولكن نظرا لضخامة الأبعاد بيننا وبينها تبدو كما لو كانت تجمعات حقيقية. وهذا كان له معنى أوضحه لحضراتكم الآن. طيب ليه أنا بقول أنها ليست تجمعات حقيقية؟ لأن بعض الناس تخيلوا أن هذه الأشكال لها أثر على الإنسان على الأرض، وهذا كلام فارغ، يعني لا أساس له من العلم، علم بأن كل الجرائد وكثير من المجلات في عالمنا الإسلامي يقول برجك إيه، يعني شوف طالعك في اليوم. يا أخوانا يعني هذه النجوم بعيدة عنا جدا، ويعني لا يتخلى العقل البشري بعدها عنا، فليست أبدا لا يمكن أن تكون تؤثر على الأرض أو على الكائنات على الأرض. فعملية استطلاع البرج خرافة من خرافات المضللين، لا يجوز لمسلم أو مسلمة أن يقع فيها أبدا. هذه تجمعات جعل لها ربنا تبارك وتعالى قيمة علمية عظيمة. وهي إيه؟ عندما نظر العلماء وجدوا أن في الدائرة المحيطة بالأرض في 88 برج، يعني 88 تجمع للنجوم. هذه التجمعات يعني لاحظ الفلكيون أن الأرض تدور حول محورها من الغرب إلى الشرق، تبدو الشمس مشرقة علينا من المشرق وغائبة عنا في المغرب، وتبدو دائرة النجوم أو دائرة البروج أن نراها تتحرك بعكس حركتنا، يعني نحن نتحرك من الغرب إلى الشرق، فتبدو دائرة النجوم تتحرك من الشرق إلى الغرب، يعني عكس حركة الأرض لأن إحنا اللي نبعد عنها، وهي حركة ظاهرية. هذه النجوم لبعدها عنا الشاسع بسموها الثوابت، كأنها ثابتة، نحن لا ندرك يعني حركتها لضخامة أبعادها عنا. بعدين لاحظ العلماء بدقة شديدة أن الدائرة 360 درجة، يعني قسمها ربنا تبارك وتعالى على 12 زاوية، يعني 360 على 12 يطلع 30، كل 30 درجة تمثل شهر من شهور الشمسية للأرض، كل 30 درجة شهر من شهور. فكأن هذه البروج جعلها رب العالمين وسيلة من وسائل تحديد الشهور الشمسية لأهل الأرض، لذلك أقسم بها ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن قسم العبادة. يعني كل شهر من الشهور الشمسية نرى الشمس تقع في تجمع من هذه التجمعات، فأصبح من 88 برج دول في 12 برج أساسيين والباقي فرعيين، يعني ندرك بهم الشهور لكن ندرك بهم السنة هي الـ 12 برج الأساسية. فهي البروج هذه جعلها ربنا تبارك وتعالى وسيلة من وسائل تحديد الشهر الشمسي، كما جعل دورة القمر حول الأرض وسيلة من وسائل تحديد الشهر القمري. وبما أن القمر هو أقرب أجرام السماء إلينا، فحركته بالنسبة لأهل الأرض منضبطة انضباطا شديدا، يعني أدق حركة لجرم في السماء نراه وحركة القمر. القمر بيكمل دورته في هذه البروج في كل يومين ونصف، يعني يقع في البرج اللي الشمس تقع فيه كل شهر، هو يتمه في عشان قربه منا يتمه في يومين ونصف. بالشكل ده ما اضرب انا يومين ونصف في 12 هيطلع 24 28 ومعين القمر بيختفي يوم او يومين، لذلك شهر القمري اما 29 او 30. لذلك هذه البروج لها أهمية كبرى، وأهميتها تتلخص في تحديد يعني الشهور الشمسية، كما تحدد لنا أيام القمر، يعني نستطيع اللي يراقب بدقة يقدر يحدد أيام القمر بدقة شديدة. وإن كانت أيام القمر نحددها أيضا بمساحة النور على سطح القمر، يعني القمر حينما يختفي يعني يقع بين الأرض والشمس يكون وجهه المنير موجه للشمس، وجهه المظلم موجه للأرض، ويسمى القمر في هذه المرحلة مرحلة المحاق، ويبقى في هذه المرحلة يوم أو يومين. مجرد أن يخرج من ظل الأرض بيبان قوس منير على طرفه السفلي، ولذلك قرناه إلى أعلى، يبان قوس له قرنين، القرنين إلى أعلى، فنعرف بها الهلال الوليد. وبعدين كل ما يتحرك تزداد مساحة النور على سطحه، يعني عندما يصبح نصف دائرة هذا ليلة السابع من الشهر القمري، أما بعد شوية دينا الأحدب الأول، النصف دائرة دي تبقى أحدب، تبقى شبه بيضة يعني شكل بيضاوي. وبعدين أما يأتي مقابل على استقامة الأرض مع الشمس يعطينا البدر الكامل، ثم يتناقص مرة أخرى يدينا الأحدب الثاني، وبعدين التربيع الثاني، ثم الهلال المتناقص. وسبحان الله الهلال المتناقص يكون قرناه إلى أسفل، الهلال الوليد قرناه إلى أعلى. ولذلك بنقول لا يجوز للمسلمين أن يختلفوا على ميلاد الهلال أبدا، لأن ميلاد الهلال حركة كونية ليست حركة محلية، يعني الهلال لا يولد لكل دولة يعني في وقت خاص بها، لا حركة كونية، يعني إذا رؤي الهلال في أي دولة من دول العالم دخل الشهر بالنسبة للكرة الأرضية بالكامل مع حساب الفارق الزمني اللي هو 12 ساعة بالزائد أو 12 ساعة بالناقص. لذلك يقسم ربنا تبارك وتعالى بالسماء والبروج، ويقول والسماء ذات البروج، أولا لعظمة بناء السماء ولأهمية هذه البروج في تحديد الشهر الشمسي وتحديد اليوم القمري. أرجو أن يكون هذا واضح. وبالتالي لا يجوز أبدا أن نتبع يعني دعاة الفتنة ودعاة الخروج عن الدين اللي يقول لك كل برج له صفات معينة. وللأسف شديد والله أقابل المسلمين ومسلمين يعني من المصلين يقول لك لا والله الكلام ده صحيح، لأن اللي بيتولدوا في شهر واحد لهم صفات واحدة يعني، وهذا كلام غير صحيح. يعني أنا يعني درست سنة في كاليفورنيا، كنت أستاذ زائر في جامعة كاليفورنيا. كاليفورنيا فيها لوس أنجلوس يعني فيها مرصد من أكبر مراصد الفلك في العالم، فرحت زرته يعني عشان أشوف آخر ما وصلوا إليه. والله يا إخوة أخوات وجدت كتاب كتبوا 7 من كبار علماء الفلك، عنوانه أسترولوجي إز ميث، التنجيم خرافة. التنجيم لا أساس له من العلم أبدا، لبعد هذه النجوم عنا وانعدام تأثيرها على الأرض، يعني بلايين البلايين من الكيلومترات بعيدة عنا، فكيف تؤثر على أهل الأرض؟ وكل واحد يقول لك برجك إيه وعشان أحكي لك صفاتك، هذا كلام لا أساس له من الصحة. وأنا بعيب والله على كثير من الجرائد والمجلات التي لها صبغة إسلامية أحيانا، يعني الدستور عندكم هنا أصحابها ناس مش إسلاميين والناس لهم تاريخ مجيد، يعني طلع الأبراج، يعني عيب والله بالنسبة للمسلم. والكفار يقولون أنها خرافة وإحنا أولى الناس بذلك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث جميل يقول فيه: من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال: يا رسول الله نسألهم فيصدقون. فيرد صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يرهقهم الجن، هو لا يصدق، الجن يسترق السمع ويسمع جملة من ملك إلى ملك فينقلها للكاهن أو العراف أو الساحر فيضيف لها 100 كذبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلم لابد أن يطهر حياته من هذه الملوثات للعقيدة، يعني الغيب لا يعلمه إلا الله، والمسلم لابد أن يصحح علاقته بربه حتى تستقيم حياته الحاضرة والمستقبلة. طيب بيقول: والسماء ذات البروج، قسم من الله سبحانه وتعالى بالسماء وحددها بالسماء ذات البروج. ولما أقول السماء ذات البروج يعني السماء الدنيا، احنا قلنا في 7 سماوات، وقلنا كلمة السماء تأتي في القرآن الكريم بسبعة معاني مختلفة، يعني لابد أن يحددها المسلم حتى يفهم دلالة الآية. كنتش أعرف القرآن بيتكلم على أي سماء، عمري ما هفهم الآية. أما يقول والسماء ذات البروج يبقى المقصود السماء الدنيا يعني. طيب والسماء ذات البروج، وبعدين يقول: واليوم الموعود. واليوم الموعود هو يوم القيامة الذي وعد ربنا تبارك وتعالى عباده به، وهو وعد سيتحقق حتما لأن وعد الله لا يختلف. وكثير من أهل الأرض ينكرون القيامة، ينكرون الآخرة، ينكرون البعث، فأقسم به ربنا تبارك وتعالى تعظيما لشأنه وتوكيدا على حتمية وقوعه. قال: والسماء ذات البروج واليوم الموعود. وإن يقول: وشاهد ومشهود. والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد يوم الجمعة، وأن المشهود هو يوم عرفة. فيوم الجمعة خيرة الله لنا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيمتدح يوم الجمعة، يعني الذي يغفل كثير من الناس عن فضله. ويمكن أنا أشرت في لقاء سابق أن الأصل في أيام الأسبوع أن الأحد هو أول يوم من الأسبوع، واحد، الاثنين اليوم الثاني، الثلاثاء اليوم الثالث، الأربعاء اليوم الرابع، الخميس اليوم الخامس. الجمعة يوم اجتماع المسلمين لعبادة الله، والسبت يوم الراحة، السبات النوم أو النعاس. فالأصل في ترتيب الأسبوع كان هكذا، ولكن الناس يلخبطوا كل شيء. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة بيقول للصحابة: قل نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن يعني المسلمين، يعني أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل نحن الآخرون، ليه؟ لأنه هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول من يبعث إن شاء الله، أول من يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أمته. فيقول: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. يقول: بيد أن القوم قد أوتوا الكتاب من قبلنا فاختلفوا فيه، وهدانا الله تعالى لما اختلفوا فيه من الحق، ولو أوتيناه من بعدهم فهدانا الله إلى ما اختلفوا فيه من الحق. بيستشهد على ذلك يقول فهذا يومهم، يوم الجمعة الذي كانوا يتعبدون الله فيه، يقول فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه وهدانا الله تعالى إليه، فأصبح القوم لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. شوفوا عظمة الكلام، الله يا أخوة وأخوات، يعني كلام يهز القلب. يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أن القوم قد أوتوا الكتاب من قبلنا فاختلفوا فيه، وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله إلى ما اختلفوا فيه من الحق، فأصبح القوم لنا، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه يوم الجمعة. يعني كانوا يتعبدون الله في يوم الجمعة، اليهود والنصارى وكل الأمم السابقة، يقول فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه وهدانا الله تعالى إليه، فأصبح القوم لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فيوم الجمعة يوم له عند رب العالمين منزلة كبيرة جدا، الدعاء فيه مستجاب، الطاعة فيه مضاعفة الأجر، يعني تشهده الملائكة، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. فالشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. يقول سيدنا رسول الله له أحاديث كثيرة في فضل يوم الجمعة، يقول إن سيد الأيام يوم الجمعة وهو الشاهد، والمشهود يوم عرفة. ويقول صلى الله عليه وسلم أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب له، ولا يستعيذه من شر إلا أعاذه الله منه. فيوم الجمعة يوم يعني له عند رب العالمين منزلة عظيمة، نرجو ألا يحرمنا الله من أجره إن شاء الله. فيقول والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. طيب أين جواب القسم؟ جواب القسم غير موجود، ولكن يستنتج من سياق الآية. سياق الآية يعني إيه؟ هو الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وموجه لأهل مكة، يعني في أوائل البعثة، لأن هذا من القرآن المكي. المقصود إيه؟ أن رب العالمين يقول إن كفار قريش ومشركيها وكل كافر ومشرك بعدهم لن يدخل الجنة حتى يؤمن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بالتوحيد الخالص لله. ليه؟ لأن أصحاب الأخدود أشركوا بالله، والملك بتاعهم كان يدعي أنه هو إله، يقول هل لكم إله غيري، يدعي الألوهية وينكر النبوة. طيب أصحاب الأخدود هذا في أقصى جنوب الغربي من السعودية، منطقة اسمها نجران. والأخدود يعني إيه؟ يعني الحفر في الأرض، الشق في الأرض الذي يأخذ هيئة مستطيلة، يعني منخفض في الأرض له هيئة مستطيلة، وخد الأرض يعني شقها، يعني كون فيها منخفضا مستطيلا. أصحاب الأخدود دول لهم قصة يعني سجلها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فبيقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن اليهودية وصلت إلى الحبشة عن طريق أحد أبناء سليمان عليه السلام، واليهودية دين توحيد أصلا، يعني قبل أن ينحرف اليهود عن منهج الله سبحانه وتعالى ويشركوا بالله. فاليهود كان أمة موحدة ثم أشركت، فعبدوا يعني قالوا عزير ابن الله، وعبدوا عزير يعني من دون الله، أو أشركوا في عبادة الله بعزير عليه السلام. لكن اليهودية الصحيحة انتقلت من الحبشة إلى اليمن، ولذلك لازال في اليمن بعض اليهود إلى يومنا هذا. بعدين انحرفت اليهودية فانحرف أهل اليمن أيضا، وكانوا يعني أهل شرك. بعدين لما بعث عيسى عليه السلام وصلتهم دعوة عيسى عليه السلام، دعوة التوحيد، فبعض المتهودون دول الذين تهودوا في اليمن يعني تحولوا إلى التوحيد. فكان عندهم ملك يهودي أو يدعي اليهودية، هذا الملك بدأ يضطهد الذين تحولوا إلى التوحيد. اضطهاد شديد. يعني كل من يدعو إلى التوحيد يجبره على الشرك بالله أو على عبادته هو الملك. كان اسمه ذو نواس الملك في هذا القرن السابع الميلادي، يعني قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بحوالي 50 سنة، يعني سنة 523 ميلادي. فحكم اليمن ذو نواس باسم اليهودية، وهو كان مشركا وكان يدعي أنه هو إله يعني. فلما وصلت دعوة عيسى عليه السلام إلى اليمن وبدأ أفراد من اليمن يؤمنون بوحدانية الله سبحانه وتعالى ويدعون إليها، بدأ ذو نواس هذا يضطهدهم، وبالغ في اضطهاده أنه حفر أخدود، والأخدود هذا لازال موجود إلى يومنا هذا، أنا زرته والله لازال موجود يعني في نجران، وحتى بقايا الذين أحرقهم لازال موجود إلى الآن. وهذا من عظمة القرآن الكريم أن يذكر هذه القضية التي كانت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بحوالي 50 سنة. فشق الأخدود وأمر بالحطب، ملأه بالحطب وأشعل فيه النيران، وين يجيب الواحد من الذين آمنوا بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى ويقول له من ربك؟ يقول له ربي الذي خلقني، ربي هو ربك. يقول له لا، يعني أنا ربكم الأعلى. فلا يقبل، يرموه في الأخدود، فحرق أعداد كبيرة من الناس. ويروى يعني برضو من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيدة كانت تحمل رضيعها، فسألها من ربك؟ قالت ربي الله. لا لا أنا ربك، يعني لازم تؤمني بي، ربي وربك الله. ف يعني أمر بإلقائها في الأخدود، فترددت قليلا فينطق هذا الرضيع، يقولها يا أمه اثبتي على الحق، اثبتي على الحق. فألقيت هي ورضيعها في هذا الأخدود. فيعني صورة من صور التجبر، تجبر المشركين على الخلق. وما أكثر هذه الصور الآن، يعني حتى إلى يومنا هذا ما يحدث في بعض الساحات العربية، قد لا يعلن، والله حتى بعضهم أعلنوا. يعني أنا رأيت والله على التلفاز يعني رجل من كبار المثقفين السوريين، لأنه ظهر على إحدى القنوات الفضائية المعادية لسوريا، حفروا له حفرة ووضعوه حتى رأسه مع فقد الظاهرة. فالرجل الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالكفر الوخيم مرة يقول لا، يقول لا إله إلا بشار، وردموا عليه الحفرة، يعني لم ينطق بكلمة الكفر، رد منهم. فبيقرر صورة أصحاب الأخدود تماما، وما أكثر كفر البشر حقيقة. فقال ربنا تبارك وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، جواب ذلك إيه؟ يعني بعد قال قتل أصحاب الأخدود، يعني هلك أصحاب الأخدود، أن الناس في مسيرتهم الطويلة من آدم إلى قيام الساعة تحركوا بين التوحيد والشرك، بين الإيمان والكفر، بين الاستقامة على منهج الله والخروج على منهج الله، فتحذر من الشرك أو الكفر بالله سبحانه وتعالى. فأقول يعني والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، أقسم ربنا تبارك وتعالى بهذه القضايا الكبرى، أقسم بها ربنا تبارك وتعالى على ألا كل يعني من يقع في حبائل الشرك أو الكفر بالله سبحانه وتعالى مصيره سيكون مصائر أصحاب الأخدود. فقال قتل أصحاب الأخدود، قتل يعني هلك أو لعن، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. وكانت النار هنا يعني تعود إلى الأخدود، لأنه ملأه بالحطب وأشعل فيه النيران حتى تأججت. فقال النار ذات الوقود، يعني الحطب المتراكم فوق بعضه. إذا قيلت بالضم الوقود هو شدة الاشتعال، والمعنى واحد، يعني الأخدود هذا المليء بالحطب المشتعل يعني بالنيران، والتي اشتدت نيرانه بشكل غير عادي. فأقول النار ذات الوقود، والآية عائدة على الأخدود بمعنى لعنة، وقتل أصحاب النار ذات الحطب الكثير والاتقاد الشديد في الحفرة المستطيلة التي خدوها في الأرض، يعني حفروها في الأرض. يقول إذ هم عليها قعود، يعني كانوا يعني يتمتعون برؤية عذاب الموحدين، جالسين على ضفاف هذا الأخدود ويفرحوا جدا ويهللوا، يعني يشعر الناس بفرحهم الشديد بحرق الموحدين في هذه النيران. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني يشهدون يعني ما يفعل في المؤمنين الموحدين من تعذيب. وإن يقول ربنا وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. شوف الموقف، يعني اللي على ضفاف الأخدود كفرة ومشركين، واللي في النيران الموحدون. وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني كل انتقامهم منهم ليه؟ لأنهم أصروا على أن يبقوا على التوحيد، ألا يشركوا بالله سبحانه وتعالى. بعدين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعدين الشرك، والله يا أخوة وأخوات، يعني الشيطان يوصله إلى قلب الإنسان كدبيب النملة السوداء على صخرة الملساء في الليلة الظلماء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يتسرب إلى قلب الإنسان يعني بخبث شديد وببطء شديد للغاية. ولذلك لابد للمسلم والمسلمة أن يطهر قلبه من أي لمسة شرك. يعني كثير من الناس يعني ينافق رئيسه مثلا ويعلم أن هذه صورة بصور الشرك، ينافق مسؤول كبير في الدولة ولا يعلم أن هذه ظاهرة من ظواهر الشرك، ينافق شخص عنده مصلحة عنده ولا يعلم أن هذه ظاهرة من ظاهر الشرك. فالمسلم والمسلمة لابد أن يحرص حرصا شديدا على تطهير قلبه من أي لمسة من لمسات الشرك، أن يتأكد يعني تأكدا قاطعا بأنه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله. اخلص لربك واعلم أن الله سيدافع عنك، ولا تهاب أي إنسان لأنه هو ضعيف زي ما أنت ضعيف، لا يملك من أمرك شيئا، يعني أمورك كلها بيد الله سبحانه وتعالى. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. ربي هو الذي يملك كل شيء، نحن يعني ما نملكه في هذه الدنيا وديعة عندنا. والشاعر القديم يقول وما المال والأهلون إلا ودائع، ولابد يوما أن ترد الودائع. إن كان مال أو أهل هي ودائع عندك، وديعة عندك. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولابد يوما أن ترد الودائع. فالله هو مالك كل شيء، يعني وهو استخلفنا، إن كان أعطانا مال استخلفنا فيه ليمتحننا بهذا الاستخلاف، أعطانا نسل استخلفنا فيه ليرى كيف سنربي هذا النسل. يقول وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يعني كل كلمة ينطق بها الإنسان، كل حركة يتحركها، كل قرار يتخذه، كل كلمة يكتبها مدون، وسيعرض على الإنسان يوم القيامة وقول له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ده معنى والله على كل شيء شهيد. فما كره الكفار من المؤمنين والمؤمنات إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. والعزيز يعني الشديد في انتقامه من الظالمين، يعني صفة العزيز يعني الذي له القدرة على أن ينتقم من الكفار والمشركين ومن الظلمة والمتجبرين الذين يظلمون الخلق والذين يفسدون في الأرض. وما نقوا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. العزيز يعني الذي له القدرة على الانتقام، والحميد المحمود بإحسانه للصالحين من عباده. والله تعالى شاهد على كل شيء ومجاز خلقه بأعمالهم بمن في ذلك أصحاب الأخدود الذين ظلموا أمتهم وبغوا عليهم بغيانا كبيرا. ولا زال العالم النهاردة يغلي بالمظالم. والله إذا نظرنا في الدول العربية دولة دولة، إذا نظرنا في بورما وما يحدث للمسلمين فيها، إذا نظرنا إلى أرض فلسطين وما يفعله اليهود فيها، المظالم كثيرة جدا. والله هو العزيز الحميد. يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني الفتنة هي الإخراج من الاستقامة إلى الانحراف. يعني أي شيء يخرج الإنسان من الاستقامة إلى غير الاستقامة فتن، وربنا يجيرنا ويجيركم من الفتن. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني ترك لهم باب للتوبة، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الكلام أصلا عن أصحاب الأخدود اللي هم ظلموا أمتهم، ظلموا شعوبهم وعرضوهم لعذاب شديد. لكن الكلام ينطبق، القرآن طبعا الأصل فيه العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب. يعني قد تكون الآية نازلة لسبب محدد، لكن الحكم الإلهي فيها مطلق، يعني إلى قيام الساعة. فالقاعدة عندنا في القرآن أن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب. فقل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني أصحاب الأخدود الذين فتنوا أمتهم وأرادوا أن يصرفوهم عن التوحيد لهم عذاب شديد في الآخرة، وسيحرقون في الدنيا، يعني كما حرقوا يعني أصحاب الأخدود، كما حرقوا شعوبهم. يعني بيؤكد ربنا تبارك وتعالى أن الذنب لا ينسى، اللي حرقوا احترقوا في الدنيا، وربنا قادر على ذلك، ويبقى الحكم مطلقا. يعني إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني إدنا فرصة للتوبة، اللي يغلط يعني يرجع إلى ربه ويتوب لعل الله تعالى يقبل توبته. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقد يكون هذا الحريق في جهنم في الآخرة، وقد يكون في الدنيا. يعني ممكن أن الله سبحانه وتعالى حرق هذا الملك، يعني ذو نواس هذا وصحبه اللي شمتوا في المؤمنين وحرقوهم أحياء، وقد يكون التحريق هذا زيادة من العذاب في الآخرة كما قال. وتحريق البشر يختلف عن تحريق الله سبحانه وتعالى. تحريق البشر يعني الموحدين دول في زمن أصحاب الأخدود يعني حرقوا وهم يهتفون بالتوحيد، وهم يشهدون أنه لا إله إلا الله وأنهم ثابتون على الحق، ففرحة رب العالمين بهم كبيرة جدا، وإن كان ظلمهم أهل الحكم في زمانه. لذلك نقول أن التحريق في الآخرة أشد وأنكى، فالظلم في الدنيا مهما عملوا لن يصلوا إلى مستوى العقاب في الآخرة، سيكون عقابه في الآخرة شديد إلا أن يتوبوا ويعودوا إلى رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. يعني القرآن دائما بيقابل يعني جزاء الظالمين مع جزاء المنصفين، جزاء الصالحين مع جزاء الطالحين، بيقابل حتى يحكم المسلم الذي يقرأ القرآن الكريم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني ما فيش إيمان بدون عمل صالح، يعني باستمرار. يعني الإيمان الصادق يثبته العمل الصالح، يعني ما فيش إيمان بدون عمل، يعني باستمرار في القرآن الكريم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان إذا كان صادقا لابد أن يصاحبه عمل صالح. فيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني جنة واحدة، جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني تجري من تحتها الأنهار يعني تجري من بينها مش من تحت الجنة، يعني في منخفضات الجنة تجري الأنهار. ذلك الفوز الكبير، يعني أقصى ما يتمناه المسلم من وجوده في هذه الحياة الدنيا أن يكرمه ربنا تبارك وتعالى بالجنة. يعني ما في أمل أعظم ولا أبلغ ولا أوفى من أن الإنسان تكون نهايته في الجنة، لأن جنة الخلد يعني لا موت بعدها، هو خلود في نعيم رب العالمين. قال ذلك الفوز الكبير، يعني أعظم ما يتمناه المسلم من ربه أن يكتب له الجنة، يعني لأن هذا خلود في نعيم رب العالمين بلا نهاية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وإن تتدخل الآيات بعد ذلك إن بطش ربك لشديد، والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل خطاب لسيدنا محمد موجه لكل من آمن برسالته، يعني دائما الخطاب لرسول الله في القرآن الكريم موجه له ولأمته، يقول إن بطش ربك لشديد، والبطش هو الأخذ بقوة، يعني إن أخذ رب العالمين للظالمين أخذ شديد، الله يجذبنا إياه إن شاء الله. إن بطش ربك لشديد، ونقول إنه هو يبدئ ويعيد. يعني دايما الناس بتاخد هذا النص على عملية الخلق والإفناء والبعث، إنه هو يبدئ ويعيد. من صفات ربنا تبارك وتعالى أنه هو الذي يبدئ ويعيد، هو الذي يخلق وهو الذي يعيد البعث بعد الفناء من هذه الدنيا. ولكن الحقيقة أن القصة دي يعني متكررة كل لحظة، يعني في كل لحظة نرى خلق جديد ونرى إفناء لما كان موجود. يعني النجوم صفة السماء يعني تولد وتنمو، يعني النجم زي الإنسان له ميلاد وله طفولة وله شباب وله كهولة وله شيخوخة وله احتضار وله وفاة زي أي كائن حي. فنرى كل شيء في الوجود يخلق ويمر بدورة حياة ثم يموت. وسبحان الله، لكي تبقى السماء محتفظة برباطها يعني لا يموت نجم من النجوم أو كوكب من الكواكب أو حتى قمر من الأقمار إلا ربي يخلق ما يكافئه في الحال حتى تظل العلاقات ثابتة، والعلاقات ثابتة باستمرار. يقول إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، هو الذي يخلق وينمي ثم يفني ثم يبعث، ده معنى البداية والنهاية. إنه هو يبدئ ويعيد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. يعني من صفات ربنا سبحانه وتعالى أنه يحب أن يغفر لعباده، ولذلك يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتصوا برحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني ربي من صفاته أنه الغفور، أنه يحب أن يغفر لعباده، بس العبد يأخذ الخطوة الأولى ورب سبحانه وتعالى يعينه على الباقي. هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش. العرش من الغيب، نحن لا نعلم هيئة العرش، ولكن الذي خلق العرش هو الله، والعرش لابد أن يكون على قدر من الجمال والجلال وال يعني الأبهة التي لا يستطيع الإنسان أن يتصور يعني مداها. ذو العرش من صفاته سبحانه وتعالى المجيد، يعني المجيد مش وصف العرش، وصف لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ذو العرش المجيد، لو هي وصف العرش فبدل العرش المجيدي، إنما وصف لله سبحانه وتعالى. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. يعني ربنا تبارك وتعالى لا يخف أمام أمره عائق، لا يصعب عليه شيء في هذا الوجود، إن كل الوجود تحت إمرة رب العالمين، فعال لما يريد. يعني إذا أراد ربنا أمرا يعني لا يمكن أن يعترضه عارض أو يقف أمامه عائق. فهو خالق العرش ومالكه، وهو تعالى العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته، لا يمنعه مانع من فعل ما يريد، ولا يتخلف عن إرادته شيء في الوجود. ثم تعاود الآيات طبعا توجيه الخطاب مرة أخرى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذكره بالأمم السابقة. وأنا من دقيقة بقول أن بشرية تحركت، يعني اللي بيستعرض يعني قصص القرآن الكريم يدرك تماما الإدراك أن البشرية تحركت من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة بين الإيمان والكفر، التوحيد والشرك، الاستقامة على منهج الله والخروج على منهج الله، والناجي هو الذي يستقيم على منهج الله، والتعيس الذي يخرج على منهج الله، الذي يعني يرتكب كثير من المعاصي وكثير من الذنوب ولا يتوب قبل أن يموت فمصيبته سودة. فيقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث الجنود، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام هل وصلك خبر الأمم السابقة، يعني فرعون وثمود بيديروا النموذج منهم، قوم فرعون وقوم ثمود، قوم ثمود وقوم سيدنا صالح عليه السلام، والأمتين دول آثارهم باقية إلى يومنا هذا. يعني والله أنا زرت مدين صالح ويعجب الإنسان يعني كيف حفروا جوانب الأودية بيوت وقصور ومنتزهات ومنتديات ومقابر، وكيف لا تزال بقاياهم موجودة إلى الآن متحجرة يعني في مدين صالح. يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وقضي عليهم في لحظة. يعني لما رفضوا الإيمان جاتهم الصيحة والصاعقة والرجفة التي قضت عليهم في مساكنه. فيقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لا يحزنك كفر الكافرين من كفار قريش أو شرك المشركين من مشركي قريش، فهذه يعني سيرة البشرية من قبلك. يقول: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ كلاهما بغى في الأرض وطغى طغيانا كبيرا، وبالرغم من ذلك أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فبيقولوا: لا تحزن على كفر الكافرين أو شرك المشركين. وكلنا نعلم مدى المعاناة التي عانها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني 30 سنة قضاها في مكة، يعني 50 سنة في مكة، يعني عانى معاناة شديدة من الكفار والمشركين. فيقول: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب. يعني اللي يكذب بعثتك ويكذب وحدانية الله سبحانه وتعالى كافر، وهؤلاء يعني لن ينفعهم كفرهم يوم الحساب، والله من ورائهم محيط. الله يدون ويسجل بواسطة ملائكته وعلمه كل حركة وكل سكنة وكل كلمة وكل فعل يأتي به الإنسان، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يعني يقول في ختام هذه الصورة المباركة أن هذا الكلام الذي جاء في هذه الصورة هو جزء من القرآن المجيد. والقرآن كما ذكرنا كثيرا في هذا المجلس المبارك هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم، يعني محفوظا بحفظ الله في نفس لغة وحيه اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا وإشارة إشارة، بهذا العهد العظيم الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وقل: بل هو قرآن مجيد، يعني صحيح في كل كلمة وكل إشارة وكل جملة وكل آية، في لوح محفوظ، ليس هو محفوظا فقط بين أيديكم ولكنه في لوح محفوظ عند رب العالمين. بذلك نكون قد انتهينا من الصورة المباركة. وأضيف بس يعني ملاحظتين سريعتين، أن من ركائز العقيدة في هذه الصورة مرورة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا واحدا أحدا فردا صمدا غير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد، لأن هذا كله من يعني حبائل الشيطان التي أغرى بها الإنسان عبر تاريخ هذا المخلوق. لا، الله تعالى هو العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، وهو على كل شيء شهيد، وهو صاحب البطش الشديد الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو سبحانه وتعالى كذلك الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد. الركيزة الثانية: اليقين بخلود الناس في الآخرة، إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. فالآخرة يعني بقاء بلا موت. الركيزة الثالثة: التصديق بأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين الموحى به إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، والمحفوظ بعهد من الله سبحانه وتعالى في نفس لغة وحية لغة العربية، حتى يبقى شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين، وأنه محفوظ كذلك في لوح عند رب العالمين اسمه أم الكتاب. طيب، من الإشارات العلمية في هذه الصورة الكريمة القسم بالسماء ذات البروج. وقلنا أن القسم بالسماء تعظيم لشأن السماء وتعظيم لعملية البروج، لأن لا يكاد الإنسان يتخيل أن يكون بناء السماء صورة من بناء الأرض، زي ما أشرت كما أن الأرض مكورة السماء مكورة، كما أن الأرض لها خط استواء السماء لها خط استواء، لها محور تدور حوله السماء لها محور تدور حوله، لها شمال حقيقي السماء لها شمال حقيقي، الأرض لها خطوط طول وخطوط عرض السماء لها خطوط طول وخطوط عرض. وهذه الخطوط حددها ربنا تبارك وتعالى بالبروج. فالقسم بالسماء ذات البروج وهي زينة لسماء الدنيا ووسيلة من وسائل تحديد الزمن الشهور والسنين وحتى الأيام بالنسبة للقمر، وذلك لأهل الأرض. الإشارة لقصة أصحاب الأخدود والكشوف الأثرية تثبت ذلك وتؤكده، يعني كما ذكرت لكم منذ دقائق. طيب القسم بسماء ذات البروج احنا يعني تكلمنا عنه، قلنا ان البروج هذه يعني لا علاقة لها بالمواليد لا من قريب ولا من بعيد، فلا يجوز للمسلم ان يتخذ من ذلك، لان ده ايضا باب من ابواب الشرك بالله سبحانه وتعالى. البروج وسيلة من وسائل الاهتداء في ظلمات البر والبحر كما قال القرآن في آيات كثيرة، لأن احنا إذا حددنا الشمال عرفنا أين الجنوب أين الشرق أين الغرب. البروج زينة لسماء الدنيا، إذا قلت يعني إذا قال وسماء ذات البروج يعني المقصود هنا سماء الدنيا وليست السماوات الأخرى. البروج والنجوم والكواكب رجوم للشياطين، يعني سبحان الله، يعني كثير من الذين ينتقدون على القرآن الكريم يقول لك يعني إيه يقول الشهب رجوم للشياطين، شهب ظاهرة كونية، صحيح ظاهرة كونية لكن ربي يسخرها أن تكون رجوم للشياطين، يعني وأنتم لا تروا الشياطين حتى تقولوا هذا الكلام. فعندما ينفجر النجم يتحول إلى كتلة صلبة، والنجوم عادة كيان غازي لكن قبل أن يحتضر بيتكدس على ذاته فيتحول لكثافة فائقة للغاية، وينفجر يبقى شظايا قاتلة. نعم الكواكب إذا انفجرت تكون شظايا، الأقمار إذا انفجرت تكون شظايا، فعند انفجار أجرام السماء تتحول إلى شهب أو نيازك. وقلنا الشهب والنيازك أصلهم واحد، شظية من هذه الأجرام إذا احترقت احتراقا كاملا باحتكاكها في غلاف الأرض صارت شهابا، بقيت فضلة صلبة يسمى نيزكا. فالبروج والنجوم والكواكب هي رجوم الشياطين كما جاء في القرآن الكريم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتحدث في العنان بالأمر يكون في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة أو تقر القارورة، فيزيدون عليها 100 كذبة. لذلك أوصى ألا نسمع كلام الكهان ولا الكلام يعني العرافين ولا كلام البروج، كل هذا كلام يدخل الإنسان في دائرة الشرك. البروج والنجوم والكواكب مصدر من مصادر الرزق من السماء، أما قول رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون، العلم يعني القدامى فسروها بالمطر، وصحيح المطر من أغلى ما يعود إلينا من السماء، وبعضهم فسرها بالقرار الإلهي بتوزيع الرزق وهو صحيح، لكن العلم الآن يقول لنا أن النجوم عبارة عن أفران نووية عملاقة يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى كل ما تحتاجه الحياة من صور المادة والطاقة، يعني كل ما تحتاجه الحياة من صور المادة والطاقة، فهي مصدر للرزق حقيقة. البروج بنجومها جند مسخرة للإمساك بأطراف السماء الدنيا، يعني رب العالمين بيؤكد دائما على أن النجوم يعني هي ركائز السماء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث جميل يمكن رويته قبل ذلك، يقول فيه النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم

0: وقلوا جعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها غافلون. سقف مبني حقيقة، بناء حقيقي. ركائز هذا البناء هي النجوم، فالنجوم هي ركائز هذه السماء الدنيا. أما باقي السماوات لا نعلم يعني صب من صفتها إلا ما يعني أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما عندي بالنسبة لهذه الصورة المباركة.
1: السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى أهله وصحبه ومن سار على سننه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: في حلقة اليوم نتناول آداب الغسل التي أوردها الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه أمين في كتابه بداية الهداية. يقول: فإذا أصابتك جنابة من احتلام أو وقع فاحمل الإناء إلى المغتسل واغسل يديك أولا ثلاثة وأزل ما على بدنك من قدر، وتوضأ كما سبق وضوءك للصلاة مع جميع الدعوات، وأخر غسل رجليك كي لا يضيع الماء، فإذا فرغت من الوضوء فصب الماء على رأسك ثلاثة وأنت ناو رفع الحدث من الجنابة. كل هذا عندما يكون الماء قليلا، والاغتسال يكون من خلال إناء فيه كمية محددة من الماء. تفضل مولانا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا شك أن الإمام الغزالي رضي الله عنه يرتقي مع من يريد أن يدله على بداية الهداية، يتدرج معه من الأهم إلى المهم وهكذا، أو يتدرج معه من بداية الأمر إلى نهايته. طبعا علماء الفقه الإسلامي بدأوا بالوضوء ثم بعد الوضوء بالغسل. لماذا؟ لأن الوضوء الحاجة إليه أكثر، ولأنه يتكرر وهو مفتاح الصلاة، فلا بد أن يفقه الإنسان ذلك، فالحاجة إليه أكثر. ثم بعد ذلك الغسل، بعد ذلك يؤخرون التيمم لأنه بدل عنهما. هذا الأمر. طبعا الغسل، طبعا نحن نقول غسل وغسل. الغسل حينما يضاف إلى غير المغسول نقول غسل، وحينما يضاف إلى عين المغسول نقول غسل.
0: غسل البدن،
1: غسل البدن، نقول غسل الثوب، غسل الميت، ونقول غسل الجمعة، غسل العيدين. فالغسل المراد به هنا طبعا هو الطهارة من الحدث الأكبر. وطبعا الإنسان يدخل بهذه النية، لابد له بداية من النية كما قلنا، لأنه عبادة عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، وبالتالي يحتاج إلى نية، إما نية من طهارة الحدث الأكبر أو نية مما افتقر إلى النية.
0: نعم.
1: مما افتقر إلى هذه النية، فحين يدخل فيه غسل من الجنابة والغسل من الانتهاء من العادة الشهرية ومن النفاس وغيره. هذا الأمر. طبعا لما يقول الإمام الغزالي رضي الله عنه فاحمل الإناء، هذا اختلف في عصر الإناء،
0: طبعا
1: فأصبح
0: صار المغتسل محدد.
1: نعم، صار المغتسل محدد، وليس هناك إناء إلا ما ندر.
0: نعم.
1: طبعا الذي عنده إناء ينطبق عليه قول الإمام الغزالي رضي الله عنه. واغسل يديك ثلاثا. طبعا
0: هل يختلف من الإناء نفسه أم يصب الماء على يديه؟
1: طبعا هو الأصل أن يكون في الإناء الكبير، في الوعاء الكبير، أن يكون هناك إناء صغير يرفع به الماء إلى يديه،
0: يسمونه العام الكيل.
1: نعم. نعم. ثم يأخذ بهذه
0: يغسل
1: يديه ويغسل يديه، بعد ذلك حتى تصبح اليدين الكفين مثل الآلة لنقل الماء.
0: نعم.
1: يغسلها أولا بهذه النية. إذن يغسلها ثلاثا كما ورد معنا في الوضوء. فليغسلها ثلاثا، وهذا سنة سواء من الاستيقاظ من النوم أو حتى لمن كان في حالة يقظة.
0: نعم.
1: فهذه سنة له. وأزال ما على بدنه من قذر،
0: يعني
1: وهذا
0: قد تعرى من ملابسه لأنه سيغتسل.
1: نعم، لا شك. وهذا هذه المسألة لا شك أنها فصلتها السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حينما تحدثت عن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل كفيه مرتين أو ثلاثا فدلكهما دلكا شديدا. وطبعا في بداية الأمر دلكهما بالتراب أو على الجدار في هذا الأمر، ونحن نعلم أن الجدران سابقا كان عليها تراب في هذا الأمر، والقصد منها التنظيف، والآن تطهر بأي شيء آخر، مهم المقصود منها أنه
0: قلع
1: النجاسة وتنظيف اليد بداية، ثم توضأ وضوءه للصلاة. طبعا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال ما على بدنه من الأذى، فهذا لماذا؟ لأنه حتى لا تشيع، إذا كان هناك نجاسة وصب عليها الماء بدون غسلها تشيع النجاسة ولا تطهر النجاسة. فإذا أول شيء يزيل النجاسة عن البدن، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة كما تحدثنا، كالوضوء الذي مر معنا.
0: إزالة النجاسة تخص الرجل والمرأة على سواء؟
1: على سواء لا شك، هذا الأمر يتناول الجميع. يزيل النجاسة ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، يؤخر غسل القدمين إن كان في مستنقع الماء، إن كان في مكان يتجمع فيه الماء، إن لم يكن كذلك غسل القدمين في بداية الوضوء. وقد ورد كلا الأمرين عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة أنه توضأ وأكمل الوضوء وغسل القدمين لأنه كان على شيء مرتفع، لم يكن في مستنقع الماء. ومرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل القدمين لأنه في مستنقع الماء. فإذا يلحظ الإنسان هذا الأمر حينما يريد أن يتوضأ قبل الاغتسال. الأمر الآخر، الإمام الغزالي رضي الله عنه يبين أنه في حالة هذا الوضوء كذلك يردد نفس الدعوات التي مرت معنا في الوضوء، لكن هذا في الحقيقة إذا لم يكن مكشوف العورة،
0: وإذا كان في أيوة
1: إذا كان مستور العورة يردد هذه الدعوات، وأن لا يكون في محل قضاء الحاجة، لأنه في محل قضاء الحاجة لا ينبغي أن يذكر الله تعالى. وقد ذكر الإمام محمود خطاب السكي شيخ شيوخنا في كتابه العظيم المنهى العزب المورود شرح سنن أبي داود، أنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول غفرانك حينما يخرج، قال لماذا يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يفعل ذنبا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما بذكر الله عز وجل، فكان ينقطع في هذه الحالة فيعتبر أن هذا نوع من التقصير والانشغال عن ذكر الله عز وجل فيستغفر لذلك. إذن هذه الأذكار تردد إذا لم يكن مكشوف العورة، إذا لم يكن في محل قضاء الحاجة، ثم بعد ذلك يغسل، يبدأ بالمسألة الاغتسال.
0: نعم. إذا توضأ من جنابة وبدأ الآن للاغتسال.
1: نعم. فطبعا نحن قلنا هنا في هذه المسألة يبدأ بالنية عند الإمام
0: بعد أن نوى الوضوء،
1: بعد أن نوى الوضوء يبدأ بنية نعم رفع الحدث الأكبر، أو ما يفتقر إلى نية الاغتسال. لماذا؟ كما قلنا كذلك في الوضوء أنه ينبغي أن تقترن النية مع فعل واجب، مع فعل فرض، وهكذا. فإذا الآن بدأ بالاغتسال، الآن يبدأ بالنية.
0: قد يسأل سائل مولانا، أننا الآن في عصر متقدم جدا وهناك من يسمى بالدوش، فإن وقف تحت الدوش ونوى للطهارة والماء ينسكب على بدنه دون أن يتوضأ، قال نويت رفع الحدثين الأصغر والأكبر أو الأكبر والأصغر، هل يكفيه ذلك؟ شرط أن يمر يديه على الأماكن المخفية؟
1: طبعا ليس بشرط، ليس بشرط
0: أن يصل الماء إلى الأماكن مثلا تحت الطين.
1: طبعا لابد، هذا سيأتي معنا في في الغسل. أما نحن من حيث الوضوء، بداية حينما ينزل الماء، العلماء ذكروا من يسبح في الماء، من ينزل في الماء
0: يقتص.
1: قالوا هل هذا صح الوضوء وسقط عنه الترتيب؟ قالوا نعم، لأنه يترتب بلحظات لطيفة فيعتبر وكأنه رتب، لأنه في هذا الوقت ممكن أن يرتب وقد عمه الماء، فنعتبر أنه ترتب في هذه اللحظات اللطيفة. كذلك الذي يصب عليه الماء من هذا الأمر ممكن أن نعتبر بعد فترة نقدرها أنها للترتيب، فيكون قد رتب هذا وقد توضأ على هذا الباب، ثم بعد ذلك بدأ الاغتسال عنده في هذا الأمر. طبعا وعند الإمام الشافعي كما سنعلم أن فرائض الاغتسال هي النية، وبعد النية تعميم الجسد بالماء، هذا من الأمور يعني التي يجب عليه،
0: لأنه قال له وأنت ناوي رفع الحدث من الجنابة.
1: نعم. فإذا حينما يفعل ذلك، حينما ينوي وحينما يعمم الجسد بالماء، فقد صح الاغتسال إن شاء الله تعالى. نعم.
0: أما بطريقة الإناء فيقول ثم على شقق الأيمن ثلاثا، يعني
1: نعم.
0: سكب على رأسه ثلاثا والآن يسكب على شقق الأيمن ثلاثا.
1: الحقيقة هذه من السنة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك بعض في بعض الأحيان.
0: نعم.
1: وممكن الإنسان حتى لو كان تحت دوش
0: يستطيع أن يبدأ بشق
1: ممكن
0: الأيمن
1: أن يبدأ بعد رأسه. نعم، برأسه ثم بشق الأيمن ثم بشق الأيسر.
0: نعم.
1: لأنه هو حتى مع الاغتسال يحتاج إلى أن يعتني بأعضائه من حيث النظافة، وهكذا ممكن أن يراعي نظافة هذه الأعضاء أكثر مما لو عمم كل الجسد.
0: نعم.
1: نعم.
0: وادلك ما أقبل من يديك وما أدبر، وخلل شعر رأسك ولحيتك.
1: طبعا لماذا؟ لأنه من شروط الاغتسال
0: أن يعم الماء
1: أن يعم الماء كل الجسم.
0: نعم.
1: لأن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل جميع البدن. فكل ما نستطيع أن نغسله من البدن فيجب أن يغسل. وبالتالي هنا أدخل الحنفية المضمضة والاستنشاق، قالوا لأنه هذا من البدن ومما يستطيع الإنسان
0: أن يدخل.
1: واستدلوا طبعا الإمام أبي حامد الغزالي ينبه إلى مسألة تخليل الشعر، لأنه يجب في حالة الاغتسال أن يصل الماء إلى منابت الشعر،
0: خصوصا وأننا نستعمل الآن يعني مواد سهلة الاستحمام فيها، مواد
1: نعم.
0: مثل الشامبو وذلك.
1: فإذا ينبغي الإنسان أن يوصل الماء إلى منابت الشعر وأن يعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف: ألا إن تحت كل شعرة جنابة، ألا فبل الشعر وأنقل بشرة. فإذا من هنا يجب الإنسان أن يعتني بتعميم الجسد بالماء، وأن يعلم أنه لم يبقى هناك أي شيء أو أي مكان لم يصل إليه الماء.
0: لذا قال: وأوصل الماء إلى معاطف البدن ومنابت الشعر وما خف منها وما كثف.
1: طبعا يجب الإنسان أن يعتني إلى في هناك أماكن ممكن أن لا يصل إليها الماء بسهولة، فيجب أن يتأكد الإنسان منها.
0: نعم.
1: كذلك من كان يلبس الخاتم كما قلنا.
0: نعم.
1: وكذلك هناك أماكن من البدن ينبغي الإنسان أن يعتني بها لإيصال الماء إليها، لأنه يعني مثل هناك العكنة، يقولون العكنة، وهي أماكن ممكن يكون هناك تسني.
0: نعم.
1: للجلد أو ما شابه ذلك،
0: خصوصا ما كان بدينا. نعم.
1: نعم، فلا يصل الماء، فيجب أن يوصل الماء إلى كل موضع من البدن، أن أتأكد من ذلك.
0: يعني إذا خللنا بين أصابع اليدين والرجلين فالأولى تخليل هذه الأماكن.
1: لا شك.
0: نعم. واحذر أن تمس العورة بعد الوضوء، فإن أصبتها فأعد الوضوء.
1: طبعا لأن هذه من نواقض الوضوء عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وبالتالي يجب أن يحترز الإنسان من ذلك، وإلا عليه أن يعيد الوضوء.
0: نعم.
1: في هذه الحالة.
0: والفريضة من جملة ذاك كله: أولا النية، ثانيا إزالة النجاسة، ثالثا استيعاب البدن بالغسل.
1: نعم، هذه المسائل من جملة هذا الاغتسال.
0: نعم.
1: يريد الإمام الغزالي أن يبين ما هي الفريضة. النية كما قلنا لابد منها.
0: نعم.
1: إنما الأعمال بالنيات. المسألة الأخرى إزالة النجاسة. المسألة الثالثة وهي تعميم الجسد
0: بالغسل.
1: طبعا هناك من الأئمة من اشترط كذلك من زاد على ذلك.
0: نعم.
1: وهو المضمضة والاستنشاق.
0: نعم. الآن يعدد فرائض الوضوء: ومن الوضوء غسل الوجه واليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين مرة مرة مع النية والترتيب، وما عداها سنن مؤكدة، فضلها كثير وثوابها جزيل، والمتهاون بها خاسر، بل هو بأصل فرائده مخاطر، فإن النوافل جوابر للفرائض.
1: طبعا الإمام الغزالي يبين أن هناك سنن سنها الشارع الحكيم من أجل الاعتناء بالإنسان وبطهارة الإنسان. هناك مواطن يسن فيها الاغتسال غير هذه الأمور التي أوجبها الإسلام وفرضها الإسلام. هناك سنن مثل الاغتسال ليوم الجمعة، للعيدين، ليوم عرفة، للإحرام بحج أو عمرة وما شابه ذلك، والاجتماع بالناس، وكل هذه من السنن التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. وينبه الإمام الغزالي إلى مسألة مهمة، أن هذه السنن لا ينبغي الاستهتار بها، لأنها في الحقيقة هي تكميل للفرائض، وأن الفرائض الناقصة إنما تكمل وتجبر بهذه السنن، فهي حاجة للفرائض، فالحرص عليها مطلوب أيضا،
0: لأنه قال: والمتهاون بها خاسر.
1: نعم، لأنه لا بد من نقص، الإنسان مفطور على النقص ومجبور على هذا النقص، وخلق الإنسان ضعيفا، فلا شك أن هذه الفرائض سيكون فيها شيء من النقص، لا تجبر هذه الفرائض إلا بمثل هذه النوافل. نعم.
0: بهذا نكون قد أنهينا الوضوء والغسل، نتابع في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورته هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا صراط ربك مستقيما. هذا إيه؟ ما تقدم من آيات من قرآن الإسلام، ما هو يشرح صدره للإيه؟ للإسلام، وشرح الصدر للإسلام، وقلنا أن القرآن هو اللي جاي لمنهج الإيه؟ الإسلام. يبقى مرة تعيد الإشارة دي إلى القرآن أو إلى الإيه؟ أو إلى الإسلام. هو في خلاف بين القرآن والإسلام. هذا صراط ربك مستقيما. الصراط إحنا قلنا الطريق، طريق سوي، والطريق السوي قد يكون مع استوائه معوجا، لكن ده طريق مسوى وإيه؟ مستقيم. إحنا زي ما عرفنا الطريق المستقيم ده أكثر إيه؟ الطرق الموصلة مين؟ أقصر الطرق الموصلة للإيه؟ للغاية. يبقى صراط ما تغنيش عن مستقيم، ومستقيم ما يغنيش عن إيه؟ عن صراط. يبقى لازم صريح معبد وإيه؟ ومستقيم، عشان يبقى إيه؟ أقصر طريق، ولا فيش فيه المتاع. في حتة تبقى قريبة بس مش معبدة، وفي طريق تاني مثلا يبقى إيه؟ بعيد شوية ملتوي بس إيه؟ بس معبد. ولذلك يقول لك أقرب الطرق إيه؟ سلكة. يبقى عايز الوصفين الاثنين. وهذا صراط ربك. إذا كنا احنا بشر، لما يجي شوية مهندسين ويشوفوا الأبعاد والمسافات والغايات والبدايات والنهايات، وبعد ذلك يريدوا أن يربط البدايات بالغايات، يوم يعمل إيه؟ يجيب بقى آلات علشان يشوف الطريق ده مستقيم وممهد الاثنين، لكن قد يعترض استقامته عقبات كأداء. المستقيم كده بس في جبل، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يا ينحت في الجبل كده نفق عشان يضمن له الاستقامة، يا يعمل ايه؟ يا يلف شوية علشان يضمن له انه معبد. يبقى عايزين طريق معبد ومستقيم. فإن جاء المهندسين وقال لك هنمشي من هنا بس الجبل ده يقابلنا علشان يمنع استقامة الطريق، نقول انت عندك قدرة على انك انت تعمل لي نفق زي اللي بيعملوه انفاق الايه؟ اللي بيعملوا انفاق الجبال، بدهم يضمنوا ايه؟ بدهم يضمنوا الاستقامة وقصر الطريق. طب واللي بيلفوا كده زجزاج ولا حلزوني ولا بتاع، ده بده يتفادى العقبات اللي ما عندوش قدرة عليه. لكن اذا كان الصراط اللي عامله رب اتوجد له عقبة، يبقى اذا مستقيم على طول. صراط ربك، وجابها من ناحية الربوبية. من ناحية ايه؟ الربوبية، لان الربوبية عطاء رب وسيد ومربي وخالق الخلق، وبيضمن لهم ايه؟ ما يعينهم على ايه؟ على مهمتهم في الوجود معونة ميسرة. ايه؟ ميسرة سهلة. عرفنا بقى الطريق ايه؟ صراط يعني طريق معبد، مستقيم يعني اقصير. يبقى طريق معبد وقصير. فإن كان الطريق نقدر نعمله مستقيم ومعبد يبقى سهل أوي، ما نقدرش نعمله إلا بعملين نشوف أيهما أيسر. ولذلك المهندسين يعملوا تكاليف، يقول لك التكاليف اللي هنعملها في التحويدات اللي نعملها علشان نعمل الطريق إيه؟ معبد أكتر ولا الخلق في الجبل أكتر؟ نشوف الإمكانيات تيجي قد إيه ويسروه. نعم. وهذا صراط ربك. ربك، طب قال لك ده أسند الرب لمين؟ لمحمد يعني؟ لأن كان عشان خاطرك بس يعني. صراط ربك اللي متولي ربوبيتك يا محمد، الله. يبقى لازم يعملوا لك ايه؟ لازم يعملوا لك حاجه يعني صراط ربه، هو رب الكون كله، بس ده ايه؟ عين اعيان الكون. ده صراط ربك، صراط ربك الله. هذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الايات لقوم يتذكرون. قد فصلنا الايات لقوم، فصلنا يعني ايه؟ يعني مش عملية كده ونسيبك تأيف فيه، لا، ده حاجة متفصلة على الكون، حاجة متفصلة يعني حاجة ايه؟ مظبوطة تمام. كل قضية من قضايا الكون ربنا انزل المبدأ اللي يخليها تحقق الفائدة، اجمل فائدة، بدون مشقة وبدون ايه؟ وبدون عنت. كل واحد في الكون له مهمة مناسبة لإيه؟ مناسبة لحاله. ولا خلناش مصلحة أحد تطغى على أحد. ليه؟ لأن الله كل الناس بالنسبة إليه سواء، لأنه لم يتخذ لا صاحبة ولا ولد. يبقى كل الناس إيه؟ كل الناس سواء. ما يديش لواحد ويوجده في الكون وبعدين يعريه من أسلحة الحركة في الحياة. بس السلاح ده غير السلاح ده غير، لاننا عايزين اسلحه ايه؟ متعدده. يعني بالله يقول لي لو واحد مثلا عايز يبني بيت، اكنا نقول له اذهب الى كليه الهندسه علشان تتعلم ازاي ترسم البيت وتخططه وتعمل مش عارف ايه؟ ما احنا هنقول له برضه روح اتعلم انك تبقى بني، وبعدين نروح نقول له اتعلم انك تبقى كهربي، ونروح نقول له اتعلم انك انت تبقى نقاش، واتعلم انك تبقى الله. يبقى ما يمكنش اي واحد يقعد يتعرض لكل هذه المسائل. فوزع الله المواهب على خلقه، هذا عنده موهبه يعمل لنفسه ويعمل لمين؟ لغيره. وبعد ذلك يجي لذا في نطاقه يبقى قوي، وفي ده في نطاقه يبقى ايه؟ يبقى قوي، بحيث المجتمع كله يبقى ايه؟ متكامل مش مكرر. بالله لو كنا طلعنا اطباء، طب كلنا نطلع مهندسين، ما تنفعش الحكايه. واللي احنا بنبقى نقول عليهم ده فشلوا في التعليم، ده ما نفعش مش عارف ايه، يا شيخ ما تقولش كده. ده الحق سبحانه وتعالى اسقطهم من المراحل دي عشان في مهمات مش عايزه الا واحد معاه الاعداديه، والمهمه دي مش عايزه واحد ما يكونش معاه الاعداديه، معاه الابتدائيه بس. ان كان كله ياخد شهاده يروح الهرم مقلوب، وما دام الهرم ينقلب يبقى فيه اجزاء في الهرم ملهاش دعائم في الارض. شوف بقى الهرم ما يبقى كده ما ينفعش. يبقى لما تيجي تحسبها كده تقول ده مثلا خد الابتدائيه ولا قدرش، هي بتقول احنا بنقول ما قدرش يكمل، ده معد لعمل لا يتناسب معه الا هذا المؤهل. وما نقدرش بقى نقول لهم كلكم تخرجوا وابقوا عالي، وبعدين اقعدوا يا بعض وقولوا ايه يلا نعمل بقى وردية، من اللي يكنس الشارع النهاردة، ومن اللي يعمل نجار، ومن اللي يعمل حداد؟ لا، ربطها بالحاجة، ربطها بالحاجة. واللي يحسن استقبال قدر الله في نفسه ربنا يديله منها كل الخير. اي واحد يعمل عمل بشرح نفسه كده ويحترم قدر الله فيه، عملني كالناس اهلا واحسنها وخلاص، يوم ربنا يقول له والله انت قبلت قدري فيك، لازم اجعل لك الخير من ده وخليك فوق رؤوس الناس كلها بعد كده. ولذلك احنا دلوقتي في مرحلة بتعمل ليقظة في المجتمع. دلوقتي الحظ لمين؟ الحظ للناس اللي هم بيتحكمهم في تقدير اعمالهم. فيه ناس ما يقدرش يتحكم في تقدير عمله، الدولة بتقدره بتديله شهادة بقد كده وتعمل له مش عارف بقد كده، إنما الراجل اللي بيتحكم في تقدير عمل، كنا بنعمل جلدة العنفية بقرش، وبعدين بقى بخمسة سنة، وبعدين بقت بربع جنيه، مين اللي بيقدرها؟ هو صاحبها بيقدرها، إنما الويل بقى والتعب لمين؟ للي تقدير عمله في يد غيره. هذه مسألة هي الإيه؟ المتعب. ربنا بده يعمل بقى على إنك ما تقولش إحنا شفنا ناس دلوقتي اللي خابوا في التعليم هم دلوقتي اللي بيساعدوا بإمكانيتهم اللي نجحوا في التعليم. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون. خذ كل قضية في الكون من لم يدخل ابن آدم فيها أنفه وشوفها مستقيمة ولا لا. وشوف الفساد جاي منين، من اللي دخل ابن آدم أنفه فيها بدون منهج الله. إن دخلت في كل مسألة بمنهج الله يستقيم الكون تمام. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلفتنا إلى النظام الأعلى في كونه. النظام الأعلى يعني اللي من لاش تدخل فيه ولا لناش سيطرة عليه، لا لنا سيطرة على السماوات ولا لنا سيطرة على الكواكب ولا لنا سيطرة على الشمس ولا على الأرض ولا على كذا ولكذا. ولذلك الأمور ماشية إيه؟ بانتظام. يروح حاسبها وحاسب اللي مش عارف حاجة يقول لك في الساعة الفلانية يحصل خسوف، تبقى الأصل يحصل خسوف. ولذلك لما ربنا يجي في سورة الرحمن يقول لك إيه؟ الشمس والقمر بإيه؟ السماء رفعها ووضع الإيه؟ السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. يعني إن أردتم أن تستقيم أموركم في أموركم الاختيارية فادخلوا فيها بمنهج الله، لأن الأشياء التي تدار بمنهج الله بدون أن يتدخل فيها البشر بتؤدي مهمتها كما ينبغي. ومن أين يأتي الفساد؟ يأتي الفساد فيما دخلت فيه يد البشر بغير منهج من خلق البشر. ولذلك سيظل الناس متعبين. إن أعجبكم نظام الكون ده كله والشمس لا تجد مستقر لها ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسمحون العملية دي، مستقيمة ولا مش مستقيمة؟ مستقيمة. إن أردتم أن تستقيم أموركم كاستقامة هذه الأشياء فخذوا منهج الله لأنه وضع الموازين لكم. بس الأمر أنه وضع الموازين باختياركم، وفي كونه الأعلى وضع الموازين بقهره وجبره. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. يبقى إذن لو الإنسان يتذكر يأخذ من المقدمات اللي قدامه علشان يوصل للنتائج، يأخذها مقدمات سليمة يصل إلى الغايات الإيه؟ الفطرية. وأقصر حاجة يقول له يا سيدي انت مش صنع، انت صنعت من صنعت نفسك، يقول لك لا. طب صنعت واحد زيك، يقول لك لا. هل ادعى واحد في كون الله وما اكثر ما يدعى انه خلقك ولا خلق نفسه؟ يبقى اذا دي صنعت مين؟ صنعت الله. زي ما قلنا ولا نزال ما دمنا صنعت الله فضعوا الله، دعوا الله يقرر قانون صيانتكم. كنا بقى ندخل احنا كده يبقى صنعت ربنا واحنا نقنن ليه؟ نقول له ده الخيبه وده الايه وده الفساد. وسيظل الناس متعبين الى ان يسلموا الصنعه الى مين؟ الى خالقها. نعم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون. مش قال لواحد لقوم علشان انا ان شطت في الفكر غير يعدل فكر. جعلنا متكافلين في التذكر، والتكافل في التذكر ده يعصمني من سهو نفسي، يعصمني من غفلة نفسي. أنا ما بفكرش لوحدي، نقعد كده ويا بعضنا ونإيه ونفتكر في المسألة. إن أنا حصل عندي قصور من سهو أو من غفلة أو من هوى يجي غيري إيه يعدلني. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك دي قضية كونية، قضية كونية لو استقرأت الوجود كله وجدتها ما تتخلفش أبدا. احنا نعرف كلمة العصر دي تطلق على العصر الزمني وعلى العصر اللي هو فرض، مش كده؟ العصر ده من الزمن وفرض اتعمل في الزمن ولا لا؟ والعصر قطعة من الزمان واسعة. يقول لك ده العصر الجاهلي، ده العصر صدر الإسلام، ده عصر الدولة الأموية، ده عصر الحديد، ده عصر البرونز، ده العصر الحجري. يعني طائفة من الزمن يجمعها ايه؟ ضابط عام اسمه ايه دي؟ اسمها هذه عصر. يقول لك استقرئ العصور كلها بما فيها من إلحاد وإيمان وطاعة وعصيان فستجد إن دي قضية كونية لا تتخلف. وأقسم بها والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هات أي عصر كده وشوفه تجد كل في خسر إلا من مين؟ إلا الذين آمنوا. آمنوا بس لا، وعملوا الصالحات بس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأن البقاء على منهج الإيمان عايز مشقات، والمشقات عايزنا نتواصى بها. ما قالش أنا هبقى موصي وأنت موصى، لا، أنا موص وموصى، نتواصى، يعني انت اللي تعرفه وص به الايه اللي تواصوا بالحق وتواصوا بالايه وتواصوا بالصبر لقوم يتذكرون. كل بقى العملية التكليفية اللي هيبقى فيها انصراف صرف النفس عن شهواتها العاجلة ليحقق لها شهر، في واحد عايز العاجلة وزي ما تنتهي، بيقول لك لا، لازم تتذكر الغاية. تذكر الغاية جابها في الآية الثانية، لهم دار السلام عند ربهم. فيقول سبحانه لهم أي لهؤلاء المتقدمين الذين صبروا وصابروا ورابطوا، لهم دار السلام. وأسلوب لهم دار السلام أسلوب مكون كما يقال من مبتدأ ومن خبر، إلا أن المبتدأ أخر هنا والخبر تقدم، لأن كان المنطق يقول دار السلام لهؤلاء، فجاء الأسلوب القرآني ليقدم الخبر المكون من الجار والمجرور ومتعلقه ويؤخر المبتدأ، مع أن المبتدأ هو الذي يبتدأ به الكلام لخصوصية أرادها الحق. لهم دار السلام، دار السلام كلمة دار نعرفها، وهي ما يستقر فيه الإنسان جامعا هذا المكان لكل ما تتطلبه حياته. يمكن أوسع من كلمة بيت شوي، لأن البيت مكان يعد للبيتوتة، إنما دار تعد للحياة ولما يتعلق بالحياة من مقوماتها. لهم دار السلام، دار مضافة إلى السلام. السلام نحن نعلم أنه اسم من أسماء الله، فإذا قال الحق لهم دار منسوبة للسلام وهو الله، وهم مستحقون لها جزاء منه. فإذا كانت الدار التي وعدها الله هي دار السلام وهو الله، تبقى لازم فيها إيه؟ فيها متع بقى وإمكانيات على قدر مين؟ على قدر المضاف إليه هذا. ولكن الحق، طب ما يكون يقول دار الله، أم قال لك أراد أن يأتي بوصف آخر من أوصافه ليعطيهم السلام والأمن والاطمئنان، وهي الفارقة بين دور الدنيا وهذه الدار. دور الدنيا فيها متع وفيها مش عارف ايه، ولكنك بين أمرين تقتضيك الأغيار فيها، إما أن تفوت ما هي فيه وإما أن يفوتك ما فيها، إذن دي ما فيهاش أمن، وقد يغلبك غيرك عليها، وقد يناوئك سواك فيها، وقد تأتي لك معكرات المرض، وقد تأتي لك معكرات الأعداء، كل دي كلها ينغص عليك الأمن والسلام فيها. فالحق أراد أنها دار سلام وأمن من كل الآفات التي كانت في دار الدنيا. ولذلك كأن في صفقة، مدام لهم هي دي اللي يؤديها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بإيه؟ أهي لهم الجنة، أهي لهم، أهي يبقى قدموا الثمن وأخذوا الإيه؟ وأخذوا الصفقة. لهم دار السلام، وقوله عند ربهم كأن دار السلام ليست وعدا من الله بأن تكون، ولكنها جاهزة معدة عند الله. من عان لكم، مش لسه هتبقى تصنع وقت الاستحقاق، لا، ده موجودة عنده، موجودة إيه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى خلق جنانا تتسع لكل خلقه على فرض أنهم آمنوا، وجعل من النار مثل ذلك على قدر خلقه على استعداد أنهم كفروا. ولذلك المؤمنين حيأخذون ما أعد لهم من دور الإيمان، ويرثون ما أعد للكافرين من دار الإيمان. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. مش ربنا عمل على قد علشان نقول ده هو بقى المسألة مضطرة، هو ما عملش جنة اللي على قد كده يبقى هيحكرها على دول، لا، ده هو عمل من الجنان ما يتسع لكل الخلق إن آمن. ومن النيران ما يتسع لكل الخلق إن كفر. تبقى مسألة مش عايزة نعمل لهم تاني، ومدام العندية بالنسبة لله تبقى عندية مأمونة، مش أعدها وفي حاجة تانية تيجي من ناحية تانية تاخد منها حاجة، لا هو أعدها وعنده كمان. لهم دار السلام عند ربهم. طبعا لهم دار السلام التي أعدت، وبعد ذلك يتخلى الله عنهم ويكلهم إلى ما أعده لهم؟ لا، البر وهو وليهم. يبقى في إعداد وفي إيه؟ وفي قيومية ولاية. طيب الولاية لله دي ما هي للمؤمنين حتى في الدنيا؟ يقول لا، لاحظ أن الدنيا فيها ولاية لبعض أسباب مخلوقة لله. الوالي اللي بيتولى علي، اللي أبويا اللي بيجيبني وطعمني، اللي خياط اللي بيخياطني، الطاهي اللي بيطيني، الرجل التاكس اللي بيجينا على الله، ما هي دي كلها أسباب ولا مش أسباب؟ إنما في يوم القيامة في الآخرة بقى في الجزاء لا يكلون الله للأسباب. ليه؟ أم قال لك لأن الولاية هتبقى له مباشرة، لأنه هيديك الكل. إذا خطر شيء ببالك تجده حاضرا، فتبقى متعة على غير ما ألف الناس. الناس يتمتعون في الدنيا بواسطة الأسباب المخلوقة لله. انت تروح للخباز تقول له اديني رغيف من اللي خبزه، وهو يروح يجيب من الدقيق من اللي طحنه، ويجيب اللي طحنه من اللي زرع. مسألة كلها أسباب في أسباب في أسباب، وإن كان الكل من يد الايه؟ من يد الله. لكن هناك بدون ايه؟ فلا ملكية لأحد حتى في الأسباب. ولذلك هيقول لمن الملك اليوم؟ لله. خلاص انتهت ليكس أسباب، ما عادش حكاية ايه؟ وهو وايه؟ ووليهم. والولي احنا قلنا الولي هو الذي يليك، يليك قربا، والقرب تنتفع به لايه؟ ام قال لك علشان انصرت ويبقى قريب مني، ما اضطرش حتى نادي عليه يجيب لي المنافع ويدفع عني المضار. كما كان ولي في الدنيا بتوفيقي للعمل، يكون ولي في الآخرة بحراسة الجزاء. وهو وليهم بما كانوا يعملون، أي بسبب ما كانوا يعملون. إذن فالعمل في الدنيا هو الزرع وهو الحرص لثمرة الآخرة. ولكن أيعطينا الله على قدر أعمالنا؟ إنما يعطينا، قال لك نعطيه على قدر فضلنا، لأن إن كانت على الأعمال، الأعمال لو حسبناها لما أدت ثمن عشر معشار نعم الله علينا في الدنيا. يبقى احنا لما نعمل يبقى كنا بنعمل ايه؟ بنأدي شكر ما فات من النعم. فإذا جاء الحق سبحانه وتعالى وأعطانا بعد ذلك ثواب، يقول ده الثواب ده هو الفضل، أهو ده الايه؟ الفضل. ولذلك قل إياكم حين توفقوا، حتى توفقون في العمل تفتنون بأعمالكم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شرحها وقال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. تبقى إذن المسألة كلها بالإيه؟ بالفضل من الله جزاء بما كانوا يعملون. ولكن فضل الله شرطه لمين؟ لمن عمل. يبقى أنت تعمل شيء يديك ربنا أضعافه، إنما عملك شرط ولا لا؟ عملك شرط. طيب وبيديك لأنك عملت عملا ينفع جلاله أو جماله أو كماله أو يزيده صفة أو يزيده ملكا؟ لا، برضو بيديك على حاجة أنت عملتها لنفعك ولنفع بني جنسك. يبقى الإله الذي يعطيك على عمل عملته لا يعود عليه بشيء، بل يعود عليك أنت. تمام، زي ما يقول لما تقول لابنك أنت ذاكر وإن نجحت هجيب لك عجلة، إن نجحت هجيب لك سيارة، إن نجحت هوديك مش عارف، فهو بينجح عشان مصلحته. ومع ذلك فإذا كان ذلك هو حظ مين؟ حظ الابن من أبيه، يبقى حظنا من ربنا. ولذلك الفخر الرازي رضي الله عنه يقول لك ان العمل في ذاته يورث الذات شيء من الصفاء اللي ترتاح له حتى تجد الجزاء في الراحة، يعني حتى قبل ما يجي الجزاء. يقول لك ألا ترى فيه نفس وفيه بنية مادية، ويا القالب ده، النفس الأمر المعنوي والقالب الموجود ده، ساعة ما يوجد شيء في النفس يؤثر في القالب أغيارا. فإذا واحد غضب، الغضب ده أمر نفسي يظهر أثره في البنية نفسه إزاي؟ أم قالك تلتيف تلاقيه وشقمر ازرد يعني كده وترعش وانفعل وغضب. يبقى المعنى عمل ايه؟ المعنى عمل في البنية تغيير. طب امال العمل الكويس؟ انبسط، شيء حصل لك انبسط نفسي كده وسرور. أم قالك ما بيحصل في البنية تشوفه، ثم تلتفت تلاقيه مشرق متهلل نفسه راضية أسريره كده مبسوطة. الله، إذن العمل يؤثر في البنية والبنية تؤثر في العمل، إيه؟ في الاثنين. فما دام عمله وشاؤم لازم يجي العمل له ده إيه؟ له تأثير في النفس. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ساعة تسمع يوم، اعرف انها ظرف، ظرف زمان، وما دام فيه ظرف زمان يبقى فيه حدث. ظرف زمان يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه حدث. طب ويوم يحشرهم جميعا ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل يوم يحشرهم جميعا؟ الظرف ده عايز ايه؟ عايز حدث. ننظر الى ما بعدها نجد الحدث مجاش، ولكن جاء يا معشر الجن بنداء، فكأن الحدث هو نفس النداء. يوم يحشرهم جميعا، ايه اللي يحصل يوم يحشرهم جميعا؟ يا معشر الجن، يا معشر الجن دي نداء، النداء يقتضي مناد وهو الحق، ومنادا وهو معشر الجن والايه والانس. ما دام جه نداء يبقى فيه قول ولا لا؟ ما دام فيه نداء من مناد الى منادا، والمنادي هو الحق، والمنادى هو معشر الجن والإنس، يبقى فيه قول ولا لا؟ قول يبرز صورة النداء. فكأن العبارة إيه؟ يوم يحشرهم جميعا فيقول يا معشر الجن والإنس. جبناها ليه دي؟ قال لك لأن ما دام فيه ظرف يبقى لازم موجود إيه؟ حدث. إذا جينا للأسلوب بعد ما لقناش حدث، نلاقي منادى. طب المنادى ده يقتضي منادى، وما دام اقتضى مناد ايه الوسيله في النداء بين المنادي والمنادى؟ انما هو القول. يبقى كانه يوم يحشرهم جميعا فيقول، يقول يا معشر الجن والانس، ما زمن هذا القول؟ يوم يحشرهم جميعا. والحشر هو الايه؟ هو الجمع. يوم يحشرهم جميعا قائلا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يا معشر، المعشر هم الجماعة المختلطة، اختلاط تعايش، بمعنى أن يكون فيهم كل عناصر ومقومات الحياة. وقد يضاف المعشر إلى أهل حرفة بخصوصها، يا معشر التجار، يا معشر العلماء، يا معشر الوزراء، يا معشر كذا. إنما قلت يا معشر المصريين يبقى الايه؟ يبقى معشر جماعة مختلطة لاختلاط تعايش ومعاشرة. يا معشر الجن قد استكثر

حاولتم جاهدين أن تأخذوا الإنس إلى جانبكم واستكسرتم بهم، يعني بعد ما كانوا العاصين بس من شياطين الجن بقى من مين كمان؟ بقى من الإنس، واستكسرتم منهم بأن بقت لكم أغلبية وكسرة وعز، لأنهم إذا أطاعوكم في الوسوسة أصبحت لكم السيادة. طب قد استكسرتم من الإنس، وده اللي كان بيحصل. كان إذا نزل واحد منهم واديا مثلا قال أعوذ برب سيد هذا الوادي من الجن، يعني يحفظه ويحفظ متاعه ويحفظ مش عارف إيه، ولما يوسوس له بشيء من الجن يسارعه إلى إيه؟ إلى تنفيذه. يبقى ده استكسار ولا مش استكسار؟ يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أيسلم لهم السامعون من الإنس هذا؟ هيعملوا إيه بقى؟ وقال أولياؤهم من الإنس صدقت يا رب، استمتع بعضنا ببعض، مش بس استمتع الجن بالإنس بل استمتع الإنس أيضا بالإيه؟ بالجن. يبقى إذا في تبادل استمتاع، تبادل استمتاع من خلف منهج الله. هؤلاء إغواء وسيادة ويأمرهم يعملوا الأشياء اللي هي مخالفة لمنهج الله، وهؤلاء يستمتعون بهم لأنهم يحققون لهم شهواتهم، ويحققون لهم شهواتهم في صورة تدين. يؤمرون لهم يعملوا أصنام ويعملوا آلهة ويعبدوا شمس ويعبدوا قمر. ليه؟ أم قال لك لأن ذلك يرضي فيهم غريزة لانقياد التدين. لانقياد التدين معناه إيه؟ إن كل نفس مفتورة على أن ترتبط بقوة أعلى منها. ليه؟ لأن الإنسان إذا نظر لنفسه وإلى قرنائه من الإنس وجدهم أبناء أغيار، يكون اليوم صحيحا وغدا، ويكون اليوم غني وغدا، ويكون اليوم قوي وغدا. الله، إذن ففيه أغيار، فما الذي يضمن للنفس البشرية حماية من هذه الأغيار؟ أن يلجأ ويرتبط بقوي حتى إذا ما جاءت هذه الأغيار كان إيه؟ كان سند له. إلا أن اللي بيصعبها في التدين أن الذين يرتكنون إلى الإيمانية بالله يقول لك صحيح أنا بلجأ إليه وده ركن شديد صحيح، لكن له مطلوبات تانية. المطلوبات افعل دي ولا تفعلش دي، فيما يتدخل بيحدد مين. لكن بقى الشمس والقمر والشياطين بيبقوا كرصيد عندهم، إنما ما لهمش إيه، بل بالعكس طلباتهم توافق طلبات النفس. يبقى والله آلهة كويسة دول اللي يحققوا لي طلبات نفسي وأضمن أنني أبقى وجداني كده أنني مرتبط بإيه. ولكن هذا الإكذاب للنفس لا يدوم طويلا. ليه؟ لأن الإنسان لا يغش نفسه. فهذه مسألة تفزع إليها في الأمور القريبة التي تحقق لك نفعا ولا تربطك بمنهج. لكن إذا جاء أمر فوق أسبابه أتقول يا شمس ويا قمر يا شطان يا صخر يا شجر؟ لا، ما يمكنش. أقول لك مش هتكذب نفسك حتى لا، إذا أدركه الغرق قال إيه؟ لأنه مش هيغش نفسه بقى. لما يجي لهم ظلمات البر والبحر ومش عارف إيه، وبعدين تدعونه تضرعا وإيه وينادي يقول يا رب، لأنه ما يكذبش نفسه، لأنه عايز لو لا فاهم هو تمام. لو قال يا شيطان يا شمس ملهاش قوة عشان تسنده. يبقى في الأمر اللي هو عارف إن نفسه فيه ضايع يروح لمين؟ وإذا مس الإنسان الضر إيه؟ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر إيه؟ إلى ضر مسه. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هذا الاستمتاع له أمد، أمده الأمد الأجل، الأجل اللي هو ساعة ما تنقضي الإيه؟ ساعة ما تنقضي الحياة. يبقى بعد ذلك نبتدي ندفع الإيه؟ ندفع الحساب بقى. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم، الثواء هو الإقامة، ومثواكم يعني إقامتكم. النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. هنا استثناء،

0: وهذا الاستثناء عمل قضية بين العلماء دار فيها الكلام الطويل إلا ما شاء. طب إزاي الحكاية دي؟ قال لك والله إلا ما شاء يجوز أن تكون الآيات قد نزلت متوالية تواليا ينسخ بعض أحكامها البعض الآخر، فمن الجائز أن دي لما الحق سبحانه وتعالى قالها إلا ما شاء أي أن له طلاقة قدرة يعمل طيب، لكن لما حسمها وحدد هو ما شاء فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به بعد ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى حدد ما شاء ولا ما حددوش؟ يبقى حدد ما شاء، يبقى إلا ما شاء كانت قبل أن تنزل آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلما نزلت هذه الآية حكمت مين؟ إلا ما شاء. خلاص انتهت المسألة؟ طيب، أو يجوز إلا ما شاء. طيب احنا فاهمين بمجرد البعث في يوم يحشرهم جميعا هتبقى النار مسواه، نقول له ده مش بمجرد البعث هتبقى النار مسواه، ده لسه بقى المحشر ولسه الحساب ولسه العملية دي، تبقى دي مستثناة من الزمن الخلودي، لأن الزمن الخلودي عشان تحسبه تقوم تحسبه من أول إيه؟ من يوم إيه؟ يحشرهم جميعا. هل ساعة ما بيحشرهم بيدخل النار ويدخل الجنة ولا في حشر وفي إيه؟ وفي حساب، تبقى دي الفترة دي هي المستثناة. ما تظنوش إنه بمجرد الحشر يحصل إيه؟ يحصل الدخول في الإيه؟ في النار، بل يبقى الاستثناء للمدة التي يقتضيها زمن الحشر وزمن إيه؟ وزمن الحساب. الآية اللي هي هناك في سورة هود، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك وأما الذين شقوا ففي النار إلى آخر يعني، وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها إيه؟ خالدين فيها برضو ما دامت السماوات والأرض إلا إيه؟ إلا ما شاء ربك. هنا إلا ما شاء وهنا إلا ما شاء. أهذه الآية برضو كانت قبل اللي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تبقى الاستثناء في قوف الجنة يبقى في حتة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفي حتة نار برضو ويغفر ما دون لا يغفر أن يشرك به، لأنها من شقين إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى قطعت الاستثناء بالنسبة لأهل النار، يبقى إلا ما شاء انقطعت بهذه. طب والتانية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى قطعت إلا ما شاء بالنسبة لمين؟ لأهل الجنة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد.

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا.

المتكبرين طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر.

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

قطرة من جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

عاطل في عمره، وارزقه الصحة والعافية، وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

الباطل باطنا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول

ذاقوا يومكم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم، ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني. لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني. ولأقصدنك في جميع حوائجي، من دون قصد فلانة وفلاني. ولأحسمن عن الأنام مطامعي، بحسام يأس لم تشبه بناني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني. ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ذي الشأن، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أعوذ بالله من كل شيطان إنس وجن. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار، وأمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار، والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حقير، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحلل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الرؤوف الرحيم. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات في الأرض والسماوات، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليه، أن تقبلني وترحمني وتغفر لي، وأن تجيرني من النار بقدرتك ومغفرتك وإحسانك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وشتات الأمر. اللهم أنزل السكينة في قلبي وفي قلوب المؤمنين والمؤمنات. أنت ربنا وخالقنا وإلهنا الواحد الأحد،
لك الحمد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله، سبحان من تسبحه السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان الله الجليل، سبحان الله العظيم، سبحان القدير، سبحان الله العليم، سبحان الله الحكيم، سبحان الغفور الرحيم، سبحان الواحد الأحد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من تخر له الجباه بالسجود، سبحان الملك المعبود. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلم وبك آمن وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصم وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد ولك الثناء الحسن. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطيعا، مخبتا إليك أواها منيبا. اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني بترك ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، والزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، ونور به بصري واشرح به صدري، واجعلني أتلوه كما يرضيك عني، وافتح به قلبي واطلق به لساني. اللهم لا خير إلا خيرك،
ولا بر إلا برك، ولا هدي إلا هديك، فاهدني لأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم إليك توجه، وبك اعتصم، وعليك توكل، ولك أسلم، وأنت ثقتي، وأنت رجائي، وأنت ملجئي، وأنت ملاذي. عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، لك الحمد ولك الفضل ولك الثناء الحسن.

سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، اغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بعزتك يا عزيز يا حكيم، وأنت القادر على ذلك، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر ولك الحمد بما فضلتنا وبما خلقتنا ورزقتنا وأعطيتنا وهديتنا وعلمتنا وجعلتنا من أتباع أكرم نبي وأكمل صفي وخير رسول وأصدق شفيع محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الرحيم عليه صلواتك وسلامك.
يا رب العالمين. اللهم لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، وأنت أهل الفضل والعطاء والعفو والرضا. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى الفقراء وأنت الغني الكريم، أم إلى السفهاء وأنت الحليم الحكيم، أم إلى الجهلاء وأنت العليم الخبير؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وأمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب ما يقربنا إلى حبه والشوق إلى لقائه وورود الحوض معه. واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها مآبي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، وحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا.
ليس وراء الله منتهى، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو الذي يكشف المأتم والمكرم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم.

اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، وتجارة يتبعها فلاح، ورحمة منك ورضوانا. اللهم إني أعوذ بنور وجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك ولا إله إلا أنت، لا شريك لك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك في رزقي وأولادي وأهلي. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا محول الأحوال، حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله ربي لا أشرك به شيئا. الله ربي لا إله إلا الله. الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وزرأ وبرأ. وبك اللهم أحترز منهم. وبك اللهم أعوذ من شرورهم. وبك اللهم أدرأ في نحورهم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح جديد وأمل جديد ويوم جديد نستقبله بقلب يقول الحمد لله. مستمعين الأكارم، يا من ترافقوننا في صباحاتكم ونرافقكم في طريقكم إلى أعمالكم وفي بيوتكم وفي كل مكان يصل إليه صوتنا، من سيدني من قلب أستراليا نرحب بكم في صباح آخر من صباحات المحبة والإيمان والأمل. هنا لا نفتح ميكروفونا فقط، بل نفتح نافذة على الحياة، نتحدث معكم، نسمعكم، نشارككم أفراحكم واهتماماتكم، ونسعى أن تكون كلمتنا في بداية يومكم كلمة طيبة وأثرا جميلا. مستمعين الأكارم، قد لا نملك أن نغير كل ما يحدث حولنا، ولكننا نملك أن نبدأ يومنا بقلب مطمئن وأمل لا ينقطع وثقة بالله لا تخيب. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلنجعل ذكر الله بدايتنا، ولنجعل الخير طريقنا، ولنجعل المحبة لغتنا. أنا إبراهيم الزعبي أحييكم من القلب، وأقول لكم من إذاعتكم إذاعة الصوت الإسلامي: صباحكم خير، صباحكم بركة، صباحكم صحة وعافية، وصباحكم أمل يكبر مع كل شروق جديد. فأهلا بكم، أهلا بصباحكم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب، أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا رب، يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. يا الله،

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الأربعاء هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 12:47، أذان العصر عند 4:30 تماما، أذان المغرب عند الساعة 7:08، أذان العشاء عند الساعة 8:38. غدا الخميس أذان الفجر عند 4:48 وشروق الشمس عند 6:14. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس غائم جزئيا، درجة الحرارة 19 درجة. الخميس والجمعة والسبت وحتى يوم الاثنين القادم أمطار خفيفة متفرقة، درجة الحرارة 21 نهارا، 12 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لحضراتكم يوما جميلا رائعا كله خير وسعادة وسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، واسألوه معي خاشعين ضارعين أن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين، وأن يرفع الظلم عن إخواننا في فلسطين. اللهم انصر أهلنا في غزة على الصهاينة الأوغاد المجرمين. اللهم أيدهم بنصرك المبين، وكللهم بالصحة والأمان يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بهؤلاء المعتدين وبحكام طغاة بغاة عملاء مارقين. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 14 من شهر أكتوبر تشرين الأول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن: رد إمام مسجد في ملبورن على مزاعم ربطتها النيابة العامة في دولة الإمارات بمحاولة مزعومة لاختطاف طائرة تابعة لشركة فلاي دبي، ويواجه مساعد الطيار همام الهمام اتهامات بمحاولة السيطرة على طائرة كانت تتجه إلى تل أبيب في 30 من سبتمبر الماضي قبل أن يتمكن الركاب وأفراد الطاقم من السيطرة عليه. ويقول المدعون الإماراتيون إن الهمامي تعرض للتطرف من خلال ارتباطات له بمسجد ماي سنتر في مدينة ملبون أثناء دراسته في أستراليا. ونشر إمام ومؤسس المسجد سمير محتدي مقطع فيديو قال فيه إن الأشخاص الصالحين واجهوا دائما اتهامات باطلة. من جهته أكد الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية إنه لا يوجد أي دليل على أن المسجد دعم أو تساهل مع العنف. سيدني: عثرت فرق الأمن الحيوي التابعة لوزارة الزراعة الفيدرالية على عش للنمل الناري الأحمر في مركز إنفيلد للخدمات اللوجستية والنقل، وذلك في المنطقة الغربية الداخلية من مدينة سيدني، ما دفع السلطات إلى التحرك سريعا لمنع انتشار هذه الحشرة الغازية. وأكد برنامج القضاء على النمل الناري بعد إجراء تحاليل جينية إن الحشرات المكتشفة هي من نوع النمل الناري الأحمر المستورد، ويرجح أنها وصلت إلى أستراليا عبر إحدى حاويات الشحن القادمة من خارج أستراليا. وأعلنت وزيرة الزراعة

في ولاية نيو ساوث ويلز تارا مورياتي إن السلطات ستفحص جميع العقارات الواقعة ضمن دائرة نصف قطرها 500 متر من موقع الاكتشاف. وأكدت أن الفرق المختصة لم تعثر حتى الآن على مستعمرات إضافية، لكنها تواصل عمليات المراقبة والتحقق لضمان القضاء على أي انتشار محتمل في أسرع وقت ممكن. كما تعتزم السلطات توسيع نطاق المراقبة والمعالجة ليشمل منطقة يصل نصف قطرها إلى كيلومترين خلال الأسابيع المقبلة. ويحذر مجلس الأنواع الغازية في أستراليا من أن انتشار النمل الناري قد يكلف الاقتصاد الأسترالي ما يصل إلى ملياري دولار سنويا، ويصنف هذا النوع ضمن أكثر الأنواع الغازية خطورة في العالم، إذ يمكن أن تتسبب لساعاته في إصابات خطيرة للبشر والحيوانات، كما يشكل تهديدا كبيرا للأنظمة البيئية المحلية. وأوضح خبراء الحشرات في وزارة الزراعة إن النمل المكتشف في سيدني لا يرتبط جينيا بالتفشي المعروف للنمل الناري في جنوب شرق كوينزلاند. وكانت أستراليا قد سجلت وصول النمل الناري لأول مرة عبر ميناء بريزبن عام 2001، فيما تمكنت السلطات من القضاء على اكتشاف سابق لهذا النوع في ميناء بوتاني بسيدني عام 2014. وقال ريس بيانتا مدير المناصرة في مجلس الأنواع الغازية إن الحادثة تذكر بأهمية الاستثمار المستمر في إجراءات الأمن الحيوي والرقابة الحدودية. وأضاف قائلا إن النمل الناري منتشر في العديد من الدول الشريكة تجاريا لأستراليا، ما يجعل سرعة اكتشاف أي حالات جديدة أمرا أساسيا لمنع استقراره وانتشاره داخل أستراليا. بريزبن. تلقت إحدى السيدات في ولاية كوينزلاند مجموعة من الغرامات، حيث كانت تقود السيارة ومعها 5 أطفال بالسيارة بدون حزام الأمان وبدون كراسي لهم. وأصغر طفل كان داخل السيارة عمره 4 أشهر، وكان يجلس في حضن أخته البالغة من العمر 5 سنوات. ولم يكن مع السائقة التي تقود هذه السيارة رخصة قيادة أيضا، وتلقت غرامات وصلت قيمتها إلى 7,000 دولار مع خصم 23 نقطة منها وبموعد لمحاكمتها. وعلم أن هذه النقاط ستذهب منها عندما تعود إليها الرخصة في المستقبل. أدليد. اضطرت طائرة تابعة لطيران الإمارات كانت متجهة إلى دبي للعودة إلى أدليد بعد وقت قصير من إقلاعها، وذلك إثر ورود تقارير عن وجود مشكلة في أحد المحركات. وكانت الرحلة التي تحمل رقم EK441 قد غادرت مطار أدليد عند الساعة 10:29 مساء يوم الاثنين الماضي، وحلقت في الجو لمدة تقارب 1:40. ولم تكن الطائرة قد غادرت حدود الولاية حتى اضطرت لإلغاء رحلتها والعودة إلى أدراجها، حيث أفاد ركاب لوسائل إعلام محلية بأن قائد الطائرة أبلغهم بوجود حريق في المحرك. وعادت الطائرة إلى مدينة أدليد ووصلت في 2:11 فجر يوم الثلاثاء. وصرح متحدث باسم مطار أدليد للشبكة بأن شاحنات الإطفاء كانت متواجدة كإجراء احترازي، وذلك عند عودة الرحلة وهبوطها على المدرج. وقال المتحدث لقد عاد الركاب إلى منازلهم أو تم توفير إقامة فندقية لهم. وأضاف قائلا إننا نعلم أنه قد تم حجز رحلات بديلة للركاب على متن رحلة طيران الإمارات المتجهة إلى مدينة دبي هذه الليلة. وأشار المطار إلى أن السبب وراء الحريق كان خللا ميكانيكيا. كما أكد متحدث باسم طيران الإمارات عودة الرحلة إلى أدليد بسبب خلل فني. وقال المتحدث إن الطائرة هبطت دون أي حوادث ونزل الركاب وأفراد الطاقم بسلام. وتابع قائلا من المقرر أن تقلع الرحلة رقم EK441 مجددا متجهة إلى دبي في 10:35. وستتولى طيران الإمارات ترتيب أوضاع الركاب الذين لديهم رحلات ربط تالية،
واختتم المتحدث قائلا: تعتذر طيران الإمارات عن أي إزعاج قد يكون نتج عن ذلك، إلا أن سلامة الركاب والطاقم تحظى بأقصى درجات الأهمية ولن يتم التهاون بشأنها. كيمبرا. حذرت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي بارت من تصاعد التهديدات الأمنية التي تواجه أستراليا مع تزايد احتمالات استعانة حكومات أجنبية معادية بأفراد وعصابات إجرامية محلية لتنفيذ أعمال تخريبية وإثارة الفوضى داخل أستراليا. وفي تصريحات لها لصحيفة هيرالد سان، كشفت بارت عن مخاوفها بشأن مستقبل الأمن الأسترالي مع اقتراب عام 2027. وأوضحت بارت إن بعض الجهات المرتبطة بدول أجنبية تستغل شبكات الجريمة المنظمة لتنفيذ عمليات قد تشمل التخريب والتدخل الأجنبي وإثارة التوترات بين المجتمعات وصولا إلى أعمال إرهابية. ومن أخطر ما كشفته مفوضة الشرطة إن بعض الأشخاص قد ينفذون اعتداءات مقابل مبالغ مالية دون أن يعرفوا أن الجهة التي تقف وراء العملية مرتبطة بحكومة أجنبية. وتثير هذه التحذيرات مخاوف من استمرار تطور التهديدات الأمنية خلال العام المقبل، خصوصا مع تداخل أنشطة الجريمة المنظمة والتدخلات الأجنبية واستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأكدت بارت أهمية تعزيز التعاون الأمني والاستخبارات لحماية المجتمع الأسترالي ومواجهة هذه المخاطر. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معا نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرع الآن.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات كانت تتجه إلى الرياض والمنطقة الجنوبية والظهران وحرض شرقية السعودية، وقال إن شظايع اعتراض سقطت في منطقة سكنية بالظهران. جاتي أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص في سقوط شظايع اعتراض صاروخي لصاروخ كروز في الرياض، في حين أعلنت وزارة الطاقة استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران ما أدى إلى حريق محدود. كما أعلن التحالف تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء، في حين قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. على صعيد متصل قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن عملية تفجير اليمن ماضية نحو هدفها بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية وإنه قد يطلب من تركيا التدخل في اليمن. وبشأن إيران قال ترامب إنه سيتخذ قرارا قريبا جدا دون أن يوضح طبيعة هذا القرار. في طهران قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على واشنطن التي دعاها لإبداء مرونة في المفاوضات. وعلى صعيد متصل نقل موقع أكسس عن مصادر قولها إن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا العودة إلى العمليات العسكرية المشتركة واسعة النطاق واستهداف مواقع عسكرية ونووية إيرانية. كما نقل أكسس عن مسؤول أمريكي قوله إن نتنياهو يريد العودة إلى الحرب وإنه تحدث بشأن ذلك مرات عدة مع ترامب. وفي مضيق هرمز أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن إصابة ناقلة حاويات بمقذوف مجهول. لنبدأ إذن بالتطورات في اليمن وكذلك في السعودية. معنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. مرحبا بكم جميعا. وجامع نور نبدأ معك من آخر الأخبار والمتعلقة بالتصدي وسقوط شظايا أيضا على مباني السكنية في السعودية.
1: نعم، كما تابعنا في الساعات الماضية كان هناك اعتراضات كبيرة في الرياض. 4 صواريخ كروز اعترضتها الدفاعات الجوية للتحالف. أول بيانات تصدر عن الخسائر التي نتجت عن هذه الاعتراضات، فهناك بيان للدفاع المدني يتحدث عن إصابة 4 أشخاص وهم امرأتين ورجل وطفل جراء سقوط شظايا اعتراض على منزلهم، وأيضا يتحدث عن تضرر 15 منزلا جراء اعتراض صاروخ كروز في الرياض. هناك أيضا بيان، كان هناك بيان من وزارة الطاقة نقلا عن مسؤول في الوزارة تحدث عن أضرار لحقت بأحد المباني الإدارية لأرامكو في الظهران ونشوب حريق، وقال إن الجهات المختصة بدأت في التعامل مع هذا الحريق لكنه استبعد وقال أن هذا لم ينتج عنه أي أضرار بشرية، لكن هذا المبنى كان مبنى إداري تابع لشركة أرامكو وأن استهدافه نتج عنه نشوب حريق وأن الجهات المعنية تتعامل معه. هذه هي المعلومة، أحدث المعلومات حول النتائج التي خرجت من الجهات المعنية حول الأضرار الفعلية التي نتجت عن استهدافات المتكررة التي حصلت في الساعات الماضية والتي قال عنها التحالف لدعم الشرعية أنه اعترض 4 صواريخ كروز و3 مسيرات بمنطقة الرياض والمنطقة الجنوبية، كما اعترض صاروخين باليستيين في الظهران والحرض، وأن شظايا صاروخ، اعتراض صاروخ أيضا سقطت في أحد المباني السكنية في الظهران لكن دون أن تؤدي إلى الضرر. وقال التحالف إن الجهات المعنية بدأت تتعامل مع هذا الحادث. هذه الاستهدافات للظهران وحرض وأيضا الرياض جاءت بعد أن أعلن التحالف شن غارات على صنعاء والحديدة ضد منشآت قال إن الحوثيين يستخدمونها لدعم عملياتهم العسكرية، وشن هجمات على المرافق الحيوية سواء في داخل المملكة العربية السعودية أو كما جاء في البيان الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وقال التحالف في بيانه إن هدف هذا الهجوم كان تقويض قدرات الحوثيين التي تستخدم هذه المنشآت المدنية كواجهة لإخفاء عملياتهم العسكرية. ودعا البيان الحوثيين إلى وقف ما سماه الأعمال الإرهابية التي يشنونها سواء ضد المملكة العربية السعودية أو ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر أو مضيق باب المندب. أيضا كان هناك بيان من مجلس الوزراء السعودي رفض في استهدافات الحوثيين للأعيان المدنية هنا في السعودية، وأثنى على العمليات التي يقوم بها التحالف وأيضا القوات السعودية لحماية أراضي المملكة ولأعيانها. حقيقة هذا اليوم كان حافلا بهذا الهجوم والهجوم المضاد بين التحالف وبين الحوثيين. وهذا الهجوم التحالف جاء بعد أيام كانت تتعرض فيه الرياض لهجمات مختلفة أدى إلى تعليق العمل على مطار الملك خالد هنا بالرياض إثر تعرضه لعدة مرات لهجمات متكررة من قبل الحوثيين أدت إلى وفاة العشرات وإصابة آخرين.
0: نبيل يوسف، أنتقل إليك فيما يتم إعلانه من صنعاء جماعة أنصار للحوثيين، ما الذي يقال عن هذه الهجمات على السعودية؟
2: نعم محمد، توعدت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بالرد على استهداف السعودية لمحطة الصباحة التابعة لشركة النفط هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، وأيضا استهداف محطة تزويد للسيارات في محافظة الحديدة غرب اليمن، وأكدت بأنها سوف ترد على ذلك باستهداف 3 مواقع طالبت أو المواطنين بإخلائها، وهي في مطار الملك خالد في الرياض، بالإضافة إلى شركة أرامكو أو مصفات أرامكو أيضا في الرياض وشركة أرامكو في الظهران. وأكدت بأنها سوف تستهدف هذه الأماكن داعية المواطنين للابتعاد عنها. كانت وزارة الصحة التابعة لسلطة صنعاء قد أعلنت عن سقوط 4 ضحايا من المدنيين، قالت بأنه جراء غارات جوية استهدفت أيضا محطة رأس عيسى النفطية في محافظة الحديدة غربي اليمن، وقالت بأن هذه هي حصيلة أولية لهذا الاستهداف. كما أكدت القوات المسلحة هنا بصنعاء بأنها سوف تكثف من عملياتها العسكرية في الرد على استهداف محطة الصباحة هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، رغم أنها أكدت بأن هذه المحطة كانت قد تم أو هذه المحطة التابعة لشركة النفط كان قد تم إخلاؤها من المشتقات النفطية منذ مدة، وطمأنت المواطنين بأن الأمور التموينية لا زالت على ما يرام وبأنها تكفي لفترات طويلة حسب وزارة النفط التابعة لسلطات صنعاء. كان الناطق العسكري للقوات المسلحة قد أكد بأن هناك غارات سعودية أحصاها خلال الساعات 24 الماضية بلغت 104 غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء وأيضا عمران وصعدة وحجة وكذلك محافظة تعز، بالإضافة إلى محافظة لحج ومحافظة دمار. وأكد بأن هذه الغارات الجوية قد استهدفت أعيانا ومنشآت مدنية وتسببت في سقوط ضحايا. كما أكد أيضا بأن إجمالي عدد الغارات قد بلغت منذ 3 سبتمبر سبتمبر وحتى الآن نحو 2300 غارة جوية وقصفا صاروخي، مؤكدا بأن الرد سيكون على هذه الاستهدافات بشكل أوسع، كما أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطات صنعاء مهدي المشاط بأن الرد على السعودية أو الاستهداف باتجاه العمق السعودي حكيم ومحق، مؤكدا بأنهم لن يتوقفوا عن عملياتهم العسكرية حتى يتوقف ما قال بأنه العدوان، وكذلك يرفع الحصار المستمر منذ أكثر من 12 عاما. على صعيد الجبهات محمد، أكدت القوات المسلحة استهدافها للتحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن باتجاه محافظة مأرب وأيضا باتجاه مناطق رأس العارة والسقية وكذلك المضاربة بمحافظة لحج جنوب اليمن، وأكدت أيضا بأنها استهدفت هذه التحشيدات بصواريخ باليستية وكذلك طائرات مسيرة، كما أعلنت القوات المسلحة أيضا بإسقاطها لطائرة وينج لونج 2 قالت بأنها سعودية استطلاعية في أجواء محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية.
0: إلى ياسر حسن في تعز الآن وتطورات الميدانية بالإضافة لغارات التحالف تلك المرتبطة بالعمليات على الأرض. ياسر.
3: نعم محمد، الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد النزيلي أحصى ما دار خلال 24 ساعة من عمليات، وقال إن القوات الحكومية نفذت 2200 عملية ضد الحوثيين خلال تلك الساعات الماضية، وقال إن القوات استخدمت مختلف أنواع الأسلحة منها الغارات بالطائرات الحربية والاستهداف بالطائرات المسيرة وكذلك بالمدفعية وراجمات الصواريخ، وقال إن تلك العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة 1200 من الحوثيين بالإضافة إلى تدمير وإعطاب 440 من آليات ومدرعات الحوثيين. هنا في تعز أعلنت القوات الحكومية السيطرة على منطقة الصراري الواقعة في مديرية صبر الموادم جنوبية تعز، وكذلك قالت إنها أمنت منطقة أخرى اسمها الوتير، بالإضافة إلى اشتباكات كانت تدور في منطقة الضباب وهي الواقعة غربية تعز. أيضا كانت هناك غارات جوية استهدفت الحوثيين في المناطق أو الجبهات الغربية لتعز. بالذهاب إلى مأرب، تحدثت القوات الحكومية عن إسقاط 3 طائرات للحوثيين، 3 طائرات مسيرة للحوثيين تم إسقاطها في الجبهة الشرقية لمأرب. أيضا رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمة له اليوم أكد على أن عملية فجر اليمن مستمرة وأن المعركة لن تنتهي إلا بتحقيق كامل أهدافها وسيطرة القوات الحكومية على كامل الأراضي اليمنية بما في ذلك العاصمة صنعاء. أكد أيضا أنه وجه الحكومة إلى ضرورة تزويد تعز بالغذاء والدواء، وأيضا أدان حصار تعز من قبل الحوثيين، ودعا المجتمع الدولي إلى النظر إلى ما يقوم به الحوثيون وإدانة كل ذلك. رئيس الوزراء شايع الزنداني قد التقى بالتجار والغرفة التجارية بعدن وأكد على ضرورة أن تلبي الغرفة التجارية والتجار احتياجات السوق المحلية من الغذاء والدواء وأيضا الوصول إلى تعز، لأن تعز صارت محاصرة هنا إنسانيا، محاصرة بشكل كبير تعز، وكانت هناك نداءات لفك الحصار على الأقل إنسانيا، لأن هناك مرضى وأطفال وهناك أيضا من يحتاجون إلى الرعاية، هناك أيضا أزمة في المشتقات النفطية، أزمة في الغاز المنزلي، أزمة في المواد الأساسية وأزمة على كل المستويات.
0: شكرا جزيلا لك ياسر حسن، شكرا لنبيل وجمع نور، شكرا لكم جميعا. إلى ضيفنا من أكسفورد أسامة الروحاني المدير التنفيذي في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، مرحبا بك. لنبدأ إذن بتصريحات رشاد العليمي عن عملية فجر اليمن وما الذي تعكسه من تعقيدات ميدانية، تلك التصريحات المتعلقة باستمرار هذه العمليات حتى إنهاء ما وصفه بالانقلاب، انقلاب الميليشيات الحوثية في اليمن.
4: هو بالتأكيد في مثل حدث كاليوم واحتفالية 14 من أكتوبر يتوجب على القيادة السياسية أن تقول شيء للعلن، ولذلك التأكيد على استمرار هذه المعركة هي جملة سياسية لا يمكن التهرب منها. ولكن اليوم نحن نتحدث عن عن عن, عن معارك لا يوجد فيها الكثير من التقدم للحكومة اليمنية، ولكن بالمقابل هناك تقدم لجماعة الحوثيين بشكل أو بآخر. بالتأكيد هناك الكثير من الضحايا التي يقدمها جماعة الحوثيين كأنساق بشرية في هذه المعركة، ويستبسلون أو يستميتون في السيطرة خصوصا على محافظة تعز. وكما أشرنا سابقا أن هذه النوع من المعارك وهذه النوع من الحروب هي ما زالت في بدايتها. و
0: يعني هذا يدفعنا للسؤال، تقول في بدايته يدفعنا للسؤال عن باب المندب، وإلى أي مدى هذه المعارك حينما تتوسع سواء في تعز أو في مارك كما نتابع وتنتقل إلى مناطق أخرى، ما زالت مرتبطة وتذهب نحو هدف حرية الملاحة وتأمين باب المندب؟
4: اليوم المعركة تعدت فقط باب المندب، بالتأكيد لباب المندب أهمية كبيرة ليس فقط لليمن وإنما للإقليم وكذلك أيضا للملاحة الدولية، وتأمين هذا الجزء من البلد هو ذو أهمية عالية. وحتى من منظور معركاتي ومن منظور عملياتي أو عمليات عسكرية على الأرض، السيطرة على باب المندب لن تكون من أصعب العمليات لأنها مكان منكشف على عكس ما يجري في تعز وفي مارب. هناك كثير من الجبال والهضاب وهناك كثير من التعقيدات الجغرافية وأيضا الاجتماعية التي تجعل من هذه المعركة أكثر صعوبة. ولذلك هذه الحرب هي تعدت فقط باب المندب، وإنما هي الآن اليوم بالنسبة للحكومة اليمنية هي استعادة الدولة، وبالنسبة اليوم للمملكة العربية السعودية هي تحييد الخطر القادم من قبل جماعة الحوثيين.
0: ذكرت السعودية وبالنسبة للتحالف الانتقام من استهداف منصات إطلاق الصواريخ والبنية التحتية اللوجستية كما كان سابقا إلى استهداف الآن منشآت وقود تستخدم لتخزين العمل العسكري كما يقول وإمداد العمل العسكري التحالف، وأيضا حينما ترد جماعة أنصار الله الحوثيين في نفس السياق لضرب أو استهداف منشآت طاقة في السعودية، ما تأثير الانتقال إلى هذه المرحلة أيضا على سير العمليات على الأرض؟
4: هو بالتأكيد استهداف أي منشأة يستفيد منها جماعة الحوثيين سواء على مستوى تمويل المعارك أو حتى على مستوى الدخل المادي لها أو تحسين وضعها الاقتصادي، هي تؤثر في معادلة الحرب وتضعف هذه الجماعة. لكن بالتأكيد الجماعة يبدو أنها كانت مستعدة لهذا النوع من الحرب، ولا أعتقد أن هذه الضربات إن كانت محدودة أنها ستؤثر بشكل كبير على جماعة أنصار الله إلا إذا كان هناك استمرار. ولكن في ذات الوقت لا يجب أن تناسى أن لذلك أيضا بعد إنساني وله بعد للتأثير على حياة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، وهذه كلفة يتحملها الحوثيون بالتأكيد. ولكن بالمقابل استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية على العكس هي لا تخلق هذا النوع من الأزمة، وإنما هي تؤثر على أسعار النفط في جميع دول العالم وتؤثر على أيضا على أسعار النفط والطاقة في جميع أنحاء العالم، ولذلك ردود الفعل لذلك ستكون مختلفة.
0: ومن ردود الفعل تصريحات الرئيس الأمريكي أن تتبعتها بالتأكيد عن ربما التفكير أو طلب من تركيا ليكون لها دور في هذه التطورات أو في اليمن كما قال الرئيس الأمريكي، ما الذي ممكن أن تضيفه تركيا سواء من خلال حلف مكة أو حتى من خلال العمل الاستخباري مع الولايات المتحدة في هذه الظروف؟
4: أنا أعتقد تصريحات ترامب هي تصريحات للتهرب من أي تدخل مباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، خصوصا قبل الانتخابات النصفية. ولذلك هو يحاول بشكل أو بآخر إعطاء نوع من الضوء الأخضر أو التحفيز لباقي الدول الأخرى للتدخل. لا أعتقد بمجرد أن يقول ترامب على نحن سندعو تركيا للتدخل أن تركيا في اليوم التالي ستتدخل. هناك مسؤوليات كثيرة على هذه الدولة في ما إذا تدخلت في هذه الحرب أو لا، ماذا يعني ذلك لها بكثير من الأشكال. ولا أعتقد أن التقارب السعودي التركي اليوم هو الأقوى حتى نذهب باتجاه تركيا للتدخل في مثل هذه المعركة. ما زال العلاقة التركية السعودية حديثة في إطار التحالف، وأيضا من قبل أعوام قليلة جدا، فلا أتوقع أن يكون هناك دورا حاسما. وقد يكون هناك المفاجآت قد تأتي وقد يكون هناك دور تركي، ولكن المعطيات حتى اللحظة تقول أنها ما زالت في إطار التصريحات السياسية لا أكثر.
0: من أكسفورد أسامة روحاني المدير التنفيذي في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. تركز قوات الحكومة اليمنية معاركها في الجانب الغربي لمحافظة مأرب في عدة محاور عند شبكة الطرق المؤدية إلى العاصمة صنعاء، لكن ما الأهمية الاستراتيجية لمأرب؟ ولماذا تركز القوات الحكومية معاركها هناك؟ المزيد في تقرير عبد الله السكر.
5: هنا محافظة مأرب التي عادت جبهتها إلى الاشتعال مجددا، ولكن هذه المرة بهجمات تشنها القوات الحكومية من محاور عدة. لكن لماذا تركز قوات الحكومة اليمنية معاركها هنا على جماعة أنصار الله الحوثيين؟ كانت الحكومة اليمنية قد أعلنت أن هدف عملياتها هو استعادة صنعاء، وبالنظر إلى الجهة الغربية من خريطة مأرب نجد شبكة من الطرق تتجه إلى صنعاء عبر محاور عدة. فهنا في الشمال الغربي طريق صنعاء مأرب، حيث تسعى القوات الحكومية للسيطرة على معسكر ماس الاستراتيجي القريب من مفرق الجوف، والذي يعتبر أحد أبرز التحصينات العسكرية، والسيطرة عليه تعني التحكم في خطوط الإمداد في المنطقة. ومن المفرق تمتد الطرق شمالا نحو محافظة الجوف مرورا بمدينتي الحزم واليتمة. وهناك طريق صنعاء خولان مأرب الذي يصل إلى العاصمة من جهتها الجنوبية، وتحاول القوات الحكومية السيطرة على معسكر كوفل المشرف على المدخل الغربي لمأرب والتقدم منه باتجاه مدينة صرواح. التضاريس تلعب دورا هاما في الجغرافيا اليمنية الصعبة. في غرب مأرب وشمال غربها تمتد مرتفعات صرواح وجبل هيلان، بينما تشكل جبال بلق جنوب غرب المدينة واحدا من أبرز حواجزها الطبيعية التي لعبت دورا محوريا في التصدي للهجمات الحوثية عامي 2020 و2021. القوات الحكومية أعلنت استعادة مواقع في سائلة رغوان بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للجماعة على الجبهات المحيطة بالمدينة. أما جنوبا حيث تقع مديرية الجوبة والممرات المؤدية إلى حريب وشبوة، فأعلنت القوات الحكومية استعادة مواقع ومرتفعات في جبال ثمت والرصيد والمقيلات، ومواصلة التقدم باتجاه معسكر أمريش. ولا تقتصر أهمية مأرب على طرقها نحو صنعاء، ففي شرق المدينة تمتد حقول النفط والغاز ومنشآت صافر، أكبر منتج للغاز الطبيعي وثاني أكبر منتج للنفط في اليمن، وأحد أهم الموارد لخزينة الحكومة اليمنية. وعبر صحراء المحافظة تمتد الطرق نحو حضرموت، ما يجعل مأرب عقدة مواصلات ومركزا اقتصاديا واستراتيجيا مهما. وفوق ذلك تحولت مأرب خلال سنوات الحرب إلى ملاذ للنازحين من محافظات أخرى، تقديرات محلية سابقة باستضافتها أكثر من 2 مليون نازح يضافون إلى عدد سكانها البالغ نحو 500,000 نسمة. فبين محاولات التقدم والتمسك بخطوط الدفاع تظل خريطة السيطرة في مأرب مفتوحة على جولة جديدة من المواجهات.
0: في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، في حين قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة السريري. أمينة مرحبا بك، لنبدأ بتصريحات الرئيس الأمريكي، هل من جديد فيما يتعلق بإيران أورده الرئيس الأمريكي ضمن الأسئلة التي قدمت له؟
6: حقيقة الرئيس ترامب يعيد ما يكرره طيلة الأيام الماضية، مسألة أنه سيحسم أمره بشأن إيران قريبا، يعيد الأمريكيين بعودة أسعار المحروقات إلى سابق عهدها. لكن لربما الملفت في التصريحات الأمريكية الصادرة في واشنطن اليوم هي ما تداوله موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بشأن تفاصيل الاتصال الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي جاء فيه بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل تخوفاته بشأن معلومات تفيد بإعادة بناء القدرات النووية من قبل النظام الإيراني، وناقش مع الرئيس احتمال توجيه ضربات مشتركة مرة أخرى قبل حتى الانتخابات الإسرائيلية وانتخابات التجديد النصفي. كل هذا جاء نقلا طبعا عن مسؤولين أمريكيين للموقع الذين أكدوا بأن الرئيس كان مترددا بشأن رأيه وبأنه كان هناك اجتماع، ذلك الاجتماع الذي تم تداوله في كامب ديفيد لكبار المسؤولين الأمريكيين بداية الشهر هذا الشهر تقريبا، وعندما نفت الإدارة الأمريكية بأنها تبحث بشكل أساسي الملف الإيراني وقالت إنها دائما تبحث ملفات على الأمد البعيد، لكن بحسب ما جاء في أكسيوس هذه المسألة نوقشت، وحتى إنه كان هناك انقسام بين أفراد الإدارة فيما يتعلق بالقرار الذي يمكن اتخاذه تجاه توجيه ضربة لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها في الوقت الذي يقود فيه هذا المعسكر الذي يشجع على توجيه الضربة وزير الدفاع بيت هيكست والقيادة القيادة المركزية. هناك أيضا كبار مستشاري الرئيس ترامب نصحوه بالاعتماد على مسألة الحصار والعقوبات التي طوقت بها الإدارة الأمريكية الاقتصاد الإيراني، خاصة وأن هناك قناعة لدى الإدارة الأمريكية بأنها تحتاج فقط بعض الوقت حتى يتنازل وينهار النظام الإيراني ويستجيب للمطالب الأمريكية، وهذه القناعة أيضا نقل مسؤولون أمريكيون بعض تفاصيلها مؤكدين بأن المفاوضات في الوقت الحالي لا هي حية ولا هي ميتة، لكن هناك رهان على أصوات الحكمة داخل النظام الإيراني وبأنها هي التي تطغى في نهاية المطاف، وأن النظام الإيراني كان يراهن على الضغط الذي مارسه على الإدارة الأمريكية خاصة قبيل انتخابات التجديد النصفي في محاولة للتراجع وتحقيق بعض المكاسب، لكن ذلك لم يحدث. مرة أخرى ما يقصد به الرئيس ترامب بأنه سيقرر قريبا ما يتعلق بإيران إلى حدود هذه اللحظة غير واضحة، لكن على الأقل مسؤول داخل البيت الأبيض للجزيرة أكد بأن الإدارة لا تنوي توجيه ضربات عسكرية قبل انتخابات التجديد النصفي.
0: أمين السيري شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض. في إيران أكد كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة. وبشأن مضيق هرمز قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني علي عظمائي إن السفن الحربية الأمريكية لا تجرؤ على الاقتراب من مضيق هرمز وفق تعبيره.
7: إيران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة ضمن هذه المفاوضات والمشاورات الجارية عبر الوسطاء. كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية يطالب طالب الولايات المتحدة بإبداء المرونة واتخاذ بعض الإجراءات للوفاء بالتزاماتها، وأكد أن بلاده لم تتوانى يوما عن التشاور عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات وعن الطرق الدبلوماسية والحلول الدبلوماسية لأي أزمة مع أي طرف. ميدانيا هناك هذه التأكيدات من طرف الحرس الثوري الإيراني على السيطرة الإيرانية على ذلك المضيق. ويقول قائد بحية الحرس الثوري الإيراني علي عظمائي إن بلاد بحية بلاده باتت تبقي القطع الحربية الأمريكية على بعد مئات الكيلومترات من مضيق هرمز، ويؤكد أن بلاده تتحكم وتسيطر على مضيق هرمز وعلى المياه الخليجية وتتحكم أيضا في بحر عمان. وكانت هناك هذه التأكيدات من المسؤولين في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني على هذه السيطرة على مضيق هرمز وعلى استهداف السفن التي تحاول العبور من تلك الممرات التي تصفها إيران بالمخالفة وغير القانونية.
0: ألا نرحب بضيوفنا معنا في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ودكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وتيم كونستنتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. مرحبا بكم جميعا. تيم كونستنتاين أبدأ معك في السؤال حول ما أورده موقع أكسوس، وإلى أي مدى تجد ربطا بين المناقشات الدارية أو الجارية حاليا أو الضغط كما يقول أكسوس من بنيامين نتنياهو على ترامب لضربة قبل موعد الانتخابات وبينما جرى نقاشه في كامب ديفيد؟
8: I'm sorry, to have a what before the midterms?
0: الذي أورده موقع أكسس حول ضغط بنيامين نتنياهو على الرئيس دونالد ترامب من أجل ضربة قبل الانتخابات سواء الإسرائيلية أو الأمريكية لأن هناك تقارب وعلاقة ذلك بما جرى نقاشه أصلا أمريكيا في كامب ديفيد.
8: نعم
9: هذه نظرية وهذا أمر تناقشنا بشأنه في مقابلة سابقة الليلة لا أعرف ما إذا كان هناك أي أدلة يمكن الوثوق بها باستثناء سجل نتنياهو ولكنني لا أعرف إذا ما كان هناك من أدلة يمكن الوثوق بها بالتهديد بذلك ولكن ترامب أوضح بشكل لا لبس فيه أنه لا يود أن يتخذ أي إجراءات عسكرية ضد إيران قبل الانتخابات طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستفز لفعل ذلك وبالتالي بغض النظر عما يحصل مع نتنياهو إذا ما كان ينتصر أو يخسر بعد انتخاباته أتفاجأ إذا ما دخل الرئيس ترامب بهذا الموضوع إلا إذا استفزته
0: لماذا يقول الرئيس الأمريكي دوما أنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا
9: جزئيا يمكن أن نتحدث عن مسيرته المهنية في التسويق والمبيعات وهو دائما يتحدث بشكل إيجابي عما يمكن أن يحصل نتذكر أن قبل مذكرة التفاهم بثلاثة أشهر كان يقول لقد شارفنا على التوصل إلى اتفاق إذن هو يفكر بهذه الأمور وينظر في إمكانية اتخاذ القرارات ولكنه في صدد الرد على أسئلة من الإعلام هو لا يدعو مثلا إلى مؤتمر صحفي ويقول ذلك هو عادة ما يجيب عن أسئلة عندما يطرح عليه السؤال يقول حسنا أنا أفكر بالموضوع أنا سوف أتخذ القرار هذه إجابة عامة لا أعتقد أن لديها ثقل كبير ولكن بالنسبة إلى هذا الرئيس هو منفتح على الإعلام ويجيب عن أسئلة مباشرة في كل يوم
0: في نفس النقطة أنت تعلم مراسل أكسس هو مراسل القناة 12 الإسرائيلية هو يتحدث عن مصادر طبعا مسؤولين أمريكيين مصادر سياسية سواء في إسرائيل أو في الولايات المتحدة هل لك نفس وجهة النظر للسيد كونستانتاين فيما يتعلق بإمكانية التأثير على ترامب هل سيغير الرئيس الأمريكي قراره أو ما تم نقاشه في كامب ديفيد تحديدا من التعامل مع إيران عسكريا هل هنالك تأثير قد يجري وتغيير قد يجري على قرارات الرئيس ترامب
10: لا يمكن التقليل مما كشفته أكسيوس بصدد هذا التقارب المتجدد بين البيت الأبيض ومكتب نتنياهو ونحن الآن أمام تاني مكالمة في غضون أيام قليلة يسعى من خلالها نتنياهو أن يعود بترامب إلى المربع الأول وهو 11 من فبراير عام 2026 بمعنى تلك ذاك اللقاء المرجعي الذي قرر من خلاله ترامب شن الهجوم على إيران الآن هناك سردية تساعد نتنياهو في تحفيز ترامب في توجيه ضربة قد تكون قبل انتخابات الكونغرس الأمريكي خاصة وأن اليمين في الولايات المتحدة وحتى اليمين في إسرائيل يعتقدان أن الخنق الاقتصادي قد فعل فعلته في الإيرانيين وأن المسألة وخاصة ينبغي أن نذكر أيضا ما كشفه ترامب نفسه عندما يقول إن إيران أصبحت دولة فاشلة وأن معدل التضخم بلغ 300% بمعنى هو كمن تشبع بمقولة رجلين في حكومة وزير الخزانة بيست ووزير الطاقة كريس رايد كلاهما يؤكدان أن إيران ضعيفة جدا في هذه المرحلة لذلك الآن يعتقد نتنياهو أنه يستطيع إن لم يدخل من الباب يدخل إلى ترامب من النافذة أن الآن إيران وصلت إلى المستوى من الضعف الذي يمكننا أن نوجه ضربة حاسمة ويحبذ نتنياهو الآن أن تكون الضربة قبل الانتخابات وليس بعد الانتخابات
0: لكن ألا يبدو الرئيس الأمريكي حاسما فيما يتعلق بالتوقيت أكثر من مرة أكد أن التعامل سيكون بعد الانتخابات ستنتهي بطريقة أو بأخرى لكن فيما يتعلق بالتوقيت كان حاسما
10: لكن ترامب مقارنة ب 46 رئيسا مروا في البيت الأبيض هو الأقل قدرة على الحسم، بل هو الأكثر تنوعا والأكثر تدرجا والأكثر تلونا بين عدة اتخاذ عدة قرارات. عندما يتحدث أنه قريب أو قاب قوسين من أن يتخذ قرارا إزاء إيران، لنتذكر اتخذ قرار الهجوم واغتيال القيادات، اتخذ قرار البحث عن تسوية دبلوماسية من خلال توقيعه على مذكرة التفاهم، اتخذ قرار أيضا بتوجيه ضربات ل13 ليلة، قرر أيضا تجميد الصراع لا حالة حرب لا حالة سلم، أيضا قرر الخنق الاقتصادي. إذن ترامب رجل ليس فقط اتخاذ القرار، وإنما هي القرارات المتوالدة من تلقائداتها ولا تستقر على حال. لذلك حتى عندما كان يقول في الأسابيع القليلة الماضية إنه سوف يصل إلى قرار إزاء إيران بعد الانتخابات، كنت من الذين أقول لا، هذا ليس قرارا نهائيا، بمعنى لا تصل مع ترامب إلى القرار النهائي، بمعنى إلى الطابق الأرضي. دائما ترامب يتأرجح بين عدة طوابق ولا يمكن الاطمئنان. لذلك الآن ينبغي أن نهيئ المنطقة واهتمام المنطقة إلى أن من المحتمل أن نفاجأ بضربة قبل انتخابات الكونغرس وليس بالتالي بعد تلك الانتخابات.
0: دكتور أحمديان، في المقابل هل هنالك جدوى حقيقية لعملية التفاوض الجارية حاليا، إن صح يعني تسميتها بهذا التعبير، بالنظر إلى وجود مقترح تضع إيران اللمسات الأخيرة على ردها؟
11: وطبعا الإيرانيون يبحثون عن مخرج غير الحرب، لكنهم يستعدون للحرب، يلتزمون بما قاله كلوزويتس: إذا أردت السلم فاعمل من أجل الحرب، كن مستعدا للحرب. هذا ما يقومون به منذ وضع الحرب السابقة أوزارها. ترامب بدأ هجومين على إيران وهو يفاوضهم، لم يستفز أبدا من إيران، كانت إيران تفاوض وتفاوض في الموضوع النووي الذي الآن يصر عليه هو أنه على إيران أن تفاوضنا في الموضوع النووي، وإيران ترفض ذلك، تقول له أنهي مخرجات الحرب ثم ننتقل لما قبل الحرب، أي الذي بدأتموه في فبراير إلى اليوم علينا أن ننتهي منه ثم نعود لما كنا عليه قبل الحرب. وهذا وجه الخلاف الرئيسي.
0: إلى جانب هو وجه النقاش الحالي فيما يتعلق بالمقترح الأخير.
11: هناك نقطتين. هذا الموضوع الأول، إيران ترفض إدخال برنامج النووي بالشكل الذي يريد هو، وثاني موضوع هو يريد إبقاء هذا الممر لمواكبة السفن بسفن من السنت كوم عسكرية إلى الجنوب من مضيق هرمز. إيران ترفض ذلك، تقول بأن هذا حق إقليمي، هذا بين إيران وعمان هناك تفاهم، وهناك تفاهم إقليمي قد يكون في المستقبل، هو الأحرى أن يقوم بذلك. الإيرانيون بشكل عام في رؤيتهم للولايات المتحدة في المنطقة قبل الحربين الأخيرين كانا ينظران أنه يمكننا التعايش مع هؤلاء. الآن لا يوجد هذا الشيء. يعني عندما تراجع النقاشات في إيران الاستراتيجية في الدوائر الرئيسية، وجود الولايات المتحدة إلى الجوار من إيران خطر على أمن إيران القومي. لذلك أن يتفقوا مع هذه الإدارة وفق ما تقترحه أن يكون لها مسار لسفنها العسكرية تمر وتأتي دون مشكلة، ذلك تقديري أنه أصبحت في خبر كان بالنسبة للإيرانيين، وهو محور النقاش الآن.
0: هذا يفسر يعني هذا الوقت الطويل الذي تأخذه إيران في الرد، وهي تطالب الولايات المتحدة بمرونة أيضا، تحدث عن لمسات أخيرة لكنها فعليا طالت.
11: يعني تقديري أنه لا يوجد الكثير مما تضيفه إيران. لاحظ عندما يزداد منسوب التهديد على إيران، عندما يزداد الضغط على إيران، الأغلب في الثقافة الاستراتيجية الإيرانية الرد يكون معاكسا، أي ضغط متبادل، أي عدم مرونة أمام الولايات المتحدة، أي الدفع بشكل متبادل للضغط على الإدارة الأمريكية، لا التراجع أمامها. لأنه فهم الإيرانيون على مر العقود أنه أي تراجع أمام الولايات المتحدة، ليس ترامب فقط، الولايات المتحدة الدولة العميقة ومؤسساتها، أي تراجع أمامهم خطوة للوراء سيتقدمون خطوات للأمام. لذلك عندما يضغط هؤلاء على إيران، إيران ترد بالمثل، تضغط. ولذلك إزاء هذا الكلام، يعني اليوم أيضا يتكلم عن فرض حرب دون تفويض أممي، أي خرق للقانون الدولي برمته، وهذا يتكرر بشكل عام أنه سأتخذ القرار، معناه أني قد أهاجم إيران. إزاء هذا الضغط الذي يحاول وضعه على إيران، إيران ترد بالمثل، لا ترد غالبا بالمرونة، ولذلك أنا أتوقع أن إيران ستغير ربما صياغة المقترح، لن تغير فحواه. السبب في ذلك كما قلت، سيتهم الرسمي الإيراني أنك أظهرت ضعفا ولذلك أتت الحرب الثالثة، وهذا سيبتعد عنه السياسي الإيراني بشكل قوي، لأنه لديه خبرة، يعني خبرة مرتين من
0: التفاوض. إذا كانت إيران ترجح وجود ضربة عسكرية، بالنسبة لها هل يختلف التوقيت فعليا؟ لأننا سألنا كثيرا عن التوقيت إذا كان قبل الانتخابات أو بعدها.
11: أنا تقديري أنه التوقيت طبعا كل يوم وكل أسبوع تأخر الضربة مهم لإيران، لأن استعداداتها مستمرة على قدم وساق،
0: لكن والحصار يشتد.
11: الحصار هو محور أساسا الاستعداد العسكري الإيراني في الحرب القادمة إن حدثت، وأنا أراها قادمة. الإيرانيون جل تركيزهم على القدرات الأمريكية سيكون في البحر، ضرب هذه القدرات المحاصرة لإيران، لأنه بريا لا يوجد الكثير مما يستهدفه إلا في أماكن بعيدة، وجويا 81 طائرة إسقاطها كفيلة بإخراج الأجواء الإيرانية من الحرية للحركة الأمريكية. يبقى القدرات البحرية التي تستخدم ليس فقط في ضرب إيران في المستقبل، بل أيضا في إطباق حصار اقتصادي عليها. إذن جل التركيز سيكون على هذا، إلى جانب ربما اتساع الحرب في أوجه أخرى. طبعا إسرائيل ستكون من جزءا من هذه الحرب، وتقديري أنه في النهاية الاستعدادات تركز على نقاط ضعف الولايات المتحدة ونقاط قوتها في الوقت نفسه. نقطة القوة الرئيسية هي القدرات البحرية التي ما زالت لم تضرب بشكل مؤثر. نقاط الضعف هو ربط الاقتصاد الإقليمي بالاقتصاد العالمي والأمن الإقليمي بالأمن العالمي. وهذا حدث في الحرب الماضية، لكن تقديري أن إيران ستذهب خطوات أبعد للضغط على الولايات المتحدة.
0: هذه الخطوات وعن الإقليم لاحقا سيد كونستانتين، السؤال عن سلوك الولايات المتحدة في هذه الأثناء، حيث توسع إيران ضرباتها في مضيق هرمز بل في خليج عمان، هنالك حوادث تستهدف ناقلات النفط بعضها بشكل مباشر بعضها بالغام، لكن لا يوجد تحرك أمريكي مخالف، وكأن هنالك حالة ترقب أمريكي أو تأجيل لأي تحركات إضافية في المضيق، بما تفسر ذلك؟
9: لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤجل أي تدخل في المضيق. وفقا للمراقبين الدوليين غير المنحازين، نرى أن الشحنات التي تعبر

0: لقى. إذن من بين كل هذه الطائرات طائرتان تضررتا بحيث لا يمكن أن تصلح. إذن نعم 81 طائرة هذا مهم، ولكن يجب أن نغوص في التفاصيل. إذا سجل نجاحات إيران بقصف الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا محدود، أما بالنسبة إلى قصف الناقلات المدنية طبعا هذا سجل مهم بالنسبة إلى الإيرانيين، لا يمكن هذه السفن أن تدافع عن نفسها، ولكنها فشلت أو واجهت متاعب بالأحرى في خلال هذا الأسبوع. ما شاهدناه هو أن الحوثيين تصرفوا، طبعا هناك دور إيراني ومجددا محاولة للتأثير سلبا على الاقتصاد العالمي والتأثير سلبا على الأبرياء، ولكن ذلك لن ينتهي كما تريد إيران. أعتقد أنه في نهاية المطاف الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبقى على هدوئها النسبي حتى انتخابات التشريع النصفي في نوفمبر، إلا في حال استفزت. وبعد 3 نوفمبر يعرف دونالد ترامب أنه لن يترشح مجددا وحزبه لن يترشح مجددا في خلال عهدته، ولديه 27 شهرا بعد الانتخابات بمنصبه، ولذلك أتوقع أن يكون هجوميا بمستويات أعلى بعد 3 نوفمبر. إذن سوف يكون هجوميا للغاية، وعلى الأرجح العمل العسكري يبدأ بحلول 4 نوفمبر.
1: لهذا المستوى الأعلى الذي قد يذهب إليه الرئيس ترامب تجاه إيران دكتور شرقاوي، ربما عوامل، يعني ما هي العوامل التي قد ترفع من مستوى هجوم الولايات المتحدة؟ شاهدنا أحداثا كبيرة حدثت في الأيام القليلة الماضية، ومنها ما جرى في بريطانيا قاعدة فيرفول، وكذلك يعني ما جرى قبلها من تهيج إعلامي حول فلاي دبي الطائرة وربطها بإيران تحديدا إسرائيليا. هل بحاجة الرئيس الأمريكي لمزيد من الحوادث خلال هذا الوقت ومزيد من الدعم أعلى من مستوى الدعم الإسرائيلي ليكون الهجوم أكبر على إيران؟
2: يبدو أن ترامب منذ لحظة نيويورك، منذ مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودع نافذة الدبلوماسية، عاد إلى البيت الأبيض، جاءه العرض الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز، لم يتحمس لهذا، جاء العرض أيضا بخصوص اليورانيوم عالي التخصيب، لم يتحمس له أيضا، ردا فاترا، وأعتقد أن الرد الإيراني سيكون أكثر فتورا من الرد الأمريكي الفاتر. نحن الآن في منطقة دبلوماسية تائهة بين البيت الأبيض وطهران، وهناك مشكلتان عند الإيرانيين وعند الأمريكيين. أعتقد أن ترامب أولا إذا كان سيعود إلى نفس المنطلق الذي بدأ به هذه الحرب بالتواطؤ مع نتنياهو، لا أرى أن هناك المعية استراتيجية ولا روح ابتكار ولا أي شيء، بمعنى يعود إلى الكتاب الأول من القاموس الأصلي، قاموس نتنياهو ترامب، لنهزم إيران كما هزمنا مادورو في فنزويلا. وهذه مسألة إعادة صناعة التاريخ، وإن كان التاريخ لا يسعفك أن تنتصر ولن تحقق المعادلة الصفر.

0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد.

0: المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 يارك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يجونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
4: مركز البيان للإنتاج والتوزيع يقدم حب آل محمد. حب آل

أضحى الفؤاد بحب المصطفى وليهم، والناس في غفلة ما ظل يقظان، سواي أرعى نجوم الليل مفتوح.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البشر أجمعين، محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كم رأينا من أناس أخذهم غرور التعالم فتركوا فضيلة التواضع لمن أراد التعلم منهم، ونظروا إلى المخطئ نظرة المجرم الذي تجاوز الحدود، وفي غمرة غضبهم تناسوا هدي من أرسله ربه رحمة للعالمين. روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن معاوية ابن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. فوالله ما كهرني، أي ما نهرني، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. وتعالوا بنا نتعلم من تواضعه صلى الله عليه وسلم للمتعلم، ونزوله من على المنبر ليعلم السائل الغريب. يروي الإمام البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي عن أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه يقول: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدا. قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. يقول الإمام النووي: وفي هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ورفقه بالمسلمين، وشفقته عليهم، وخفض جناحه لهم. وفيه استحباب تلطف السائل في عبارته وسؤاله العالم، وفيه كذلك المبادرة إلى جواب المستفتي وتقديم أهم الأمور فأهمها. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الوالد للمسلمين، وقد قال لهم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. رواه أبو داود والنسائي. قال العلماء في هذا المعنى، أي في الشفقة والرحمة وتعليم الخير وصلاح دينكم ودنياكم، قالوا: وهذا كلام بسط وتأنيس للمخاطبين لئلا يحتشموا ويستحيوا عن مساءلته فيما يعرض لهم من أمر دينهم. فبأبي أنت وأمي يا رسول الله، كنت خير معلم للمسلمين، وكنت خير قدوة، ففتح الله بك قلوبا غلفا وآذانا صما، يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهرا. وإلى لقاء في حلقة قادمة مع مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، الغافل هو من يستقبل النعم وأكبر همه انتهاب لذتها والفرح بمتعتها، ناسيا منعمها مجافيا لذكره وشكره.
1: أما الخواص فهم يفرحون بالمنن لأنهم يرونها منة ممن أرسلها ونعمة ممن أوصلها، ويفهمون أنها دليل إقبال من أرسلها عليهم وذكرهم بها.
2: أوحى الله تعالى إلى سيدنا موسى عليه السلام: يا موسى، اعلم أنني إذا أعطيتك تمرة مسوسة فإني قد ذكرتك بها، فاشكرني عليها، فإنه لا يعطيكها غيري،
0: فتكون تلك النعمة سببا يجره إلى محبة المنعم فيترقى إلى الدرجة الأعلى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم.
1: أن يكون فرحه بفضل الله وهو الإيمان، ورحمته وهو القرآن، خيرا من حطام الدنيا وشهواتها الغرارة.
0: طلق الدنيا ثلاثا والتمس زوجا سواها، تب إلى ربك منها واحترس قبل أذاها، إنها زوجة سوء لا تبالي من أتاها.

0: قيل استدعى إبليس أحد جنوده يوبخه.
1: ما بالك عجزت عن فتنة هذا الرجل؟
2: يا سيدي، لم أترك حيلة إلا احتلت بها، ولكن بدون جدوى.
1: كيف؟
2: جئته من باب الرغبة في الدنيا، فوجدته قد سده بالزهد والقناعة، فجئته من باب الشهوة، فوجدته قد سده بالحزن والكآبة، فجئته من باب الغضب والحدة، فوجدته قد سده بالتواضع والاستكانة.
1: هذا عبد قد تحصن منا، فليس لنا عليه سبيل.

0: أخي المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق التماسا للخالق، فبانت لهم الحقائق ودانت لهم الطرائق، وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان، وأزهرت فوق شفاههم نجوم البيان.
1: وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف بشر بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال:
2: رأيت رجلا عشية عرفة غلبه الوله وهو يبكي وينتحب انتحابا شديدا ويقول:
3: سبحان من لو سجدنا بالعيون له على شبى الشوك والمحمى من الإبري لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشيرة ولا عشرا من العشر.
2: وأنشد أيضا:
3: كم قد زللت فلم أذكرك في زللي، وأنت يا مالكي بالغيب تذكرني، كم أكشف الستر جهلا عند معصيتي، وأنت تلطف بي حلما وتسترني.
2: ثم غاب عني وحجب فلم أره، فسألت عنه فقيل لي:
4: هو أبو عبيد الخواص، له 70 سنة ما رفع وجهه إلى السماء. فقيل له في ذلك فقال:
3: إني لأستحيي أن أرفع إلى المحسن وجها مسيئا.

إلهي، من أولى بالذل والتقصير مني وقد خلقتني ضعيفا، ومن أولى بالعفو منك وعلمك بي سابق وأمرك بي محيط؟ أطعتك بإذنك والمنة لك علي، وعصيتك بعلمك والحجة لك علي. أسألك بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي وتفقري إليك وغناك عني أن تغفر لي خطيئتي الظاهرة والباطنة يا الله.

غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.

0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء أول.
1: يا سلام.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعند إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العيقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، تحية لكم أينما كنتم، وإليكم متفرقات في الدين والحياة.

0: الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة سوف نترافق بإذن الله.
1: إلهي أتأذن لي بالدخول إلى جنة العيش.
0: وعلى بركة الله نبدأ مع الدعاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهل

متفرقاتنا ومختاراتنا لهذا الصباح. تستوقفني سكينة تلك الأرواح التي نضجت فاستوت، فهم لا يرون الحياة بأبصارهم بل ببصائرهم، ويتقبلون تقلبات أيامهم بقلب راض، ويستشعرون دائما لطف الله من حولهم، ويسيرون في لظى ابتلاءات الحياة ومشاقها وهم يبتسمون، لا تكلفا بل ثقة بأن الذي أودع في قلوبهم الطمأنينة سيتولى مآلهم برحمته.

0: كتب الدكتور مصطفى أبو سعد.
1: فأقبل علي وخذني.
0: وعن بركة البكور. بركة البروك، بركة البكور حين يبدأ يومك برشد ونشاط. ليس البكور مجرد استيقاظ مبكر، بل استثمار في أنقى ساعات اليوم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وتشير أبحاث علم الأحياء الزمني إلى أهمية ضوء الصباح في ضبط الساعة البيولوجية وتحسين اليقظة والنوم والمزاج، كما أن النشاط البدني المنتظم يساعد على تنظيم الاستجابة للتوتر بما فيها هرمون الكورتيزول. ابدأ يومك بعد الشروق مباشرة بمشي أو قراءة أو عمل نافع أو تعلم مهارة، فالبكور ليس مجرد زيادة ساعات الإنتاج، بل صناعة إيقاع للحياة يجمع بين البركة والصحة والإنجاز. من أحسن بداية يومه كان أقدر على حسن تدبير بقيته. فعلا البكور فيها سبحان الله هذه الفترة الزمنية الباكرة من النهار فيها أيضا بركة كبيرة، وفيها الإنسان يستشعر بأنه نقي وقادر على الاستيعاب وقادر على أن يقوم بأشياء قد تكون يعني حالها بينه وبين ربه فيها، لكن خلال النهار قد لا يكون هناك متسع من الوقت لهذه الأمور. ففي الصباح سبحان الله هناك البركة في الوقت، وهناك أمور كثيرة تنعكس على بقية يومنا بالإيجابية بإذن الله.

كتبت الدكتورة وفاء علي الحمدان: من أراد أن يسلم له دينه ويستريح قلبه ويتعافى بدنه فليعتزل العوائق والعلائق والعوائد قاطعات طريق أنسه بربه، ويحصن نفسه بحصن التقوى، ويطيع داعي الله في العبادة والهدى، ويعصي داعي النفس إلى اتباع الهوى، ولا يهلك على الله إلا عاصٍ مستمر على عصيانه، لأنه تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده في بره ولطفه وإصلاح شأنه. سبحانك يا الله.

ومع متفرقاتنا مستمعينا وإلى مواضيعنا المتفرقة. وطبعا قضايا المسلمين في العالم كثيرة وعديدة، وهناك ملفات أيضا مختلفة لوقائع أحيانا تكون مأساوية ومحزنة خاصة لبعض الأقليات المسلمة في العالم. في هذه المحطة سوف نتوقف مع الروهينجيا وأهلنا في الصين الذين أيضا منذ فترة وبدأت يعني قضية تبدأ بالبرود من حيث الاهتمام العالمي فيها، إلا أن المأساة لا زالت باقية والألم الشديد لا زال باقيا. تحت عنوان التضليل الرقمي ضد الروهينجيا، كتبت تسنيم عبد الحكيم: الشائعات وخطاب الكراهية.

في الرابع من أكتوبر 2026 دعا المجلس الاستشاري للمنظمات الإسلامية الماليزية، والذي يضم عشرات المنظمات والجمعيات الإسلامية، إلى اتخاذ إجراءات ضد المحتوى الزائف والمحرض على الكراهية ضد الروهينجيا، واقترح إنشاء فريق وطني متعدد الجهات لرصد الكراهية والتضليل الرقمي. يضم هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية والشرطة ووزارة الداخلية